صام حلالا ويحرمون بدله شهر صفر، وفي العام الثاني يحرمون المحرم ويحلون صفر، كل ذلك منهم لأجل أن يوافقوا عدة الشهور الأربعة. استطالوا وثقلت عليهم أن تكون ثلاثة أشهر حرم متوالية لما فيهم من القوة الغضبية والقوة العدائية، ولما يرون في ذلك من شهامتهم، أحلوا شهر الله الحرام في عام وحرموا مكانه صفر، وفي العام الثاني يحرمون المحرم. وهذا هو النسيء الذي ذكره الله تعالى في القرآن بقوله: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فسمي هذا الشهر بالمحرم تأكيدا لحرمته وتثبيتا لحرمته وزجرا للجاهلية عن تلاعبهم به الذي كانوا يتلاعبون به قبل الإسلام. هذا الشهر شهر الله الحرام، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصيام فيه، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فصيام الإنسان في هذا الشهر هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان، سواء كان صيام التاسع والعاشر منه الذي هو آكد الصيام فيه، أو كان صيام الأيام البيض، أو كان صيام الاثنين والخميس، أو صيام يوم وإفطار يوم. الصيام في هذا الشهر خير من الصيام فيما عداه من الشهور إلا شهر رمضان الذي هو فريضة افترضها الله تعالى على عباده المسلمين. فمن نشط على الصيام في هذه الأيام المباركة فليحرص على ذلك، فإنها أيام فاضلة، أيام رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها وحث على ذلك، ولا سيما صيام التاسع منها الذي هو يومنا هذا، وصيام العاشر منها الذي هو يوم غد. فقد قال ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ومسلم، قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم من الأيام فضله على غيره من الأيام إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما من الأيام بالصيام يفضله بذلك على غيره من الأيام إلا يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا شهر رمضان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى صيامه ويحرص على ذلك مفضلا له على غيره، وبين النبي عليه الصلاة والسلام فضل ذلك كما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صيام يوم عاشوراء قال: أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية، أحتسب على الله أنه يكفر ذنوب السنة التي مضت. وهذا فضل عظيم يناله العبد بصيام هذا اليوم الفاضل المبارك الذي هو يوم العاشر من شهر الله الحرام.
يكفر الله تعالى به عنه صيام سنة ماضية. ولذا كان الصحابة يصومونه ويحرصون على صيامه، بل يصومون صبيانهم كما جاء في الصحيحين عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم يوم عاشوراء ونصوم فيه صبياننا ونذهب بهم إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من العهن أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم يريد الطعام أعطيناه تلك اللعبة حتى يكون عند الإفطار. كل ذلك حرص منهم رضي الله عنهم على فضيلة هذا اليوم الذي هو في شهر حرام، والذي هو بالخصوص في شهر الله المحرم الذي الصيام فيه أفضل من صيام غيره، والذي فضل أيضا صيامه في حد ذاته وهو يوم عاشوراء. ويستحب للمسلم أن يضيف إلى يوم عاشوراء يوم التاسع مخالفة لليهود كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس أصله وهو في مسلم أصله في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء قالوا: يا رسول الله، إن هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى العام القابل إلى العام الآتي لأصومن التاسع، أي لأصومن التاسع مع العاشر. قال ابن عباس: فلم يأتي العام القابل إلا وقد توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. فيستحب للمسلم أن يصوم مع العاشر يوم التاسع حتى يخالف اليهود ويخالف النصارى في تعظيمهم لهذا اليوم، فيكون تعظيمه له بالصيام منضما إلى ذلك صيام اليوم الذي قبله مخالفا بذلك سنة اليهود والنصارى. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء كانت فيه نجاة نبي الله موسى، نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فغرقوا الطاغية الجبار فرعون كان في يوم عاشوراء. نجاة موسى نبي الله ومن معه من بني إسرائيل كان في يوم عاشوراء، ولذا صامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. فهذا يوم صامه الأنبياء شكرا لله جل وعلا، صامه موسى كليم الرحمن وقومه شكرا لله، وصامه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته شكرا لله، وصامته أمته تأسيا به عليه الصلاة والسلام وشكرا لله جل وعلا على نجاة المؤمنين. هذا اليوم ابتدع فيه اليهود بدعة
فجعلوه يوم عيد، يوم فرح، يلبسون فيه نساءهم حليهم وشارتهم، يتخذونه يوم عيد وتوسع في طعام وشراب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله نحن أحق بموسى منهم لم يجعله يوم عيد، بل جعله يوم عبادة شكرا لله جل وعلا، يوم صيام شكرا لله جل وعلا. هم يأكلون ويتوسعون في هذا اليوم ويتخذونه عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله صياما شكرا لله وتأسيا بموسى عليه الصلاة والسلام. هكذا هذا اليوم جعلته الرافضة يوم مأتم، يوم حزن، يوم بكاء، يوم صراخ، لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين ابن علي رضي الله عنه في كربلاء من أرض العراق. فلذا ترى الشيعة في هذا اليوم يبتدعون بدعة النياح، يبتدعون بدعة ضرب الخدود وضرب الأجساد بالعصي والسلاسل وجرح الرؤوس والوجوه بالسكاكين والآلات الحادة، كل ذلك ابتداعا منهم في دين الله جل وعلا. فلم يأمرهم الحسين بذلك رضي الله عنه، ولا يرضى منهم هذا الفعل المبتدع، وإنما يفعلون هذا الفعل لغرض تجميع الناس، لغرض تكتيل الناس وجعلهم في مكان واحد، ثم يلقون عليهم عقائدهم الباطلة. يستغلون هذا اليوم بتربية المسلمين على عقائد الشيعة الرافضية، يستغلون هذا اليوم على تحريض المسلمين، على قتال المسلمين وسفك دمائهم. فلا هم للحسين محبون ولا عليه يبكون وينوحون، وإنما هي بدعة ابتدعوها لأجل إرساخ عقائدهم وإفشائها بين المسلمين، وأيضا لقصد تشويه الإسلام. فهم يظهرون للعالم أن هذا هو الإسلام، ضرب للأجساد بالسلاسل، جرح للرؤوس بالسكاكين والآلات الحادة، سجود وركوع لغير الله جل وعلا، مشي على القبور وأكل من أتربتها وفتاتها، ويصورون للعالم أن هذا هو الإسلام، أنه دين وحشية، أنه دين فيه الضرب والجلد وفيه سفك الدماء، حتى يصد الناس عن الدخول في هذا الدين. هم يعتقدون أن الحج في هذه الأيام إلى ذلك الموضع في العراق أنه خير وأفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، وأن الأجر فيه أعظم. كل ذلك من بدعهم ومخالفاتهم التي فارقوا بها المسلمين وساروا فيها سيرا غير سير المسلمين. وللأسف صارت هذه الحسينيات، صارت هذه المآتم والأحزان تقام في بلد الإيمان والحكمة، تقام في بلد اليمن الذي هو بلد الإيمان، بلد الحكمة. صار الرافضة في المواضع التي سيطروا عليها يقيمون هذه البدع وهذه المآتم وهذه الخرافات، زعما منهم أنهم يحزنون على الحسين وليسوا محبين للحسين وليسوا على طريق الحسين رضي الله عنه، وإنما هي بدعة القصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الفاسدة عندهم وتحريضهم على المسلمين. فلا يجوز مشاركتهم في ذلك، ولا يجوز حضور هذه الاجتماعات لهم، ولا يجوز للإنسان حتى أن يكون في ذلك المكان يبيع ويشتري، كما قرره شيخ الإسلام
رحمه الله أن الباعة لا يجوز أن

0: والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وق المسلمين من شره. اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم عجل بزوالهم، اللهم عجل بزوالهم. اللهم طهر بلاد اليمن وسائر بلاد المسلمين من رجسهم وشرهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
1: سيوفهم تشعل لهب على المجوسين.
0: الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
1: جاد الجدود ونصرهم على القرود، تحرق صناديد الأسود من خان أرضنا.
0: ومن الحكم العظيمة في شرعية القتال وشرعية الجهاد أنه يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المؤمن من المنافق، يتبين من همه الدنيا ومن همه الدين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، لا بد من الزلزلة حتى يتبين المؤمنون من المنافقين. وليمحص الله ألا يفتروا عن الرباط وعن الجهاد وعن الصبر في سبيل الله.
1: بمن رفع السماحة من سننصر ديننا بموالنا وارواحنا والمرتجى يوم الحساب.
0: ساعة يقف المرابط في سبيل الله مرابطا في ثغر من الثغور، حاميا للدين، مدافعا عن الأعراض، حاميا للبلد المسلم. ساعة خير من أن يصلي ليلة القدر في أشرف البقاع وأفضل الأماكن عند الحجر الأسود. تمحيص للمؤمنين، تصفية لهم، تنقية لهم، تنظيف لهم من ذنوبهم وسيئاتهم وخطاياهم، ويمحق الكافرين. كما أنه تمحيص للمؤمنين هو محق للكافرين، قتل لهم وأسر وجرح وتشريد وإذلال للكافرين، محق للكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
1: اجعل جماجمهم قداح نسقي بها من جاء وراح، عبرة لمن بايس تباح أرضي ومالي والتراب. اليوم ضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من حشد المهار.
0: ودافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
1: لكل المعتدين من هم بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
0: ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان. لا وهن لا ضعف.
1: صفة حزم الكرم شنت من بلاد الحرم، كانت كما سيل العرم شنت بها شر الدوام. نيران حمراء حامية ترمي بها من عالية على المجوس الغازية، وذقتهم سوء العذاب.
0: أتينوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم، إن تكونوا تألمون.

0: يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أيضا هم يتألمون، يجرحون، يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران، دولة الرفض
1: بالعبد ودين من والى الإيراني لا بد من قطع الرقاب.
0: معتدون، نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم، فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلاً من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين، أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم، وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه، من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي، من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم، فهم خدم لليهود. فحرب على الدين، حرب على العقيدة، حرب على الإسلام، لا بد من الثبات، لا بد من الاستعانة بالله، وهي دنيا، فليست الدنيا بدار راحة، وليست الدنيا بدار سكون، وليست الدنيا بدار طمأنينة، بل هي دار جهاد، دار صبر.
1: والسلام على النبي سيد الأنام، يسقين في يوم القيام من نهرها الكوثر شراب، وارضى عن العشرة نفر منهم أبو بكر وعمر، واتبع بعثمان الأغر ثم علي البوترا. اليوم ضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهاب. اليوم ضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج.
2: أخ يقول: بعض الرافضة يلقون شبه على الناس ويقولون أن في البخاري أحاديث هي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 9 سنين، فقالوا: هل هذا نبي الرحمة يتزوج بنتا بهذه السن؟ قالوا: وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، فقالوا: صهره عثمان جهز جيش العسرة، ومن يستطيع أن يفك عنه هذا الرهن؟ وأيضا قالوا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، قالوا: كيف يسحر وهو يبلغ الوحي؟ لو كان مسحورا لخلط ولتوهم أشياء. الجواب عن هذا من وجهين: وجه مجمل ووجه مفصل. أما الوجه المجمل فإنه لا عبرة بإنكار الرافضة ولا بإثباتهم، فالرافضة ليسوا من المسلمين، فالرافضة يكذبون حتى بالقرآن وليس فقط بأحاديث صحيح البخاري. ولذا الإمام بن حزم رحمه الله لما ذكر مقالة الرافضة في بعض المسائل كما في كتابه الفصل في الملل والنحل، ذكر خلاف الروافض في بعض المسائل، ثم قال: وما خالف في هذا إلا الروافض، ولا عبر بخلافهم، فما أولئك بمسلمين. فإذا لا عبرة بإنكارهم، هم قد كذبوا بالقرآن وطعنوا في القرآن وادعوا أن القرآن ناقص، بل دعوا أن القرآن عمى كما يدعيه الحوثيون الآن ويبثون هذا في قنواتهم أن القرآن ناقص ويكذبون به. فإذا كانوا قد كذبوا بالقرآن فمن باب أولى أنهم لا يمتنعون عن التكذيب بأحاديث في صحيح البخاري أو مسلم. هذا الجواب المجمل. وأما الجواب المفصل فكل هذه الأحاديث لا إشكال فيها. فأولا زواج عائشة وهي بنت 9 سنين، الجواب أن القرآن قد أثبت جواز الزواج بالصغيرة، بل أجاز القرآن الزواج بمن لم تبلغ في قول الله سبحانه وتعالى في ذكر عدة المطلقات: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فذكر الله عدة اليائسة التي بلغت سنا انقطع عنها الحيض لكبرها، وذكر عدة الصغيرة التي لم تحض بعد، فمعنى أنها تزوج وتطلق قبل أن تحيض. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر أي لكبرها. ثم قال الله: واللائي لم يحضن أي عدتهن 3 أشهر. فالقرآن يثبت جواز التزويج بالصغيرة، فإما أن يكذب الرافضة بالقرآن أيضا وهم يكذبون به، وإما أن يتركوا هذا التكذيب بهذا الحديث. هذا أمر. الأمر الثاني أن زواج الصغيرة أمر جائز عند أهل العلم، ولكن لا يجوز الوطأ وطأ الصغيرة إلا إذا كانت مطيقة. فإذا كانت مطيقة لذلك فيجوز، وأما إن وطأها وهي لا تطيق الوطأ فإنه ضامن، إن أتلف منها شيئا أو حصل لها جراحة فإنه يضمن ذلك. إذا لا إشكال، فيجوز التزويج بالصغيرة ولا توطى إلا إذا كانت مطيقة. وذكر العلماء أن العادة في أرض الحجاز مع حرارة البلد أن النساء يبلغن في سن مبكر في ذلك البلد، ولا تزال عادتهم كما ذكره غير واحد إلى زمن قريب تزويج الصغيرة في تلك البلاد لكونها بالغة. فالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بهذا شأن الزنادقة، والتكذيب بهذا الحديث شأن الزنادقة. فهذا حديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين، أي عقد عليها ثم أدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، فلا إشكال إذن فيه. وأما الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، فقالوا: كيف صهره عثمان الذي جهز جيش العسرة وكان ثريا، ومن الصحابة من هو ثري، فكيف لا يقضون ولا يفكون دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن هذا الحديث في من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، في فضيلة له، حتى ولو كان أناس من أصحابه عندهم أموال لم يكن متطلعا لأموالهم، فلو كان يريد الدنيا لسألها الله جل وعلا الذي وعده أن يرد له الصفا ذهبا، فشاء الصفا ذهبا صير له الصفا جبل ذهبا، وخيره الله أن يكون ملكا نبيا أو نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا ولم يرد الملك. ف فلو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والسعة لما سألها من أصحابه، بل لسألها من ربه عز وجل. فهذا الحديث لا يدل على تكذيب، لا يحملنا على تكذيب، بل هو دال على منزلة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام ولزهده أنه زاهد في الدنيا وزاهد فيما في أيدي الناس. فلذا مات وهو محتاج، مات ودرعه مرهون بشعير أخذه لأهله لعدم التفاته للدنيا. ألم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه التبر من الذهب والأموال فلا يبقيها ليلة؟ خرج مرة بعد أن صلى العصر مسرعا يتخطى رقاب الناس حتى خاف الصحابة، فلما رجع قال: عجبتم من سرعتي؟ قالوا: نعم. قال: ذكرت تبرا في البيت من الذهب، كرهت أن يبيت عندي. وقال مرة لأبي ذر: يا أبا ذر، والله لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تأتي عليه ليلة ثالثة وعندي منه شيء. مثل أحد ذهب ويسره ألا يبقى منه شيء بعد ثلاث، ينفقه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق ويبذل عليه الصلاة والسلام، وربما احتاج في بعض الأوقات لكثرة بذله. فهذا منقبة وفضيلة، وليس هذا نقصا حتى يحملنا على التكذيب بهذا الحديث. وهذا كما جاء عن بعض الأئمة قالوا: كان ذا مال طائل ولم يوجب الله عليه الزكاة. ومعنى كان ذا مال طائل ولم يوجب الله عليه الزكاة أي لأن ماله لا يحول عليه الحول، مال كثير عنده ولكن لم يزكي لأنه ينفقه قبل أن يأتي الحول. فهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام ينفق، وربما جاء وقت هو محتاج فيه، ولو كان يريد الدنيا لسألها من الله جل وعلا ولما سأل من أصحابه. وقد كان أصحابه يعرضون عليه الدنيا وهو يرفض. أليس ابن مسعود قال: يا رسول الله، لو اتخذنا لك فراشا وطيئا غير هذا الفراش، حتى الفراش رفضه، قال: دعني، مالي وللدنيا. عمر لما دخل بيته قال: يا رسول الله، فارس والروم يعبثون بالأموال وأنت رسول الله، هذه حجرتك، أي نوسع عليك. أبا عليه الصلاة والسلام، وكان يرفض ذلك من أصحابه، لا أن أصحابه يمتنعون عنه. وأما قوله في الحديث الثالث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وهو يبلغ الوحي، ولو كان مسحورا لخلط، الجواب عن هذا ما جاء في نفس الحديث أن السحر الذي حصل له أنه كان يتوهم أنه فعل الشيء أي في أهله ولم يفعل. قالت عائشة: سحر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخيل إليه أنه يأتي أهله أو أنه يفعل الشيء ولم يفعل. فهذا ما حصل له من السحر. وأما سحر يؤثر على الوحي فهذا بإجماع العلماء لا يكون، ولم يحصل له من السحر ما يؤثر على الوحي أو يجعله يذكر شيء ليس من وحي الله تعالى، وإنما في أمور خاصة. ثم عافاه الله منه وذهب عنه، والأحاديث الصريحة في الصحيحين. وليس هذا بأول من طعن في مثل هذا الحديث، فقد طعن فيه عقلانيون كثير، وقد ألف الشيخ مقبل رحمه الله كتابا في الرد على الطاعنين في حديث السحر، فلا حجة للرافضة ولا لغيرهم في التكذيب بهذه الأحاديث.
3: أخ يقول: الرافضة فتحت في بلادنا الصومال مؤسسة الإمام الخميني للتعاون، لتعاون على الفقراء أو لإعانة الفقراء، وفتحوا أيضا مدرسة الإمام الخميني للبنات، كلها للإمام الخميني في مقديشو، ومنحوا الطلاب الثانوية دراسات إلى إيران، حتى صار العوام عندنا يعتقدون أن إيران دولة إسلامية طيبة. قال: وفرقة الأحباش لها نفوذ في إقليم الصومالي في الحبشة وفي الحبشة، والروافض لهم نفوذ في تشييع الذين اللاجئين في المخيمات. وزعم موقع رافضي أن نسبة التشيع في الصومال تبلغ كذا وكذا في المية، وقد أرسلت إيران أطباء إلى مستشفيات في مقديشو وهرجيسا لأن الشعب الصومالي قد تعب بعد الدولة، بعد سقوط الدولة وبعد فتنة الخوارج، والآن هجمت عليه فتنة الروافض، فما هي النصيحة؟ الشعوب الفقيرة هي مصيدة السابقين إليها بالعطاء، وكنا نتمنى أن الخليج يحتضن مثل هذه الدولة وغيرها من الشعوب الفقيرة بعطايا ولو يسيرة ومدارس ودعاة وغير ذلك من الأمور المناسبات لمثل هذا، لما أعطاهم الله من فضله، والله يوفقنا وإياهم. وهكذا سائر بلاد المسلمين، من له قدرة أن يحتضن الدول الفقيرة وأن يعتني بدعمها ودعوتها؟ هذا خير للإسلام والمسلمين دينيا واقتصاديا وسياسيا. أما دينيا فإن هذا لا شك فيه، كونها دعوة وتعليم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكم من الفضائل في الدعوة إلى الله. وقد كان الإمام ابن باز رحمه الله له اهتمام بالغ بالبلدان الفقيرة، وهكذا لا سيما بأمر الدعوة فيها، بأمور من تلك الأمور الشفاعات في بناء مساجد ومدارس لأهلها عند الأثرياء والتجار والمسؤولين وغيرهم، ومن تلك الأمور نشر الدعوة فيها ومحاولة نشر الدعوة فيها، ومن تلك الأمور الرسائل والتوجيهات إليها لمسؤوليها ولدعاتها وغير ذلك. يعني أمور كثيرة كان يعتني بها، لها نفع عظيم يأجره الله عليها إن شاء الله، والله يرحمنا وإياه. ولا يزال الخير جاري، ولكن هذه المجتمعات الفقيرة بحاجة إلى استباق إليها. الصومال دولة من الدول الشرسة، صحيح في القتال وفي غيره، وإن حصل منهم نفع ودعوة وحصل تماسك للبلد واحتضان له سبق لأهل الباطل لأهل الرافض لأهل يعني ماذا الدعوات الأخرى الباطلة، والله هذا خير. ومن ثم فإني أنصح إخواننا أهل السنة هناك أنهم يعتنون بالدعوة ويصبرون على الفقر ويصبرون على ما يحصل لهم من أذى ويصبرون على التفلت الأمني بقدر المستطاع، عسى الله أن يمسك بهم بقية الخير هناك. ولا تزال الخير بقية ولله الحمد، ولا يقصرون دعوتهم في مثل هذا الحال على التعليم، التعليم جيد، لكن الناس مع شدة الفقر ما يأرزون إلى المساجد وكذا للتعليم، ربما هذا شارد هكذا وهذا ذهب هكذا، فيجمعون بين التعليم والنشر المهذب الطيب المختصر والخروج دعوة إلى القرى إلى المدن هكذا قدر المستطاع حيث ما يسر الله لهم. وأنصح من وفقه الله عز وجل من المحبين للسنة أن يدعم من يدعو إلى السنة هناك، من يدعو إلى الخير أن يدعمه بما يسد حاجته وحاجة من يلتف حوله، فإن مثل هذه البلدان الفقيرة إذا وجد الناس مطعماً ومشرباً ومأوى يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من البلدان اللي فيها بلدان البذخ والترف، ولربما إن وجد من يعلم كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق الله لعلم وإخلاص وجد واجتهاد في مثل تلك البلدة، وفق الله من يدعمه دعما جيدا له ولطلابه كافيا قدر المستطاع يسد حاجته وحاجة طلابه ومن يزوره وزائريه وما إلى ذلك ومن يلتف حوله ممن هو موطن ثقة من ذوي الصلاح ذوي السنة والتوحيد، سترون خيرا. وذاك الذي يذهب يتشرد إلى بلاد كذا وذا كذا سيأوي إلى ذلك الملجأ في مكان بعيد من الفتن ويجتمع إليه المئة بعد المئة والمئات ولا تدري إلا عنده الألف والألفان والأكثر، وهؤلاء يخرج منهم الخارج يسد فراغا، فإن كل واحد منهم له قسطه بإذن الله عز وجل من النفع في المجتمع بقدر ما أعطاه الله من الخير إمامة وخطابة ودعوة وعلما وتعليما ونفعا وإحياء للبلد. وما ثبتت السنة وثبت العلم والتوحيد في بلد إلا وثبت له الخير كله بإذن الله، وتلاشت الأباطيل والفتن والأهواء واضمحلت. وعلى ذلك أدلة من كتاب الله وسنة رسوله، قال ربنا عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن زيد بن ثابت: ومن جعل الآخرة نيته فرج الله عليه همه، جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال الزهري: أدركنا علماءنا يقولون التمسك بالسنة نجا، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي ثبات العلم وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين. بلاد صعدة عدا عليها الرفض أهان كبراءها وعزتها وشرفاها. أناس تجمعوا من هنا فارغ ومن هنا فارغ، ومن هنا سكير ومن هنا عربيد ومن هنا ومن هنا، ويعدون على مشايخ كبار وعلى مساجد وعلى إلى آخره كما هو معلوم. وهي مشهورة بالشراسة، صعدة مشهورة بالشراسة، حتى في كثير من الأماكن في المناطق اليمنية. ومع ذلك حصل ما ترون، أولا بذنوب، ثانيا بضعف التوحيد، ثالثا بأمور يعلمها الله كثيرة ما هو موطن تعدادها. وفي هذا البلد ليس هو والله يعني بأكثر عددا من البلدان التي نزحت وشردت، ولا أكثر قوة وأموالا من البلدان التي شردت ونزحت، ولكنه التوحيد والسنة، دافع الله عن التوحيد والسنة، وأهان الرفض ونكس رأسه في متسع يسير وماذا وموطن قليل، مقدار يعني ما يتعدى ربع أو ماذا نصف كيلو مربع كما يقال، يعني ماذا مئة أو نحو ذلك. الشاهد من ذلك ليس والله هذا أنها شجاعة، الحق يقال، ولا هذا أنها كثرة مال، الحق يقال، مساكين نحن كلنا، ولا هذا أنها أيضا استماتة وبسالة، وكذلك أيضا إنه دفاع الله عن دينه وتوحيده وعن السنة. دافع الله عن هذا الخير، صدق الله وعده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وربما يكون حياة الصومال حياة علمية سلفية دينية، على يعني تعتمد على ما تقدم ذكره من النفع العلمي والديني. أما هذا مشرق وهذا مغرب، هذا صوفية، هؤلاء تكفيريون، محاكم هذه يا إخوان محاكم إخوانية، أنا أقول لكم محاكم إخوانية إخوانية، وإذا كانت إخوانية انظروا ماذا صنعت بالصومال، ما أسسته على علم. هذه فرصة التبشيريين، هذه فرصة التكفيريين قاعدة وغيرها، هذه فرصة الباطنية والمكارمة، وسائر من يريد أن يبطش له فكرا ونصرا ذهب إلى البلاد الفقيرة، يعطيهم الشيء اليسير ويسلب منهم الكثير، يأخذ أبناءهم على مطعم ومشرب وملبس ونحو ذلك. وقبل سنين كان يفيدنا الشيخ رحمه الله، وحسب ما نشرت بعض الجرائد والمجلات، أن بلاد قبلة كان فيها مستشفى يدعو إلى التنصير، وفيه قسط في صعدة كان في الجمهوري من ذلك، مستشفى الجمهوري صعدة، فتنصر من تنصر عن طريق أمور. الأمر الأول الأدوية والعلاجات، فإن المريض يمرض فإذا وجد من يعالجه بأي وسيلة دخل، فإذا دخل عند تبشيري ناصري رافضي أيا كان وأحسن إليه وأكرمه وأعطاه، إنما يتقي الشبهات من عنده علم ويحذر هذه الفتن، أما عوام الناس صيد الإحسان إليهم وحطب كل الفتن، هم لأول من أخذه، فمثل هذا إن أحسن إليه أخذه إلى أي فكر كان، سواء بالأدوية أو كذلك أيضا بالأغذية جوع، أو كذلك بالهدايا والعطايا والزيارات، ما حد يلتفت إليهم، الأمن فالت ولا حد يبحث عنهم، أو كان كذلك أيضا بمحاولة بسط الصلح والنفوذ بين الناس لتهدئة الأوضاع، فإنما إذا كان الحروب قائمة والأوضاع يأتي من يبسط نفوذه عليها أو على الأقل يهدئ الوضع ويأمن الناس، هذا الناس يفرحون يريدوا الراحة، ولو التقاط نفس يلتقط له نفسا أياما نستريح، وأمثال ذلك. أو رحلات وفيز إلى دول يربيه هو كما يريد، فإنهم إذا رحلها الرافضي أو إذا رحلها النصراني أو إذا يرحلوا يربيه ونشئوه كما يريد ويرجعوه على المقصود. لا ندري إلى أين ذاهب اليمن، البلاد اليمنية لا ندري أين مصيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدافع عنها وأن يمكن لدينه الحق فيها وفي سائر بلاد المسلمين. إيران خطيرة يا إخوان، يعني ما تستعمل القوة ولكن تستعمل الدعوة. إيران خطيرة، تستعمل الفكر، مركزة على الدعوة جدا. إن قلت إن إيران أشد بلدان أشد الدول حرصا على الدعوة وبالأخص على الزندقة أو إلى ما هي عليه، ما هو بعيد. هي عندها بترول وعندها أشياء وعندها، ومع ذلك سكانها هناك ما هم بالمترفين، حالة يعني بسيطة جدا، كما يذكر بالذين يذهبون هناك وتسخر أموالها للدعوة وتريد أن يصل مالها إلى كل قطر ودعوتها إلى كل قطر وتصدرها عن طريق المال والمادة. إيران خطيرة.
4: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله عز وجل قد أخبر في كتابه العظيم أنه جعل بعض الناس لبعض فتنة في هذه الحياة لأجل أن يبتلي الصابرين من الذين لا يصبرون. فقال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ومن أعظم ما جعل الله عز وجل به فتنة على المؤمنين هم أعداء الله الكافرين، فهم فتنة وبلاء على الإسلام والمسلمين، لا يكفرون ولا يذلون ولا يقتلون في عدائهم وحربهم للإسلام والمسلمين. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى هذه الأمة من زمن نبيها إلى ما بعده أننا سنلقى الهدف وسنلقى الاعتداء من الكفار بشتى أصنافهم من يهود ونصارى ومشركين. فقال سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فهذا أمر لا بد منه وهو أن ينالنا الأذى والعداوة من عدو الله وعدونا جميعا وهم أعداء الله الكفرة الذين أخبر الله بشدة عذابهم في القرآن الكريم في غير موضع من كتابه. فقال سبحانه: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لو تمكنوا منكم ولو قدروا عليكم لبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالضرب والأذية بالأيدي وبالكلام والأذية بالألسن ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لشدة غيظهم وحلقهم وحقدهم على الإسلام والمسلمين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فهم عداوتهم شديدة وعداوتهم عظيمة للإسلام والمسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فيا عباد الله اعقلوا هذه الآيات التي بينها الله عز وجل من شدة خبث الكافرين ومكرهم وكيدهم للإسلام والمسلمين. قال الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم أن ينظرون إليك نظرات ناجية عن حقد وحسد وغل حتى يزلقوك أي حتى يسقطوك ويضربوك على الأرض ميتا من شدة حسدهم الذي في قلوبهم. وفي من الوقائع تجلت للمسلمين في الزمن الماضي والحديث من شدة حقد أعداء الله الكافرين على أمة الإسلام. ففي الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مر نفر من اليهود برسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا محمد. ومعنى السلام أي الموت والهلكة. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام واللعنة. انظر إلى هذا المظهر الذي أراده الشرع أن يكون ذا المسلمين وهو يخشى السلام، كيف جعلوه مظهرا من مظاهر الغل والسقط والخنق، فبدلا من الدعاء للسلامه والسلام صاروا يدعون للموت والهلكة لشدة ما في قلوبهم وغيظهم على الإسلام والمسلمين. سحروا النبي عليه الصلاة والسلام حتى أصابه النظر وأصابه السحر من اليهود، وسموا له كتف الشعر وجعلوا فيها من السم إرادة أن يقتلوه. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت قال إني أجد أثر السم الذي أكلته في خيبر، قتلوه. فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان اليهود لهم سبب في قتله، وقتل الأنبياء وأوالوهم فريقا قتلتم وفريقا تقتلون، وقتل المسلمين على عباداتهم حتى على يد الاشياء وابسط الاشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتامين. افشاء السلام بين المسلمين والتامين في الصلاه اقرب مواقع الكافرين، وصار فيه الحسد والفقر والحنق منهم على المسلمين، لتعلم عند الله ان قلوبهم تموت وان نفوسهم تجيش على اله المسلمين وعلى عبادتهم. والله لن يرضوا لنا بخير ولا بصلاح ولا بنفع قل او كفر. يقول الله سبحانه وتعالى ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. اسمع كلام الله، ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. لا يريدون للمسلمين خيرا، لو استطاعوا ان يحبسوا عن ثمرات او ان يحبسوا عن الطعام والشراب لفعلوا ذلك، ولطمعوا فيه لشده حقدهم وغيظهم على المسلمين. يقول الله سبحانه لنبيه عليه الصلاه والسلام إن تصبك حسنة تسؤهم، إن تصبك حسنة إما من نصر وإما من رزق وإما من عافية وإما من خير، يستاءون لذلك ولا يريدونه. وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون مستبشرون بالمصائب التي حلت للمسلمين. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يضربوا بها فهم يضربون بالضرر ويضربون بالنكال ويضربون بالشر على المسلمين ويستاءون ويغضبون إذا حصل لهم خير وصلاح. كل ذلك لما تحمله قلوبهم من حقد على المسلمين. لا يبلونكم خبالا ودوا ما أردتم أن يتقون الشيء الذي يحمدكم والشيء الذي يشق عليكم. وأخبر الله عز وجل عن المنافقين وهم من الكفار قال وإذا علقوكم قالوا آمنا الشيء غيرهم على المسلمين. قال الله سبحانه: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. موتوا بغيظكم لأعداء الله الكفرة من اليهود ومن النصارى ومن المشركين ومن المنافقين وغيرهم من أعداء الإسلام والمسلمين. إنهم ساعون وجادون بكل ما يملكون لأجل أن يردوا وأن يردوا عن الدين الذي أنت عليه. والله ليس الغريب عن المسلمين أبدا، وإن تقربوا منهم وإن تأملوا لهم وإن خرجوا لهم إن خرجهم مبيت في قلوبهم حتى يردوهم كافرين ومشركين من أمثالهم. وإن كثيرا من أهل الكتاب لم يردوا لكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، قد عرفوا الحق ورأوا دين الله وتمنوا للمسلمين أن يرتدوا عن دينهم. وادعوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولم يكفر رضا عنه ما دمت على الإسلام وما دمت عربيا فإنهم لن يرضوا عنك أبدا. وأن ترضى عنك اليهود وأن النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تصير يهوديا أو نصرانيا ركسا نجسا من جزاء جهنم. وأن ترضى عنك اليهود وأن النصارى حتى تتبع ملتهم. ومع ذلك في جد وفي نشاط وفي عمل لتحقيق هذا المنصب بأنفسهم وأموالهم وعجبهم وعزابهم وما يملكون. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ينفقون الأموال الطائلة بما يرتبط به بعض المسلمين وأنهم يريدون الخير وأنهم يريدون الصلاة وأنهم يقبلون الأيتام وأنهم يقبلون النساء وأنهم يبنون المستشفيات. لا والله، ليس هذا الغرض ولا هذا المنصب، وإنما المنصب الأعظم والأكبر أن يسلبوك دينك. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هم ينفقون المسلمين، يريدون لهم الضرر، يريدون لهم الهلاك، يريدون لهم الشر. أفتراهم بعد ذلك يبذلون الأموال لنفع المسلمين؟ لا والله، لا والله، إنهم يبذلونها لمصلحة سلب المسلمين دينهم. وقبل يوم أتانا رجل إلى هذا المسجد ممن كان نصرانيا وكان في بلد أثيوبيا فأسلم. قبل أن يخرج من هناك كان كافرا، وخرج إلى اليمن نصرانيا بقصد التبشير أي الدعوة إلى النصرانية. جاء يطلب العلم بعد أن أسلم، فسألناه كيف عرفت الإسلام؟ قال: إني خرجت من ذلك البلد بقصد الدعوة إلى النصرانية وبقصد التبشير. وأعانهم على الكفر بالله، لا سيما مع نوح المريجين. هذا البلد في هذه الأيام ثم أسلم وهداه الله للإسلام وجعل يطلب العلم في دار خليفة معه. والله أخرى كانت في يد في بلد قبلة طبيبه

يسوع المؤمن فلا ينبغي لمؤمن ان يكون له مصدرا. اما يريد لك

الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، عباد الله، ان مخططات الكفار من اليهود والنصارى لا تنتهي ولا تبتر ولا تبتر ولا تمل عبر الحضور وعلى مر الايام والليالي. وكان من اعظم ما سعى فيه اعداء الله الكفر في هذه الازمان أن حاولوا أن يضربوا المسلمين من داخلهم، ومن أوساطهم ملوا من سفه المسلمين كبدهم خسائر بشرية وخسائر مالية، فاحتالوا حيلة لضرب المسلمين من أوساطهم ولرب المسلمين من داخلهم بغاية ما يملكون، واتخذوا لهم أناسا يدعون الإسلام وباسم الإسلام يضربون المسلمين ويعيشون في الأرض فسادا. وكان من أبرز أحوال اليهود في هذه الحقوق ومن أبرز أبناء أمريكا في هذه الشعوب هم الروافض في شتى بلاد الإسلام. وهذا أمر قديم، كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: والروافض حمير اليهود يركبون عليهم في كل فتنة. وقال رحمه الله: وهو الذي عرف الروافض وعايشهم، قالوا عداوتهم للمسلمين امر شهير، ومعاونتهم للكافرين امر شهير، حتى ان الناس جعلوهم لهم كالخمير لشده معاونتهم لهم. ما تريد امريكا أن تضيف بلدا من بلدان المسلمين إلا سلطت هذه الطغنة وهذه الفئة الظالمة لأجل زعزعة المسلمين ولأجل طلقات أموالهم والثورة عليهم، فبدأوا في أفغانستان وزوروهم ونعشوهم، ثم جاءوا وأخذوا ذلك البلد وضربوا المسلمين وغالوهم وقتلوهم وشردوهم. وكذلك في العراق بدأوا وزوروهم ونشروهم، ثم أخذوا لابتزاز ذلك البلد وانتقاص خيراته الذي هو من أعظم بلدان العرب ومن أفضلها وأكثرها ثروة وعلما وثقافة، فدمروه وحطموه وأبادوه وأهلكوا المسلمين ودمروا الحرب والنسل. ثم الآن هم ينشطونهم ويدورونهم في بلاد اليمن لمقاصد الله أعلم بها والله مطلع عليها، وقد ذكرت عدة صحف ونقله الشيخ الإمام في بعض كتبه أن أمريكا قبل حرب الكوفي اشترت السلاح من القبائل اليمنية بما يقارب 60 مليون دولار، ويرى جماعة من المحللين أن تلك الأموال وأن تلك الأسلحة صرفت بسبيل

0: ينبغي السفير الامريكي الذي وصل الى قريتكم في اقصى درجه وترى قبل ليالي في الاسبوع المنصرف تصدر الخارجيه الامريكيه قرارا ان الكرديين لن يسوقوا منظمه ارهابيه وانما هم مجلس لهم حقوق يضاربون بها. يا سبحان الله يا سبحان الله، على من يلعبون وعلى من يضحكون؟ على المسلمين. لو قامت ناس او قرابه في بلد من البلدان، اما في ابيض واما في سوره واما في مالك، واحدثوا بعض القرابه قالوا ارهابيون، هؤلاء قاعده وجاءت طائرة امريكا تقتلهم بنفسها. وهؤلاء امم احلفها وتغفل النسل، ثم يقال ليسوا منظمه ارهابيه. لتعلموا الاتفاق والاخوه والتكاتف بين امريكا وبين الكرديين. وفي لقاء مع يحيى الدين الكردي اجرت معه بعض الصحف المقابله، فكان مما قال ان الكرديين لم يكونوا في يوم من الايام اهداء اليمين، وان امريكا لم تكن في يوم من الايام اهداء الكردي. وكان مما قال ان عقيدتنا التي نحن عليها تشكلنا الى الانتحار مع اي جهه واي جهه واي شخص بدون سنه، من اليهود او من النصارى او من المشركين. ثم بعد ذلك يقبلون ذلك الشعار ويطيحون بتلك الكلمات: الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، وخذ ابناء امريكا. لم تتسلط على بلد من بلدان المسلمين الا اتكأت الله. يقتلون اهل الاسلام ويتركون اهل الاوثان. وكما سمعتم وعلمتم ما يجري في بلد الناس، مسلمون يعادون بدون ذنب ولا مبرر ولا سبب، انما هو البغي والظلم والجوف. والى اليوم بلغت المده شهرين من الحصار الظالم الغاشم من الكرديين للمسلمين في ذلك الزمن. شهرين عن الطعام والشراء والدواء والاسعافات، وليس حصارا فقط بل مع استخدام المدافع والدبابات والرشاشات وسائر الاسلحه. بلغوا قتلى الى الان قرابه 70 قتيلا والجرحى قرابه 100 جريح، وبعضهم يموت من شده الجراح لا يمكن له العلاج، وبعض الاطفال يموت من شده المرض لا يوجد له العلاج. حتى قمص امراه تخرج لحاجتها قمصوها قتلوها ميتا. طفلا قرابه 10 سنين يرجم شجر الدوم ويجمع الدوم قمصوه وقتلوه. بنت اقل من 10 سنين خرجت تلعب بجانب بيتها قمصوها وقتلوه. يا ترى لماذا هذا العناء للمسلمين؟ ما هو المبرر وما هو السبب وما هو المقصد من هذه العداوه؟ الا الامانات والا التكاتف والا الاتحاد مع دوله الكفر دمرها الله عز وجل. ثم بعد ذلك يظهرون انهم اعدامهم وانهم ضدهم وانهم يعادونهم. فيا عباد عباد الله، إن هذه الفئة فئة أقوى الأصول وعلى مر التاريخ ضد المسلمين. فقد قال شيخ الإسلام علي رحمة الله الذي هو أعلم الناس بهم وعايتهم، قال: ما اختصم خصمان في ربهم إلا كان الرافضة ضد الإسلام. ما اختصم خصمان قط في الله عز وجل إلا كانت هذه الفئة ضد الإسلام ودعاء المسلمين. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا لكل خير وأن يكرمنا كل شر. اللهم عليك بأمريكا وإسرائيل، اللهم لم يرى ورزقه، اللهم أكل بزوالها إلى طويل يا عزيز. اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المرسلين، اللهم انتقم منهم، اللهم كف شرهم وبلسم عن الإسلام والمسلمين. اللهم فرج عن إخواننا في دمشق، اللهم انصرهم وأيدهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات على اعتبار منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آله.
1: وأخ يقول: في هذه الآية وفي وصف مكة بأم القرى رد على الرافضة الذين يزعمون أن كربلاء أفضل من مكة. ذكر بعض كلامهم أن مكة تفاخرت على كربلاء، فأوحى الله إليها أن تواضعي، ما خلقتك إلا من أجلها، كما في كتبهم المعتمدة يقولون ذلك. القرآن والسنة وكلام العلماء والسلف كابرا عن كابر على أن مكة هي خير بقاع الأرض. وليس لكربلاء فضيلة تصح في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن، وهم الآن يسعون إلى جعلها قبلة للمسلمين. وبنوا فيها بناء يشبه بناء الكعبة، يحجون إليه، يطوفون، لهم مناسك، يدعون غير الله تعالى، والرافضي هذا المالكي الذي هو رئيسهم رئيس العراق يقول: سيأتي اليوم الذي تكون فيه كربلاء قبلة لجميع المسلمين، فهم يطمعون أن المسلمين يحولون قبلتهم في الصلاة إلى كربلاء. ولكن لن يمكنهم الله، وهم خائبون.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أيها الإخوة على هذا الاجتماع وعلى هذا اللقاء، والذي بفضل الله جل وعلا كان الإخبار عنه متأخرا، ولكن حب الناس للسنة وأهلها وبغض الناس للكفر والبدعة وأهلها، حب الناس للخير ولنصرة الدين ولنصرة السنة ولحب الجهاد في سبيل الله جل وعلا، يقبل أهل السنة ويضحي بكل ما عنده. وهكذا يا إخواني يا أيها الإخوة، نصرة الدين ونصرة كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واجب علينا أيها الناس، بأنفسنا بأموالنا بكل ما نستطيع. نعم أيها الإخوة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فواجب علينا جميعا أن ندافع عن دين الله جل وعلا، وأن ندافع عن شرع الله سبحانه وتعالى، وعن كتاب الله، وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. واعلموا يا أيها الإخوة أن أهل السنة مستهدفون ومعرضون للابتلاء من كفار، من يهود، من نصارى، من روافض، من أهل البدع والأهواء. فأهل السنة الذين يسيرون على الطريق المستقيم والطريق القويم أعداؤهم كثر أيها الناس، وأعداؤهم قد كثر في هذا الزمان من الداخل والخارج، من القريبين والبعيدين. فما علينا يا أهل السنة إلا أن نقف وقفة أولئك الرجال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما في هذا الزمن المتأخر، أولئك الرجال الذين قال الله جل وعلا فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال الله عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أولئك الرجال أيها الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في البخاري في صحيح البخاري في ذلك الرجل خال أنس وهو ابن ملحان رضي الله تعالى عنه، لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أولئك 70 القراء الذين يعلمون ذلك الحي، فغدروا بهم. وجاء لذلك ملحان بن حرام رضي الله عنه رجل من خلفه ورماه بذلك الرمح، فجعل يمسح الدم على وجهه ورأسه ويقول: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. نعم أيها الناس، أولئك الرجال الذين قدموا أنفسهم من أجل الله وفي سبيل الله وفي نصر كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أبو طلحة رضي الله عنه لما كان يرمي المشركين وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطاول حتى ينظر، وكان أبو طلحة راميا رضي الله تعالى عنه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيبك سأم من القوم، نحري دون نحرك وصدري دون صدرك، مدافع للسنة ومدافع للحق، يقدم نحره دون رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو طلحة رضي الله عنه جاء في مسند الإمام أبي يعلى والحديث حسن، وقد كبر رضي الله عنه وكان شيخا، فقرأ قول الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا. قال: ما أرى إلا الله أن يستنفرني. فقال لأبنائه: جهزوني، وهو شيخ كبير، أيها الناس. فقال أبناؤه: غزوت مع رسول الله حتى مات، وغزوت مع أبي بكر حتى مات، وغزوت مع عمر حتى قتل، نحن نقاتل عنك. قال: لا، فأبى، وأمرهم أن يجهزوه رضي الله تعالى عنه. فجهزوه فركب في سفينة، فمات في تلك السفينة، فما وجدوا له جزيرة يقبرونه إلا بعد 7 أيام، بعد 7 أيام ولم يتغير منه شيء. الله أكبر أيها الناس. انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. شيخ كبير ومع ذلك يسمع أن الله يخاطبه. كم من آيات نسمعها، وكم من أحاديث نحفظها ونقرأها. أين المتسارعون؟ وأين المتسابقون؟ وأين نحن يا أيها الناس من أولئك الرجال؟ جاء في البخاري في قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، في قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، لما قام في وجوه المشركين فقال له سعد: إلى أين؟ قال: الجنة، يا الجنة دون أحد يا سعد. فتقدم وقاتل قتالا شديدا وقتالا شرسا، ثم بعد ذلك أيها الناس وجدوه مع المقتولين ومع الشهداء، به 84، 84 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. ما عرفه أحد، ما عرفه أحد إلا أخته.
3: الله أكبر، الله

أصنع أو بهذا المعنى؟ فقال لها: يا أم حارثة، يا أم حارثة، أو هبلت؟ إنها جنان، إنها جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. نعم أيها الإخوة في الله، أولئك الرجال وأولئك الأصحاب الذين كانوا يقومون ويفزعون لمثل هذه الأمور. أيها الناس، وماذا ننتظر يا عباد الله من أولئك الروافض الحوثيون الخبزاء الجبناء؟ ماذا ننتظر أيها الناس ويا عباد الله ويا أهل السنة؟ ما رأينا منهم إلا الغدر والخيانة والكذب والنفاق والكفر والمكر وغير ذلك أيها الناس. فيا عباد الله، فإن الله عز وجل يقول: وإن عدتم عدنا. وهكذا يا أهل السنة، ينبغي علينا، بل يجب علينا، أن نقف كلنا وقفة رجل واحد تجاه أولئك الأنجاس الأرجاس الذين يعيثون في الأرض الفساد، ويعبثون بالأرض، ويستهينون الناس، ويبغون على الناس، ويبطشون بالناس وبدماء الناس. فيا أهل السنة ويا رجال السنة، إن لم تقوموا بهذا الواجب العظيم، من الذي يقوم به؟ روى الإمام أبو داود من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. نعم أيها الناس، فنخشى أن يصيبنا الذل والهوان والخور بسبب حبنا الدنيا، بسبب حب الدنيا وبسبب الركون إليها. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في السلسلة الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قطعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير. فأنتم كثير يا أهل السنة، أنتم كثير في هذا الزمان. قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة، المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا. ما لك يا فلان؟ قال: مشغول بالدنيا، مشغول بالتجارات. اتق الله جل وعلا يا أخي المسلم، حب الدنيا وكراهية الموت. نعم أيها الناس، الموت حق، كلنا سنلقاه في بيوتنا، في مساجدنا. ولو كنتم في بروج مشيدة، متى كتب الله عليك الموت ستلقاه والله. نعم أيها الناس، تعددت الأسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات بغيره. نعم والله، تموت في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي المرابطة في سبيل الله، ولا أن تموت وأنت غارق في الدنيا، غارق في المعاصي، غارق في البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تشغل الدنيا يا إخواني، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فأين نصرة إخواننا أيها الناس في تلك
ونحن نتصل ونسمع الهاونات قتل فلان وأصيب فلان ونحن نتفرج نسمع ونتفرج. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. أين العدة التي قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم؟ الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهبوا يا رجال السنة ناصرين لإخوانكم. والأمر لا يحتاج والله إلى ملل ولا إلى تفكر ولا إلى جلسات، بل والله يجب علينا أيها الناس أن نهب ونناصر إخواننا ونفعل كما سبقنا من قبل، كما سبق من قبل. نعم أيها الناس، فيا إخواني والله نخشى من الخذلان ونخشى من الهوان والخور والتخاذل عن هذا الأمر العظيم. أيها الناس، إن ضرب تلك القلعة ضرب للإسلام والمسلمين. تلك القلعة لما فيها من الخير ولما فيها من الحق والتوحيد والسنة وغير ذلك. فنخشى والله يا إخوان أن تنطبق علينا والله. تقرأ في سورة التوبة تلك الآيات، آيات المنافقين والمخذلين والذين يحلفون والذين شغلتنا أموالنا وأهلنا وغير ذلك. لا والله أيها الناس، فهبوا يا رجال السنة لنصرة إخوانكم. نعم أيها الناس، من استطاع بماله فليفعل يا أهل السنة، من استطاع بسيارته بباصه فليفعل، من استطاع بنفسه بماله بغير ما يستطيع. نعم أيها الإخوة، فإن الأمر لا يحتاج إلى تأن ولا تأخر، بل هذا أمر عظيم وأمر واجب علينا أن ننصر إخواننا بما استطعنا أيها الناس. فهكذا أيها الإخوة في الله، فحذاري حذاري من التهاون والتخاذل. يكفي المخذلين، فلا نجد في أوساطنا من يخذل ومن يتهاون. نعم أيها الإخوة، وأخبركم أيها الإخوة بإذن الله رب العالمين، بإذن الله رب العالمين، نعلنها صراحة تشجيعا لنا ولإخواننا للسنة إن شاء الله من يوم السبت القادم. من كان متأهب ومستعد إلى أن يطلع إلى كتاب إلى تلك الأرض فليأتي إلى الجامع الكبير بإذن الله، وأنا معهم وأنا أولهم بإذن الله جل وعلا، ونطلع ونناصر إخواننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا أول فوج، ثم الأخوة يفوجون، الأخوة من كل مكان. نعم أيها الناس، والله لا أن تطلع بمالك، بمالك أنت وتسلم حق الباص. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. نعم، ومن عنده شيء فلا يبخل على إخوانه، إما بسيارة وإما بمال أو بشيء. فبإذن الله جل وعلا أننا نطلع مع إخواننا تشجيعا وتحريضا بإذن الله جل وعلا في يوم السبت. من كان مستعد فليأتي إلى الجامع الكبير ويبيت فيه، ولو أن نستلف أموالا للسيارات حتى نناصر إخواننا. فإن هذا الأمر والله لا يحتاج إلى تراخي ولا يحتاج إلى تأخر، بل يحتاج إلى مسارعة ومبادرة. ولذلك يقول الله انفروا، نفرنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه، ونسأله الجبار أن يخسف بالرافضة وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يدمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم عليك بالروافض.
اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم فرغ جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم احفظ إخواننا والمسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم من كيد الروافض، اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:

فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يخبر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أن هناك صنف من المؤمنين وهم من وصفوا بالرجولة، أنهم صدقوا فيما عاهدوا ربهم سبحانه وتعالى عليه، فلم ينكثوا ولم ينقضوا ما عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه. فمنهم من قضى نحبه، أي من مات موفيا مكملا لذلك العهد، ومنهم من ينتظر على هذا الطريق وعلى هذا المنوال إلى أن تقوم القيامة، وما بدلوا تبديلا. وقال سبحانه في كتابه الكريم: في بيوت

0: ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ذكر الله عز وجل في هذه الآية صفة هؤلاء الرجال، لأن هناك فرق بين الذكورة والرجولة. فالرجولة مقام عال ومقام رفيع سامي، صفتهم هذه الصفات، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، لتعلم أن حقيقة الرجولة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

والطير والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه إن الله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

الله أكبر. الحمد لله.

قتل يوم بدر وكان غلاما، إنهم غلمان، إنهم رجال عرفوا هذا الطريق، طريق التجارة مع الله، لا التجارة مع إبليس ولا مع أعوانه من اليهود والنصارى، إنها تجارة مع خالقهم، إنها تجارة مع المنعم سبحانه وتعالى. فجاءت أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، قد علمت منزلتي من حارثة، فإن كان في الجنة فسأصبر وأحتسب، وإن كان الأخرى فسترى ما أصنع، فسترى ما أصنع. قال لها: يا أم حارثة، ويحك يا هبلتي، ويحك يا هبلتي، أو هي جنة واحدة، إنها جنان، إنها جنان، وإنه في الفردوس الأعلى. الله أكبر أيها المسلمون. هؤلاء أصحاب رسول الله لم تمنعهم صغر الأعمار ولا قصرها، لم تمنعهم صغر السن، ولم تمنعهم الأعذار، ولم تمنعهم الأعذار في أن يتاجروا مع ربهم بمهجهم ونفوسهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: أيها المسلمون عباد الله، وممن صدقوا مع الله عز وجل وأظهر الله عز وجل صدقهم وأكرمهم سبحانه وتعالى على فعلهم وصدقهم في هذه الدنيا قبل الآخرة، له سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال، بعثا من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنظر سعد بن الربيع، قال: فذهبت ألتمسه وأطلبه بين القتلى، فوجدته وبه آخر رمق، وبه آخر رمق. فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ قال زيد رضي الله عنه فقال: وعلى رسول الله السلام، وعليك السلام، قل له: أني أجد الجنة، أني أجد ريح الجنة، قل له: أني أجد ريح الجنة. ثم قال: قل لأصحابي الأنصار: لا عذر لهم عند الله، لا عذر لهم عند الله، إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عين تطرف، ثم فاضت روحه رحمه الله. نعم أيها الناس، ومن هؤلاء عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه، الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: يا رسول الله، ما يضحك الرب سبحانه وتعالى من عبده، أي ما هو السبب الذي إذا فعله العبد ضحك ربه سبحانه وتعالى من فعله؟ قال له عليه الصلاة والسلام: أن يغمس يده في العدو حاسرا، أن يقتحم العدو حاسرا ليس عليه دروع وليس له مجان، إنما سيفه صلتا في يده. فلما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليضحك ربه سبحانه وتعالى، ليرضى عنه ربه سبحانه وتعالى، خلع درعا كانت على ظهره.

0: ثم ألقاها ثم انطلق فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم أيها الناس، ومنهم أيضا حنظلة بن أبي عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير عند الإمام أحمد أن حنظلة بن أبي عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما لقي أبا سفيان وعلى عليه شداد بن الأسود بالسيف فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته، أي اسألوا زوجته. فجاءوا يسألونها فقالت: أما إنه خرج جنبا، أما إنه خرج جنبا يوم أن سمع الهائعة، يوم أن سمع النداء وسمع الصياح بالغارة للقتال والجهاد، فخرج رضي الله تعالى عنه ولم يتأخر حتى يغتسل وهو على جنابه ليكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة. أن غسلته الملائكة ورآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تغسل حنظلة رضي الله تعالى عنه، قالت: أما إنه خرج جنبا يوم أن سمع الهائعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لذلك غسلته الملائكة. ومن أولئك أيضا أيها الناس ممن أكرمهم الله عز وجل بالشهادة في سبيله، فعرف هذا بعد دفنهم وبعد موتهم وهم قتلى أحد، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما أراد معاوية رضي الله تعالى عنه إجراء الكظامية، أي سائلة يسيل فيها الماء، أراد أن يجري في هذه الساقية الماء لينتفع الناس، فقال: من كان له قتيل فليأتي إلى قتيله، أي قتل أحد. قال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فأخرجهم وهم يتثنون، وهم رطبا يتثنون، أي يتعطفون، ما زالت أجسادهم رطبة وما زالت لحومهم على عظامهم. قال جابر رضي الله عنه: فمست أحدهم المسحاء رجل أحدهم فانفطرت بالدم. فقال أبو سعيد: والله لا ينكر بعد هذا منكر، لعله أنكر قبل ذلك. فلما رأى هذه الكرامة لقتل أحد بعد مدة من الزمن وما زالت جثثهم وما زالت دماؤهم تسيل في أبدانها، تسيل من أعضائهم، لما ضرب بالمسحاء رجله لمستها المسحاء فخرج الدم من رجله. بل وجاء في البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لي أبي، أي عبد الله بن عمرو بن حرام، قال له: يا جابر، يوم خرجوا في أحد لعلي أكون، وإني لأرجو أن أكون في أول من يصاب في هذا اليوم يتمنى الشهادة في سبيل الله، وإني أوصيك بأخواتك خيرا. قال جابر رضي الله عنه: فأصيب أبي ذلك اليوم، أي قتل. قال: فدفنته مع رجل آخر معه. قال: فلم تدعني نفسي، فحفرت عليه بعد 6 أشهر فوجدته كما دفنته لم تأكل الأرض إلا شيئا يسيرا من شحمة أذنه. كرامة أيها الناس. بل وجاء بسند صحيح أن جابر رضي الله تعالى عنه حفر على أبيه أو جاءت السيول فكشفت عن قبر أبيه بعد ما أكثر من 30 سنة فوجده كما هو، كرامة من الله سبحانه وتعالى. ألا وإن من أهم ما يذكر ولا يدرس ولا يغفل عنه ما حصل لإخواننا الذين حصروا في دار الحديث بدماج في العام الماضي من قبل الحوثيين، ما رافضة المعتدين. لما حوصر هؤلاء حوصروا ظلما ليس عندهم ما يقلق العباد والبلاد، ليس لديهم في ذلك المكان، كما يعلم كل منصف ويعلم كل عادل ويعلم كل صادق أنهم في دار الحديث بدماج ليس لديهم إلا العلم، يتعلمون العلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، يتعلمون العلم ابتغاء وجه الله عز وجل. لو نظرت إلى بيوتهم وجدتها من أحقر البيوت، بيوت من الطين، بيوت من الطين، ليس لديهم شهادات يتنافسون إليها ولا وظائف يسعون إليها ولا مناصب يتنافسون فيها ولا رواتب باهظة يتنافسون من أجلها أو يرحلون من أجلها، إنما يتعلمون العلم، يحفظون القرآن ويتعلمون علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحوصروا كما تعلمون، فقتل منهم في دار الحديث بدماج أكثر من 70 قتيلا، قتلوا ظلما وعدوانا، ليس لهم إثم وليس لهم جرم سوى أنهم عبدوا الله، سوى أنهم رحلوا إلى ذلك المكان يتعلمون علم كتاب الله ويقومون الليل ويصومون النهار، الكثير منهم على هذا الأمر. نعم أيها الناس، بعد أن قتل هؤلاء واستمر الحال إلى أيامنا، ففي يوم السبت الماضي الآن في الذكر في اليوم العاشر من شهر جماد الثانية، هذا الشهر الذي نحن فيه، أن أكرمهم الله عز وجل بسيول غزيرة مما جعل تلك السيول تدخل إلى أماكن، أولئك الذين قتلوا فدفنوا في أماكن لشدة القنص والخوف، لم يتمكن الإخوة أن يدفنوهم في أماكن بعيدة عن مدار السيول، فدفنوهم في أماكن ربما كانت متوسطة بجانب بعض البيوت، مما جعل كثرة الأمطار وغزارتها تهدم تلك القبور وتسقط على من فيها. كما أخبرونا لم يفعلوا لديهم أحجارا، عليهم أحجارا تحمي القبور أو تقويها، لأنهم لا يستطيعون الخروج أو الإتيان بالأحجار، فجعلوا عليهم أخشابا، فلما لانت الأخشاب وترطبت الأخشاب وجاءت عليها الأمطار انهدمت عليهم، وخشوا أن يتضرروا بسبب وجود بعض البيارات المحيطة بجانبهم أن تتسرب مياهها إليها، لأن الأرض هنالك رملية. ثم أمروا بالبحث عن 11 قبرا، هذه التي تضررت أولا، فلما حفروها وجدوها كما هي، لا إله إلا الله، وجدوها كما هي كأنها دفنت تلك الساعة. ثم قاموا اليوم الثاني فحفروا عما بقي من الجثث، فأخرجوا ما يقارب 43 جثة، وما زالت بعضها وما زالت كما هي، بل معظمها وأكثرها كما هي، بل وأقسموا بالله من شهد في ذلك المكان وقد حضره الآلاف من الناس من قبائل صعدة من شرقها وغربها، ونزل كثير من بعض المحافظات لأن الحظر استمر 3 أيام وهم يخرجونها ويبحثون عنها لما حصل لها من الأضرار، وجدوا الأخشاب قد تفتتت، ووجدوا هذه الجثث كما هي، بل أقسموا بالله أن بعضهم ما زال دمه يقطر، وقد نشر شيء من الدم على الشبكات، على الشبكات ليراه العالم ويراه المسلمون. هذه كرامة، ونحن نؤمن بالكرامات الظاهرة الواضحة البينة، كيف وقد حضر هذا المشهد آلاف من المسلمين ينظرون بأم أعينهم ويتحسسون أبدانهم ويعطفون أصابعهم، وإذا بها لينة، بل حملت الجنائز كأنها ما زالت، كأنها ماتت في ذلك الحين، حملت على أكتاف الناس، بل بعضهم حمله أكثر من خمسة ما يقارب سبعة حملوه على ظهورهم لثقله أيها المسلمون. هؤلاء ماتوا مظلومين، أكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة، أكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة. ذكرت هذا ليعلم الناس أن أولئك قد ظلموا في ذلك المكان، فعلى من ظلمهم من الرافضة الحوثيين ومن أحسن الظن بهم، فإن هذه رسالة إليهم، إن هذه رسالة إليهم أرسلت إليهم علهم أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله، وليحذر المغرر بهم ممن يحسنون الظن بأولئك، ممن يحسنون الظن بأولئك أنهم على فجور وأنهم على ظلم. فقد انكشف الحق، وليس لدينا والله أدنى شك في أن إخواننا إنما قتلوا مظلومين، مدافعين عن أراضهم، مدافعين عن مركزهم، مدافعين عن بيوتهم، مدافعين عن دين الله سبحانه، وأن الباغي عليهم ظالم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا خداما لدينه، أن يجعلنا خداما لدينه. اللهم انفع بنا يا رب العالمين، اللهم انصر بنا هذا الدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أكرمنا بحسن الختام، اللهم أكرمنا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. أيها المسلمون عباد الله، كان عليه الصلاة والسلام يستسقي من على المنبر في يوم الجمعة، فنقتدي به صلى الله عليه وسلم ولنخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجلا، يا أرحم الراحمين. اللهم ارحماك بالبهائم الرتع، وبالأطفال الرضع، وبالشيوخ الركع، يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون عباد الله، هناك تنبيه. جاءني شخص، بل جاءتني أمه، هذا الأخ حصلت عليه قضية وحمل عليها 500,000، وجاءت أمه بها بالمبلغ الذي تيسر لها، وهو فريد أسرة، وهو فريد أسرة من أبناء هذه المدينة، فشغل بهذه القضية ولم يستطع توفير هذا المبلغ، فعلى من عنده قدرة على مساعدته فليقدم هذا له، ولينفس كربة مكروبين، وليرحم الأرامل والضعاف في البيت، فإن هذا من الفضل، بارك الله فيكم. وسيقوم بعد الصلاة على الباب، من عنده قدرة على مساعدته فلا يبخل، فإن أجره عند الله سبحانه وتعالى، وبارك الله فيكم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قتل الأسير وقتل الصبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال اقتلوه. وقال رحمه الله: باب هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل يستأسر، أي يسلم نفسه للأسر، هل يفعل ذلك أو يمتنع؟ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو ابن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة أن أبا هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا أي يتحسسون أخبار المشركين، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وبين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب. فاقتصوا آثارهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، أي مكان مرتفع، وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيه. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7، فنزل إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق، منهم خبيب الأنصاري وابن دثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي في هؤلاء لأسوة يريد القتل. وجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه. فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقيعة بدر، فابتاع خبيبا بن الحارث ابن عامر بن نوفل ابن عبد مناف، وكان خبيب هو قتل الحارث ابن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا. فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منهم موسى يستحد بها فأعارته، فأخذ ابن لي وأنا غافلة حتى أتاه، فأخذ ابن لي وأنا غافلة حين أتاه، قالت: فوجدته مجلسه على فخذه والمنسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقال: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يأكل يوما من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد، وما بمكة من ثمر. وكانت تقول: إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوا في الحل قال لهم خبيب: ذروني أركع ركعتين. فتركوا فركع ركعتين ثم قال: لولا أن تظن أن ما بي جزع لطولتها، اللهم أحصهم عددا، وما إن أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتل ابن الحارث، فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا، وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر. فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر، فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا. هذان بابان في كتاب الجهاد، الباب الأول في قتل الأسير وقتل الصبر، والصبر معناه الحبس، يحبس ليقتل، أي يقتل محبوسا مقيدا. وما هو الذي سبق معنا في حكم الأسير؟ أن الإمام يخير فيه بين كم أمور، ها؟ نعم، إما المن عليه أي إطلاقه بدون أي شيء، وإما فداء، فداء إما أن يكون بمال وإما مقابل بعض أسرى المسلمين، وإما القتل وإما الجزية وإما الاسترقاق. وهذا مذهب عامة العلماء أن الإمام مخير في الأسير بين هذه الأمور، إما المن عليه فإما منا بعد، وإما الفداء بمال أو مقابل بعض أسار المسلمين، وإما القتل وإما الاسترقاق وإما الجزية، وكل ذلك قد جاء في الشرع. هذا في الرجال. أما النساء فليس كما سبق إلا الاسترقاق أو المفادة ببعض أسار المسلمين مقابل بعض أسار المسلمين. وقتل الصبر أي الحبس للقتل، يحبس ليقتل إذا احتيج إلى ذلك في بعض الكفار فهذا جائز. فهذه أمور راجعة إلى مصلحة، إلى ما يراه الإمام مصلحة للمسلمين، فما يرى مصلحة للمسلمين يقوم به. والباب الثاني، هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل؟ ذكر قصة عاصم بن ثابت رضي الله عنه ومن معه، وأنهم أبوا أن يسلموا أنفسهم أسرى للكفار، وقال والله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، فقتلوا منهم سبعة ثم قتلوا الثامن وأخذوا اثنين فقتلوهما أيضا، خبيب وزيد ابن الدثنة، فكلاهما قتلوه، فإذا مآلهم القتل. فبوّب البخاري هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر، وذلك راجع لما يراه أصلح وأنفع. إن رأى أنه لا ينفع قتاله، لم يبق معه شيء يقاتل به واستأسر، فهذا جائز. وإن رأى أنه لا يستأسر بل يقاتل بما بقي معه ولو بالشيء اليسير ولو بما يسر الله ولا يستأسر للكافرين، فأيضا هذا له سلف هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ومن ركع ركعتين عند القتل، وكان خبيب هو أول من سن الركعتين لكل مسلم قتل صبرا أي يقتل محبوسا. هذا باختصار ما في هذين البابين، ونصلي على الجنازة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. فالأمر لله والنصر من عند الله، ليس بكثرة عتاد أو عدة أو رجال، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى فيطلب منه. وله أسباب كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وبينها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، ومنها: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله سبحانه وتعالى يكون بامتثال أمره والانتهاء عن نهيه وزجره، ويكون بنصر دينه الحق الذي هو الدين العظيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذه السنة المطهرة وهذه الطريقة المرضية هي الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن نصرها نصره الله، من نصرها باعتقاده، من نصرها بقوله وفعله، كان موعودا بنصر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا، من أسباب نصر الله عز وجل للمؤمنين، سعي الكافرين ومن إليهم في الخيانة والخديعة، وما يقوم به الحوثيون من نقض العهود والمواثيق ومن المخادعة، يظنونه لهم وهو عليهم، لأن الله عز وجل يقول: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. فيا أيها المسلم، افرح حين ترى الحوثي شبيه اليهود يخادعك ويخون، فإن الله عز وجل قد بيّن أنه يمكن منهم بسبب خيانتهم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. فخداعهم ومكرهم وخيانتهم عائدة إليهم، ونحن بحمد الله منصورون بنصر ربنا سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا فقط. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والفلاح إما أن يكون بشهادة يرزقها الله عز وجل من شاء، وإما أن يكون بنصر يعز الله عز وجل به دينه، وإما أن يكون بمجموعهما، وهذا المرجو من الله سبحانه وتعالى. فإن الله أغير على دينه وأغير على أوليائه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله، وأي حرام أعظم من الشرك بالله، وأعظم من قتل النفس المحرمة، وأعظم من انتهاك حرمة الشهر الحرام. وكل هذا وقع فيه الحوثيون ومن إليهم قاتلهم الله. فما عليك أيها المسلم إلا أن تطبق أمر الله. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبت في موقعك، اثبت في مدرسك، اثبت في مكانك، واذكروا الله كثيرا، لا تغفل عن ذكر الله في أشد المواطن. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. والفتنة الشرك وما إليه من البدع والمخالفات الشرعية، فنحن نأباها وندافع عن دعوتنا وندافع عن عقيدتنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونرجو من الله النصر ونحن نراه محققا، نرى السكينة نرى الثبات، وكل ذلك من فضل الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فالذي يجب علينا فقط أيها الأخوة أن الأمر لله، إن حصل نصر فمن الله، لا يكن لنفسك حظ، إياك أن يدخل عليك الشيطان من هذا الباب. علق الأمر بالله، إن حصل ضرر فبذنوبنا ومعاصينا، والله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. ومع ذلك يقول الله عز وجل واعلموا أن الله مولاكم، مولاكم نعم المولى ونعم النصير. اعلم واعتقد يا أيها السني الموحد أن الله مولاك، والله عز وجل يدافع عن أوليائه، نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. ثم أيضا إن الحروب يقع فيها ما يقع، ومع ذلك هنيئا هنيئا لمن بذل هذه المهجة وهذه النفس لله، هنيئا والله. لا يجد الشهيد من مس ماذا من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. وزد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم أحد في تسعة من أصحابه قال من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة، فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، قال من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة، فقام الثاني وقاتل حتى قتل، حتى قتل التسعة. وهذا هو الحال، ذاك دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا دفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا في حديث حذيفة من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، فمن استطاع أن ينظر إلى تحركاتهم وينظر إلى ذهابهم وإيابهم ويرصدهم للمسلمين وللمؤمنين حتى يمكنوا من رقابهم، عسى أن يكون داخلا أيضا في هذا الحديث من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. وهذا الذي يفعل هذا الفعل لا يذعر الناس عليه، متخفيا ينظر إلى عوراتهم حتى يمكن المؤمنين من هؤلاء الفاسقين المنحرفين الكافرين المخالفين لدين رب العالمين. نعم أيها المسلمون، ونصر الله آتي، نصر الله آتي، نصر الله آتي، وهذا الذي نستبشر به وهذا الذي نجده. فإننا نعتقد أن الله عز وجل لا يضيع أولياءه، وهذا الاعتقاد موافق لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما حصل لموسى عليه السلام وقومه فيه بيان لذلك. في الوقت الحرج الوقت الشديد تظهر الكرامات، تظهر الكرامات. فموسى عليه السلام خرج بقومه فارا من فرعون وقومه، وفرعون قد جمع الجموع الكثيرة، وفي الوقت الحرج وأصحاب موسى يقولون له إنا لمدركون إنهم أحاطوا بنا، قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن يضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أن يضرب بعصاك البحر. نعم، فانظر إلى هذه الكرامة العظيمة في هذا الوقت العظيم الذي يتبجح فرعون فيه بقوته برجاله بعتاده، يأتي النصر من الله والفرج من الله، كما يتبجح هؤلاء ويقولون لا تعقدوا الصلح، ما نريد صلح، بقي علينا أمتار، هيهات هيهات أن يمكنك الله يا زنديق، هيهات هيهات أن تمكن في الأرض أيها الزنديق، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. فالرافضة منافقون لا يفقهون ولا يعلمون بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وعلينا الإكثار من الدعاء والذكر، فإن هذا من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، سواء في هذه المواطن أو في غيرها. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، ونسأل الله عز وجل بقدرته وقوته وجبروته وعظمته أن يدمدم عليهم، نسأل الله بقوته وجبروته وعظمته وصمديته أن يدمدم عليهم، ونسأل الله بكرمه ولطفه ورحمته أن يحفظ إخواننا وأن يحفظ دارنا وأن يحفظ دعوتنا، إنه ولي ذلك. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها

ما فيها من الخيرات الكثيرة وما فيها من البركات العميمة. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. هذه العبادة العظيمة التي هي من أجل العبادات ومن أفضل المقامات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله ابن مسعود أي العمل أفضل، قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وقال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وربنا سبحانه وتعالى يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ويقول الله سبحانه في كتابه الكريم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال بعضهم: في أي الأعمال أفضل؟ قال بعضهم: سقي الحاج. وقال الآخر: والله لا أرجو، إني لا أرجو أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا نعمر المساجد. وقال الآخر: إني لا أرجو أن أكون أرجى عمل بعد الإسلام يعمله الجهاد في سبيل الله. فدخل عمر رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستفتاه، فأنزل الله سبحانه قوله جل في علاه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه العبادة الجليلة هي من الأسباب الرفيعة التي تجعل العبد محبوبا عند الله. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. وثبت عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. قالوا: يا رسول الله، من الثلاثة الذين يحبهم الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع أول ما بدأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن يحبهم الله سبحانه. قال: رجل غزا في سبيل الله تعالى فلقي العدو مجاهدا محتسبا فقاتل حتى قتل، هذا هو من الذين يحبهم الله سبحانه. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. هذه العبادة الجليلة التي فيها الدرجات العالية وفيها الرفعة العظيمة وفيها العز والنصر والكرامة في الدنيا ثم في العقبى يوم لقاء الرب سبحانه وتعالى.

0: يقول الله سبحانه في كتابه الكريم مخبرا عن هذه الأجور العظيمة في هذه العبادة الجليلة الجهاد في سبيل الله، قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. هذه خيرات كثيرة وبركات عميمة في هذه العبادة الجليلة الجهاد في سبيل الله، من أعظم الوظائف التي تجلب الأرزاق وتبارك فيها. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: ومن يخرج مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي وجب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري: توكل الله لمن خرج في سبيله إيمانا به وتصديقا بوعده بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو أن يرجعه إلى أهله بما نال من أجر وغنيمة. وفي لفظ مسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله إيمانا بالله وتصديقا بوعده أن يدخله الجنة إن توفاه أو يرجعه إلى أهله بما نال من أجر وغنيمة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من خير معاش الناس، من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيئة أو فزعة طار على متنه يبتغي الموت أو غال القتل مضانة. وثبت عند أحمد وغيره من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فهذا الباب العظيم الذي فيه الأرزاق الكثيرة والبركات العميمة الجهاد في سبيل الله. إن الجهاد في سبيل الله مقدار حلبة ناقة من الأسباب التي توجب الجنة. ثبت عند النسائي وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا فقتل أو مات فله أجر شهيد، ومن جرح جرحا أو نكب نكبة في سبيل الله فإن جرحه لونه كالزعفران وريحه كالمسك ومن جرح في سبيل الله سبحانه فهو إن مات طبع عليه طابع الشهداء بمجرد جرح يحصل منه ألم يسير في هذه العبادة الجليلة يحصل له هذا الأجر العظيم. معاشر المسلمين، هذه العبادة الجليلة فيها خيرات كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. والغدوة من الصباح إلى ما بعد الزوال يجلسها في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وفي لفظ في حديث سهل في الصحيحين: أفضل من الدنيا ما فيها. غدوة أو روحة من أجل إعلاء كلمة الله ومناصرة لدين الله والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قتال الأعداء من الكافرين والزنادقة والمرتدين، فيه الأجور العظيمة. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند النسائي من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة لمن خرج في سبيل الله. لمن خرج في سبيل الله، هذه المقامات العظيمة تحت هذه العبادة الجليلة. أيها المسلمون، إن الجهاد في سبيل الله فيه خيرات كثيرة، فبه تغفر الذنوب وتمحى السيئات وترفع الدرجات، ولكل درجات مما عملوا، بل كل موت يطوه في ذلك الموضع في سبيل الله سبحانه يكتب له من الأجر، وكل بول يخرج منه وكل ظمأ يصاب فيه أو جوع فإن له من الأجر العظيم. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ في سبيل الله ولا مخمصة ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال الله سبحانه: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم أحسن ما كانوا يعملون. أجور عظيمة في الله. رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه. وعمر الفتان، رواه مسلم من حديث سلمان: الجهاد يا عباد الله لا يعدله شيء من الطاعات. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني بعمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك فتقوم فيه ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: لا أستطيع، لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد لا يعدله شيء. الجهاد في سبيل الله لا يعدله شيء، فيه أجور عظيمة وخيرات كثيرة إذا كان الذي يتعاون مع المجاهد ينفق ولو شيئا يسيرا له أجور عظيمة، فكيف بالذي يقف في المعركة ويخرج إلى ساحة القتال ويحضر المعركة ويقتل في سبيل الله؟ لا شك ولا ريب أن درجته أرفع ومقام عند الله سبحانه وتعالى أعظم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين جاءه رجل فقال: يا رسول الله هذه ناقة مخطومة أريدها في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. الله أكبر، أمة الإسلام شيء يسير فيه أجور عظيمة، ناقة واحدة هذا أجرها عند الله، فكيف بالذي يجهل في سبيل الله؟ إن مقامه أعظم ودرجته رفيعة عند الله سبحانه وتعالى. أفضل دينار تنفقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، دينار تنفق على عيالك ثم دينار تنفق على أصحابك في سبيل الله ودينار تنفقه على دابتك في سبيل الله. رواه مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. كيف بالمجاهد؟ لا شك ولا ريب أن أجره أعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر وعروة البارقي وغيرهما، وجاء في حديث أنس المتفق عليه: البركة في نواصي الخير إلى يوم القيامة. بركة عظيمة، تريد بركة، تريد خيرا، الذل في سبيل الله، تعاون، اخرج وجاهد في سبيل الله، تجد البركة العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين جاءه رجل قال: يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي شيء أتجهز به. قال: ائت فلان ابن فلان ابن فلان فإنه كان قد تجهز فمرض. فذهب إليه وقال له: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. فقال لامرأته: أخرجي الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. بركة عظيمة والله. يا رجال، في هذه العبادة العظيمة لما الخوف؟ لما الذعر؟ لما الارتباك نحوها؟ الجليلة الجهاد في سبيل الله سبحانه من أدنى المقامات، درجة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الخيل لثلاثة، هي لرجل عجر، وهي لرجل ستر، وهي على رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، أوقفها في سبيل الله، حبسها في سبيل الله، جعلها صدقة في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأطال بها في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة إلا كتبت له حسنات له، حسنات له، تأكل بهيمة لكنها محبوسة في سبيل الله سبحانه وتعالى، يجد أجرها كل لقمة تضعها في فمها هذه البهيمة لك حسنات. وليس هذا بحسب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استنت شرفا أو شرفين، أي مشت وارتفعت وقطعت من المسافات، كتب له بقدر أرواثها وآثارها حسنات له. الروث بول غات خطواتها حسنات. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الخير التي فيه البركة العظيمة: فكان له في أرواثها وآثارها حسنات، حسنات عظيمة، إنها والله نعمة جليلة لمن يسر لها ووفق إليها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر المسلمين، هذه العبادة الجليلة لا ينبغي لمسلم أن لا يحدث نفسه بها. حدث نفسك أذل الأحوال، إن لم تتعاون وإن لم تخرج بنفسك فأشغل قلبك بها وعلق قلبك إياها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل الله الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. رواه مسلم من حديث أنس. في حديث سهل بن حنيف: من سأل الله الشهادة صدقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. أيها المسلمون، لا يكون حالنا كمن قال الله عنهم: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. عباد الله، لا نكون ممن قال الله عنهم من المنافقين داما لهم: يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، أي يخافون لو يجدون ملجأ يلجؤون إليه، أو مغارات خنادق وجبال يهرب فيها، أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون، أي يسرع إلى هذا ولا يخرج في سبيل الله. عباد الله، لا نكون كمن قال الله عنهم ذاما لهم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، أي تثبيطا تثقيلا. لا تخرج، لس لما تلقي بنفسك إلى التهلكة. وهكذا من سيرزق أولادك وهكذا وهكذا من هذه التي هي مثبتات عن هذه العبادة الجليلة. لو غرجوا بكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم. يبحثون عن الدوائر من أجل أن يفتك بالمسلمين وأن يهان المسلمون، والعياذ بالله. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. عباد الله، لا نكن كما قال الله عز وجل، كمن قال الله سبحانه وتعالى عنهم وهم المنافقون: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وغالوا لا تنفروا في الحر، حر شديد لا تنفر، وكما يقول بعضهم اليوم برد شديد، وهكذا من الأعذار التي ليست أعذار شرعية. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. عباد الله، لا نكن كمن قال الله سبحانه وتعالى عنهم داما لهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لا نكن كمن قال الله سبحانه وتعالى عنهم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا غليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فيا معاشر المسلمين، لا نكن كمن قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ويلتى ليتني كنت يا ويلتى لو أن ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا ينظر أي الفريقان يغلب فيكون معه. الذين يتربصون بكم الدوائر فإن كان لكم فتح من الله قالوا إننا معكم، وإن يكن للكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم. أي لم نحن نتعاون معكم على غلب هؤلاء، على غلب المسلمين؟ ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لن يسلط الله سبحانه وتعالى الكافرين على المؤمنين. المؤمنون أولياءه، المؤمنون أحباب الله، المؤمنون أهل الطاعة، هم الذين ينصرهم الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هداية عامة، هداية للأرزاق، هداية للحفظ، هداية إلى كل خير، هداية إلى نزول بركات. قم بهذه العبادة الجليلة تجد الخيرات العظيمة. أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، والحمد لله رب العالمين.
1: وأخ يقول: هل الرافضة في الزمن القديم كالرافضة في هذا الزمن؟ لا شك أن الرافضة عقائدهم مزبورة في كتب من زمن قديم، يأخذها من يأتي جيلا بعد جيل. وللفائدة، فأكثر الطوائف تأليفا بعد أهل السنة هم الشيعة. نعم، أهل السنة هم أكثر من ألفوا في العلم، وبعدهم الشيعة كثير مؤلفات، لهم مؤلفات في الحديث، لهم مؤلفات في الفقه، لهم مؤلفات في الرجال، لهم مؤلفات في التواريخ، في أبواب كثيرة. وإلى هذا الزمان وعندهم النشاط في هذا الجانب. فعقائدهم مبثوثة في كتبهم، دونها لهم متقدموهم ويأخذها عنهم المتأخر. نعم هم يبتدعون أشياء، يزيدون أشياء، هناك أشياء حدثت في هذه الأزمنة لم تكن عند المتقدمين، ولكن كل العقائد الموجودة عند الرافضة هي عند متقدمهم ومتأخرهم.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة

أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخ

كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً

الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم.

أخ يقول: وصلنا اليوم خبر استشهاد الأخ الفاضل أبي عثمان موسى المشدلي، فنعزي أنفسنا وأهل السنة جميعا ونسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يتقبله في الشهداء، كما نسأل الله تعالى أن ينتقم من كل متآمر على الإسلام والمسلمين. نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يرفع درجته، فقد قام خير قيام سواء في الدعوة والتعليم في تلك الجهات في بلاد الصومعة وما حولها من بلاد البيضاء، وهكذا بالجهاد من نحو 6 أو 7 سنوات قائم على جبهة الحازمية هناك، فنسأل الله تعالى أن يرحمه. وهذه مؤامرة للتخلص من كل من له تأثير. قبل أيام حادث العند وصواريخ إلى المعسكرات، وقتل كما سمعنا أكثر من 50 قتيل أو نحو ذلك، ثم هكذا قبل أيام كما سمعنا نفس هذا التفجير في بلد الضالع في المحاضرة التي كانت في الجليلة، وهكذا اليوم الأخ موسى رحمه الله خارج من الفندق ولم تمشي السيارة إلا أمتار يسيرة حتى انفجرت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من كل متآمر على الإسلام والمسلمين، ونعزي أهل السنة كما قال الأخ في أخينا موسى رحمه الله. فبعض الناس يعني البديل عنه صعب، إنسان مثل هذا الأخ قائم بجبهة كبيرة طويلة مع العلم والدعوة والثبات على السنة والإرشاد والانشغال بالعلم والمحاضرات والخطب، البديل كثيرا ما يكون في مثل هذا المواقف صعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. 100 ناقة ليس فيها واحدة تصلح للسفر عليها، فليس كل ناقة راحلة، ليس كل ناقة تصلح للسفر عليها. فتجدون الناس كذلك كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. وهكذا الناس كثير، ولكن عند القيام بالأمور والمواقف قليل. ما أكثر الناس بل ما أقلهم، ويشهد الله أني لم أقل فندى، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير لكن لا أرى أحدا، لا أرى أحدا في وقت أريد رجلا في الموضع المناسب، ولكن الخلف من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أغير على دينه وأغير على عباده. فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له، ونوصي إخواننا في ذلك المكان بالصبر وبالتكاتف وبالتآزر، وبأن ينظروا خيرهم ممن علم منه الخير والصدق والثبات والصبر، فيجعلون مكان هذا الأخ، فإن هذا أمر مهم، لا سيما وهم في حرب مشتعلة حولهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يدفن حتى عينوا خليفة، مات يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء. وكان من أسباب التأخير، أولا اختلفوا هل يقبر في موضع الذي مات فيه أو في المقبرة، هل يجرد من ثيابه ويغسل أو لا يفعل به ذلك، ثم أيضا انشغلوا بالاتفاق على خليفة حتى تقوم أمور المسلمين. فهكذا والله من المهم أن ينظر الإنسان الصادق
الإنسان المخلص صاحب الصبر والذي قرب بالخير فيوضع في موضع الأخ موسى رحمه الله الذي كان قائما به الجهاد والدعوة والتعليم، ولله سبحانه وتعالى الحكمة. تستمعون إلى إذاعة

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حقيق على أهل الإيمان أن يصيبهم شيء من الأسى أو يحصل لهم ضيق في صدورهم لما يرون من تسلط الأعداء ومكر الماكرين وأذية الكافرين، ولكننا نتسلى بما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه الكريم أن العاقبة للتقوى وأن النصر لأهل الإيمان وأن المستقبل لهذا الإسلام. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ونتسلى بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت بين يدي الساعة حتى بالسيف حتى يعبد الله وحده، ونصرت بالرعب، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الإسلام، إما بعز عزيز وإما بذل ذليل. نتسلى بمثل هذه الأحاديث وأن الحق منصور بإذن الله عز وجل، ولا يمكن أن يدال الباطل ويكون إدالته مستمرة، ولكنه ابتلاء وفتنة وامتحان واختبار. ومن نظر التاريخ وقرأ السير رأى ذلك عيانا، وتلك الأيام نداولها بين الناس إننا نتألم حقيقة لما نرى من تمدد الرافضة في سائر البلدان وفي بلد الإيمان على الخصوص، ولكننا نتألم أكثر يوم أن نرى الضعف في أهل الإيمان والعقيدة الصحيحة، ونرى التخاذل الواضح، ونرى التقهقر. فوالله يا عباد الله، ما تقدم الرافضة شبراً بقوتهم ولا بعدتهم ولا بعتادهم، وإنما بتخاذل أهل البلدان ووجود المندسين والمنافقين ومن يبيع ذمته ودينه.

0: وعقيدته وبتفرق هذه الأمة وتمزقها. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، فضعفنا في تفرقنا وهزيمتنا في معصيتنا لربنا وتسلط أعدائنا إذا كاد بعضنا لبعض. يا أيها الناس، إنه يتألم المتألم لما يرى من الأوضاع الحاصلة في بلادنا من تدهورها وذهاب الأمن شيئا من ذلك وحصول الخلل، ولكنه يجب أن نعلم أن الرافضة لا يبقون ولا يذرون، يهلكون الحرث والنسل، لا يفرقون بين زيد ولا عبيد، فالكل عدوهم والكل خصمهم، كيف لك بقوم أعداؤهم في رأس قائمتهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخصمهم أبو بكر وعمر، أيرضون عنك يا عبد الله؟ لا يجوز لنا أن نتناسى ونتجاهل ما مرت بنا من الأيام العصيبة والسنين الماضية التي سفكت فيها الدماء في كل سهل وجبل، والتي هدمت فيها البنيان وحطمت فيها الأركان وحصل فيها من الضر. يا أهل عدن، أتنسون بكاء الثكلى وأصوات النساء اللاتي كنا يسمعن في أيام الحرب وأيام الدمار وهن يتباكين تحت أصوات المدافع؟ يا أهل عدن، أتنسون تلك الدماء الزكية التي سفكت في البساتين وجعولة، وأولئك الذين رموا بالصواريخ وهم فارون في البحر، وأولئك الذين أغلقوا بالصواريخ من المارة في دار سعد وغيرها؟ لماذا نتناسى هذا كله لأجل المكايدات السياسية؟ يا أهل الصبيحة، أنسيتم من الدماء التي سفكت على كل جبل من جبال بلادكم؟ أنسيتم تلك المعركة التي دار رحاها في مصنع الحديد وذهب ضحيتها كثير من الأمطال؟ أنسيتم ما قتل ومن قتل منكم في بلاد جحار وفي الساحل الغربي وفي باب المندب؟ يا أهل ردفان، أنسيتم دماءكم الزكية التي سالت على جبل منيف وعلى تلك المواقع؟ يا أهل يافع، يا من سفكت دماء كثير منكم في كل الجبهات في العند وغيرها، يا أهل الضالع، يا من قصفت مدينتكم ليلا ونهارا فلم يفرق بين صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة، أنسيتم العرس الذي تحول إلى مأتم وأحرق فيه الأبرياء؟ يا أهل لودر ومودية، سلوا جبل يساف وجبل عكد وجبل ثرة، كم سمكت عليه من الدماء الزكية؟ لماذا نتناسى ونتغافل؟ يا أهل أبين، يا من ضحيتم ببعض أبطالكم في مواقع المراقد وغيرها، أنتناسى هذا كله ونتغافل؟ فالعدو هو العدو والخطر هو الخطر الذي يداهمنا في أيامنا ويقدم على بلادنا، فإن تخاذلنا لا نجني إلا الذل والعار، لا نجني إلا الذل والعار. فالرافضة لا أمان لهم ولا عهد عندهم ولا وفاء لهم، فقد قتلوا من أعطاهم البلاد وسلمهم العتاد وفتح لهم الأبواب، فلما وصلوا في محل إقامته قتلوه ثارا لزعيمهم ولسيدهم ولقائدهم. أفيتركونك أنت يا أيها السني، يا من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا من تعتقد العقيدة الصحيحة؟ يا أيها الناس، إننا لا نشكو من قلة ولا من ذلة ولا من قلة عتاد، ولكننا نشكو من ضعف الإيمان، نشكو من التفرق والاختلاف، نشكو من المكايدات السياسية، نشكو من المكر من بعضنا لبعض. العدو يتقدم إذا اختلفنا، العدو ينصر إذا تكايدنا، إنه لن يفرق بينك وبين فلان من الناس. فعلينا أن نأخذ الحيطة والحذر، وأن نصحى من غفلتنا، وأن نقوم من رقدتنا. أنت تفكر في شيء من أمور الدنيا، لكن أين التفكير في العقيدة؟ أين التفكير في الدماء؟ أين التفكير في الأعراض؟ أين التفكير في المقدسات؟ يا أيها الناس، إن الموت على خير وطاعة وسنة خير من حياة الاستذلال والاستعباد، خير من حياة الذل والهوان، خير من حياة العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، إن الله عز وجل قد بين لنا في كتابه الكريم أن أعداء الإسلام يمكرون بنا ليلا ونهارا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أعداء الإسلام استخدموا الرافضة عصا لضرب المسلمين في كل بلاد أهل الإسلام. هم لا يريدون أن يضحوا بدم جندي واحد، لا يريدون أن يؤسر من جنودهم وجيوشهم، وإنما قدموا هؤلاء الأوباش الأرجاس الأنجاس ليجنوا الثمار ويأخذوا الثروات ويسيطروا على البلدان، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إن القضية قضية العقيدة، قضية الدين. إن القضية ليست قضية البيضاء ولا مأرب ولا تعز ولا عدن، وإنما هي قضية مكة والمدينة. إنها قضية القرآن والسنة، إنها قضية الإيمان. فيجب علينا أن نصحو من غفلتنا، وأن نجمع كلمتنا، وأن نوحد صفوفنا، فإنه لن ينصر علينا عدونا ونحن معتصمون بالله جل وعلا. وانظروا إلى التاريخ والسير والمواقف العظيمة والمشاهد العديدة، كيف نصر الله أهل الإيمان في كثير من المواطن على قلتهم وقلة عتادهم وقلة ما في أيديهم لعظيم ما يحملونه في قلوبهم. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الرافضة خرجوا من كهوف مران من مكان بعيد، ولم يتقدموا بلدة ولا قبيلة ولا مدينة إلا بعد شراء بعض أهلها بالمال والسياسات الكاذبة ومغازلات الخائنين الذين فتحوا لهم الطرق ويسروا لهم السبل حتى وصلوا إلى ما وصلوا. وإلا فإنهم لن يستطيعوا أن يصنعوا شيئا، لأن الله يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، إننا نتألم ونحن نرى ونسمع كل يوم ويقتل من خيرة الرجال ومن فحول المجاهدين الأبطال في ميادين القتال، ومنهم من يقتل غدرا ومكرا، وهذا أشد ألما وأعظم خطرا، ولكن لعل الله عز وجل أراد بهم خيرا. فإن من مات في هذا الطريق وهذا السبيل منازله عالية بإذن الله جل وعلا، ودرجته رفيعة. من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ومع ذلك، فإننا نناشد من هذا المكان التحالف العربي الإسلامي والحكومة الشرعية والأحزاب السياسية والقوى في هذه البلاد والقبائل الشرفاء أن يدركوا هذا الخطر الداهم وهذا السم القادم، وأن يتركوا ما بينهم من الخلافات والمناكفات والأمور التي ربما لا يحمد عقباها، فإنه لن يفرق بين فلان ولا فلان. فإن سلمت اليمن فمعناه مساومة على مكة والمدينة، إذا تركت بلاد اليمن معناه الدور على مكة والمدينة وسائر الجزيرة. لا بد أن نعقل هذا وأن نفهم هذا، فعلينا أن نعود إلى الله عز وجل وأن نشد عن سواعدنا وأن نواجه عدونا بكل ما نستطيعه لكبته ولإبعاده ولتطهير هذه البلاد منه. إياك والتثاقل عبد الله، إياك والتخاذل، إياك أن تكون دنياك مقدمة على دينك وعقيدتك. قال الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يا أيها الناس إنك لتعجب يوم أن ترى من المسلمين من يتمنى أن يعود الرافض إلى بلده وقد نسي ما حصل له، ربما قتل أخوه أو أبوه أو ابن عمه أو جاره أو هدم بيته، لكنه لأجل الدنيا ولأجل الأفكار الكاذبة والأقوال الكاسدة ربما يرضخ ويرضى ويحب أن يتسلط الرافضة. نعوذ بالله من الخذلان، لا يجوز لنا ذلك عباد الله. انظروا إلى ما يحل بقبائل اليمن الذين تسلط عليهم الرافضة، فذاك يسحلون وذاك يهينون وذاك يأخذون بناته وذاك يهينون عرضه دون نكير ولا أيضا ولا اعتراض لما يفعلونه. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نراجع حساباتنا وأن نجمع كلمتنا وأن نعود إلى الله عز وجل، وأن يكون قتالنا للرافضة لا لأجل المنصب والكرسي والمال، لا لأجل التراب والأحجار، ولكن لأجل العقيدة، لأجل القرآن، لأجل السنة، للدفاع عن عقيدتنا التي تهدد وأخلاقنا التي تغير ومبادئنا التي يسعى إلى إفسادها ولأعراضنا التي يوشك أن تنتهك ولمساجدنا التي تدنس. هذا هو الأصل، هذا الذي ينبغي أن نكون عليه، ثم دفاعا عن ممتلكاتنا وبلادنا وأراضينا وسائر بلداننا، بذلك ينصرنا الله جل وعلا. فإن الله يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن أراد النصر من غير هذه الطريق وبحث عنه من غير هذا السبيل فإنه يتبع سرابا ولا يجد جوابا، بل ربما يخذل ويعاقب. وقد عرينا في التاريخ من العبر وقرأنا فيه من السير والقصص ما لمن غمر مما حل بهم بسبب معصية الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نعود إلى الله سبحانه، علينا أن نعود إلى الله عز وجل، وأن نعلم أن هذه مؤامرة من أعداء الإسلام على هذه الأمة لإبعادها وإفسادها وتمزيقها وأخذ كرامتها ومقدساتها وثرواتها، وهذا الذي يسير عليه الأعداء. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بهم وبمن ساندهم وأيدهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجمع كلمة أهل الإيمان على الحق، على السنة والقرآن، على الحق المبين والصراط المستقيم. اللهم وحد بين صفوفهم واجمع كلمتهم وانصرهم على عدوهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.
1: أخ يقول: محمد الإمام يقول لطلابه: إذا أنت موفق وفاهم وذكي فلا تستجب للقتال، وإذا سمعت كلاما في طعن في الصحابة فاجعل نفسك كأنك ما سمعت. سبحان الله، هذا ذكاء صار الآن، توفيق عندهم، أنك تسمع من يسب الصحابة واجعل نفسك كأنك ما سمعت، ولا تستجب لأحد يدعوك للجهاد. هذا هو التوفيق عندهم الآن، توفيق وفهم وذكاء. نعوذ بالله من الخذلان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سلسلة بيان عقيدة الروافض الحوثيين وتحذير المسلمين منها، لشيخنا المبارك أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، وهي عبارة عن 13 جزءا. الجزء الأول: التعريف بالرافضة، من هم الرافضة؟ الجزء الثاني: اعتداء الرافضة على حق الله تعالى. الجزء الثالث: اعتداء الرافضة على القرآن العظيم وطعنهم فيه. الجزء الرابع: اعتداء الرافضة على الرسول صلى الله عليه وسلم وطعنهم فيه وفي عرضه. الجزء الخامس: عداوة الرافضة للصحابة رضي الله عنهم وطعنهم فيه. الجزء السادس: عداوة الرافضة لكل المسلمين وتكفيرهم لهم واستحلالهم دماءهم وأموالهم. الجزء السابع: عداوة الرافضة للحرمين الشريفين وتنقصهم لهما. الجزء الثامن: الرافضة والمهدي الموهوم. الجزء التاسع: الرافضة ونكاح المتعة. الجزء العاشر: الرافضة وكذبهم في ادعاء محبة آل البيت. الجزء الحادي عشر: علاقة الرافضة باليهود عبر العصور وأوجه الشبه بينهم. الجزء الثاني عشر: كلام أهل العلم في الرافضة. الجزء الثالث عشر: إنكار الرافضة للعقائد الإسلامية الصحيحة التي يعتقدها المسلمون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، والتي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه. نبدأ بالجزء الأول: من هم الرافضة؟ وهذا الجزء يحتوي على مقدمة: من هم الرافضة؟ تعريف الرافضة، سبب تسميتهم بالرافضة، مؤسس الرافضة. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذه السلسلة المختصرة أحببت أن أذكر شيئًا مما عليه الرافضة قبحهم الله من عقائد خبيثة وأفكار منحرفة وأعمال شنيعة، نصحًا للمسلمين حتى لا يغتروا بهؤلاء المجرمين الذين يلبسون على الناس بأنهم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يريدون تحكيم القرآن، وأنهم أعداء لليهود والنصارى، وأنهم هم الذين سينقذون الأمة الإسلامية، إلى آخر تلك الأكاذيب التي يدعيها الرافضة مما لا يصدقهم فيها المجانين فضلا عن العقلاء. وإن الناظر إلى عقائد الرافضة وأعمالهم لا يظن أبدا أن مسلما سيقول بها أو يقبلها يوما من الدهر، لأنها تناقض أصل الإسلام وتسعى إلى هدمه. فإنهم لم يكتفوا بمجرد البدع كما يظن بعض الجهال، بل إنهم أرادوا استبدال دين الإسلام بدين غير الإسلام، فاعتدوا على خالص حق الله الذي هو التوحيد وأبدلوه بالشرك، وطعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أن القرآن محرف وناقص، وردوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وكفروا الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا تنقصوا بيت الله الحرام، وزعموا أن كربلاء خير منه وأفضل، واعتقدوا الولاية والعصمة لأئمتهم وأنها ركن من أركان الإيمان، ثم والوا وعادوا على هذه العقيدة فكفروا كل من خالفهم واستباحوا ماله ودمه. فدينهم كما ترى اعتداء على أعظم أصول دين الإسلام، ولكنهم غروا بذلك بعض ضعاف النفوس ممن لا هم لهم في الدين ببعض العطايا الزائلة، فجرفوهم عن دينهم وصرفوهم عن أخلاقهم. والأمر لله من قبل ومن بعد، فنسأل الله أن يخيب الرافضة وأن يرد كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. من هم الرافضة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: قيل للإمام أحمد: من الرافض؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر. تعريف الرافضة. قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: قال البويطي: سألت الشافعي أصلي خلف الرافض؟ قال: لا تصلي خلف الرافض ولا القدر ولا المرجئ. قلت: صفهم لنا. قال: من قال الإيمان قول فهو مرجئ، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافض، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدر. وقال أيضا في السير: جمهور الأئمة على ترجيح عثمان على الإمام علي، وإليه نذهب، والخطب في ذلك يسير. والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمر، من خالف في ذا فهو شيعي جلد، ومن أبغض الشيخين واعتقد صحة إمامتهما فهو رافضي مقيت، ومن سبهما واعتقد أنهما ليسا بإمامي هدى فهو من غلاة الرافضة أبعدهم الله. وقال الحافظ ابن حجر في هديه الساري لمقدمة فتح الباري: والتشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه، ويطلق عليه رافضي وإلا فشيع، فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو. فهذا ضابط الرافضي عند أهل العلم، وهو أنه من يطعن على الخلفاء أو يعتقد عدم صحة إمامة الشيخين أبي بكر وعمر أو يكون مبغضا لهما. سبب تسميتهم بالرافضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وإنما سموا رافضة وصاروا رافضة لما خرج زيد بن علي بن الحسين بالكوفة في خلافة هشام، فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما، فرفضه قوم فقال: رفضتموني رفضتموني فسموا رافضة، وتولاه قوم فسموا زيدية لانتسابهم إليه. ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى رافضية إمامية وزيدية، وكلما زادوا في البدعة زادوا في الشر. وقال كما في مجموع الفتاوى: وقيل إنما سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر، فكان الذي سماهم بهذا الاسم هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، عندما طلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فأبى. وقد كانوا يتأذون من هذا الاسم ويحاولون التخلص منه، ففي كتاب لله ثم للتاريخ أنهم جاءوا إلى جعفر بن محمد الصادق فقالوا له: إنا قد نبزنا نبزا أثقل ظهورنا، وماتت له أفئدتنا، واستحلت له الولاة دماءنا في حديث رواه لهم فقهاؤهم. فقال لهم جعفر: الرافضة؟ قالوا: نعم. فقال: لا والله ما هم سموكم، ولكن الله سماكم به. فهذه هي تسميتهم قديما وحديثا، فنحن ينبغي أن نسميهم كذلك، فلا نسميهم حوثيين ولا الشباب المؤمن ولا أنصار الله ولا حزب الله، بل نسميهم الرافضة كما سماهم بذلك الأئمة رحمهم الله. كذلك تسمى هذه الفرقة بالجعفرية لانتسابها إلى جعفر بن محمد الصادق وهو بريء منهم، ويسمون أنفسهم بالزيدية نسبة إلى زيد بن علي. وتقدم معنا أن زيد بن علي لم يوافقهم على ما أرادوا، بل سماهم رافضة، ف فانتسابهم إليه انتساب باطل لا حقيقة له. وقد بيّن العلامة الوادعي رحمه الله أن مذهبهم الذي ينسبونه إلى زيد بن علي لا تصح نسبته إليه كما في شريط مذهب الزيدية مبني على هيام. ولو سلمنا جدلا بصحة انتسابهم إلى زيد بن علي فإن المذهب الرافضي السائد الآن في العالم يخالف ما عليه الزيدية القدماء. ولذا لما جاء حسين بدر الدين الحوثي بهذا المذهب إلى اليمن تبرأ منه علماء الزيدية وأصدروا بيانا فيه أن حسين الحوثي معتد على المذهب الزيدي وأنهم بريئون منه ومن دعوته. انظر بيان الزيدية في كتاب الزهر والحجر. فتبين بهذا أن المذهب الذي جاء به الحوثي من إيران إلى اليمن هو المذهب الرافضي الاثنى عشر. مؤسس الرافضة. إن مما تواترت به النقول عن أهل العلم أن مؤسس الرافضة هو اليهودي عبد الله بن سبأ. وهذا الرجل أراد الطعن في دين الإسلام فأظهر الإسلام نفاقا لكي يتسنى له الطعن في دين الإسلام من الداخل. وكان مما أحدثه أنه أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم، وادعى أن علي بن أبي طالب هو الله، وتابعه على هذا القول جماعة من الناس في ذلك الزمن. فلما رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه منهم هذا المنكر أحرقهم بالنار لأجل إطفاء فتنتهم. وروي عنه أنه قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. انظر منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض كان من الزنديق عبد الله بن سبأ، فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية. وقال أيضا: فإن الذي ابتدع الرفض كان يهوديا أظهر الإسلام نفاقا، ودس إلى الجهال دسائس يقدح بها في أصل الإيمان، ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة. فانظر أخي المسلم كيف أن هؤلاء الروافض أصلهم ومؤسسهم رجل من اليهود، فهم ليسوا من فرق المسلمين وإنما هم زنادقة. وانظر إلى قول شيخ الإسلام: ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة. وقارن هذه الكلمة من شيخ الإسلام بما نقله صاحب كتاب لله ثم للتاريخ عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال: وما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. ثم قارن هذا الكلام كله بالواقع تجد أنه ما من أحد يريد أن يطعن في الإسلام ويقدح فيه إلا تستر تحت ستار الرافضة وسار في دربهم، لأنه كما يقول شيخ الإسلام أعظم أبواب النفاق والزندقة. والرافضة هم أخبث الفرق وأشدهم حقدا على الإسلام والمسلمين. وسأنقل في هذا الموضع بعض الكلام للإمام الشوكاني اليماني الذي عايشهم وعرف أحوالهم. قال رحمه الله في أدب الطلب: ولا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض، بل ويستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه عنده مباح الدم والمال، وكل ما يظهره من المودة فهو تقية يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. وقد جربنا هذا تجريبا كثيرا فلم نجد رافضيا يخلص المودة لغير رافض وإن آثره بجميع ما يملكه، وكان له بمنزلة الخول، يعني بمنزلة الخادم والعبد لسيده، وتودد إليه بكل ممكن. ولم نجد في مذهب من مذاهب المبتدعة ولا غيرها ما نجده عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم. وقال أيضا: وبالجملة فإذا رأيت رجلا قد انتهى به الرفض إلى ذم السلف الصالح والوقيعة فيهم وإن كان ينتمي إلى غير مذهب الإمامية، فلا تشك في أنه مثلهم فيما قدمنا لك، وجرب هذا إن كنت ممن يفهم، فقد جربناه وجربه من قبلنا. فلم يجدوا رافضيا يتنزه عن محرمات الدين كائنا ما كان. ولا تغتر بالظواهر، فإن الرجل قد يترك المعصية في الملأ ويكون أعف الناس عنها في الظاهر، وهو إذا أمكنته فرصة انتهزها انتهاز من لا يخاف نارا ولا يرجو جنة. فانظر أخي المسلم إلى هذا الكلام من عالم قد عرفهم وخالطهم، وكيف يصفهم أنهم لا يتورعون عن المحرمات، وأنك لا تغتر بالظواهر. فما نسمعه عن الروافض الحوثيين من أنهم كما يقولون يريدون حكما إسلاميا وعندهم مشروع قرآني، أو يريدون تحسين وضع البلاد ونحو ذلك، كله من الكذب ومن ذر الرماد في أعين الغافلين. فليس عندهم إلا السعي في إبادة الإسلام وأهله، والواقع خير شاهد. وقال الإمام الشوكاني: وقد رأيت منهم من كان مؤذنا ملازما للجماعات فانكشف سارقا، وآخر كان يؤم الناس في بعض مساجد صنعاء، وله سمت حسن وهدي عجيب وملازمة للطاعة، وكنت أتعجب منه كيف يكون مثله رافضيا. ثم سمعت بعد ذلك عنه بأمور تقشعر لها الجلود وترجف منها القلوب. وكان لي صديق يكثر المجالسة لي والوصول إلي، وفيه رفض يسير، وهو متنزه عن كل محظور. ثم ما زال ذلك يزيد به الأسباب حتى صار يصنف في مثالب جماعة من الصحابة، ثم صار يمزق أعراض جماعة من أحياء أهل العلم والأموات، وينسبهم إلى النصب بمجرد كونهم لا يوافقونه على رفضه. ثم صار يتصل به جماعة ويأخذون عنه من الرفض ما لا يتظاهر بمثله أهل هذه الديار. وكنت أعرف منه في مبادئ أمره صلابة وعفة، فقلت: إذا كان ولا بد من رافضي عفيف فهذا. ثم سمعت عنه بفواقر نسأل الله الستر والسلامة. فانظر أخي إلى هذا الكلام من هذا العالم الذي تكلم فيهم عن خبرة وتجربة، وأنه وجد عندهم أمورا لم يجدها عند غيرهم. وبعد هذا كله تعجب الإمام الشوكاني رحمه الله ممن سكت عنهم كيف سكت رغم هذه المنكرات الشديدة التي عندهم. فقال في كتابه نثر الجوهر على حديث أبي ذر، وهو ضمن الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، قال: وهو يتحدث عن فضل الصحابة رضي الله عنهم ومعاداة الرافضة لهم، فإنه لم يعادهم ويتعرض لأعراضهم المصونة إلا أخبث الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، وشر من على وجه الأرض من أهل هذه الملة، وأقل أهلها عقولا، وأحقر أهل الإسلام علوما، وأضعفهم حلوما. بل أصل دعوتهم لكياد الدين ومخالفة شريعة المسلمين، يعرف ذلك من يعرفه ويجهله من يجهله. والعجب كل العجب من علماء الإسلام وسلاطين هذا الدين كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايته. فإن هؤلاء المخذولين لما أرادوا رد الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا في أعراض الحاملين لها الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم، واستزلوا أهل العقول الضعيفة والإدراكات الركيكة بهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الشيطانية، فهم يظهرون السب واللعن لخير الخليقة، ويضمرون العناد للشريعة ورفع أحكامها عن العباد. وليس في الكبائر ولا في معاصي العباد أشنع ولا أخنع ولا أبشع من هذه الوسيلة إلا ما توسلوا بها إليه، فإنه أقبح منها، لأنه عناد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولشريعته. فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر، كل واحدة منها كفر بواح: الأولى العناد لله عز وجل، الثانية العناد لرسوله صلى الله عليه وسلم، الثالثة العناد للشريعة المطهرة وكيادها ومحاولة إبطالها، الرابعة تكفير الصحابة رضي الله عنهم، الموصوفين في كتاب الله عز وجل بأنهم أشداء على الكفار، وأن الله سبحانه يغيظ بهم الكفار، وأنه قد رضي عنهم، مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلما كفر، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وفي البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بها، إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره. فعرفت بهذا أن كل رافضي خبيث على وجه الأرض يصير كافرا بتكفيرهم لصحابي واحد، لأن كل واحد منهم قد كفر ذلك الصحابي، فكيف بمن كفر كل الصحابة رضي الله عنهم، واستثنى أفرادا يسيرة تنفيقا لما هو فيه من الضلال على الطغام الذين لا يعقلون الحجج ولا يفهمون البراهين ولا يفطنون لما يضمره أعداء الإسلام من العناد لدين الله والكياد لشريعته. فمن كان من الرافضة كما ذكرنا فقد تضاعف كفره من جهات أربع كما سلف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وبهذا وأمثاله يتبين أن الرافضة أمة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، بل هم من أعظم الطوائف كذبا وجهلا، ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق ومرتد كما دخل فيهم النصيرية والإسماعيلية وغيرهم، فإنهم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم، وإلى أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين يوالونهم، ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر يدفعونه، وإلى الكذب المختلق الذي يعلم فساده يقيمونه، فهم كما قال فيهم الشعبي وكان من أعلم الناس بهم: لو كانوا من البهائم لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولهذا كانوا أبهت الناس وأشدهم فرية، فهم شر الفرق من الجن والإنس وأخبثها وأشدها ضررا على الإسلام والمسلمين. وقد صح عن الإمام سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله أنه لقي جنيا فقال له الأعمش: هل فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم. قال: فما الرافضة فيكم؟ قال: شرنا. أخرجه أحمد بن سليمان النجار في أماليه كما في تفسير ابن كثير من سورة الجن. قال ابن كثير رحمه الله: عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي فقال: هذا إسناد صحيح إلى الأعمش، وما أحسن ما قاله الإمام القحطاني في نونيته: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان. اللهم رد كيد الروافض في نحورهم، وجنب المسلمين شرهم وكيدهم، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
3: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

تعملون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ثبت عند الإمام البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وفي بعض الروايات: أي العمل أقرب إلى الجنة؟ ما هو العمل الذي يحبه الله جل وعلا ويكون صاحبه من القريبين إلى جنة الله سبحانه؟ قال: الصلاة على وقتها، أداء الصلاة في وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن المسلم حريص على ما يحبه الله، فكيف إذا كان هذا الأمر أحب شيء إلى الله؟ وهكذا المسلم حريص على ما يقربه من جنة الله، فكيف إذا كان هذا العمل أقرب الأعمال إلى جنة الله سبحانه وتعالى؟ ولذا صار هذا الأمر الذي كتبه الله جل وعلا على المسلمين ونفوسهم له كارهة، صار لا يعدله شيء من الأعمال ومن الطاعات. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ أي عمل يعدله؟ قال: لا تستطيعون ذلك. فأعاد عليه مرة ثانية وثالثة، كل ذلك يقول: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعون. ثم قال بعد ذلك: أتستطيع إذا خرج المجاهد من بيته أن تبيت قائما لا تفطر، وأن تظل صائما لا تفطر؟ قال: لا. قال: فلا يعدل الجهاد في سبيل الله شيء. وعلى هذا فمن كان قد وفقه الله جل وعلا لهذا الأمر وهيأه له فليخلص النية وليحتسب الأجر ولو كان الشيء اليسير. فقد ثبت في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، وفواق الناقة هو الوقت الذي بين الحلبتين،
أي وقت يسير. وهذا فيه إشارة إلى فضيلة الجهاد لمن كان ذا نية صالحة وإن كان الوقت الذي قضاه في ذلك يسيرا. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، تجب له جنة الله. فعلى ذلك هنيئا لمن رزقه الله الإخلاص، ولمن رزقه الله الصبر والاحتساب، فإن المرابط والمجاهد ربما أصابه الجوع، وربما أصابه السهر، وربما أصابه البرد، وربما جرح، وربما سقط، أو ألقي عليه حجر، أو غير ذلك من الأمور التي هي كثيرة الوقوع لمن كان مرابطا في أرض المعركة. ولكن من احتسب الأجر من الله صار جوعه وسهره وتعبه وجروحه وكل شيء يصيبه أجورا عظيمة، حجابا من النار وبابا إلى جنة الله. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. إذا اغبرت القدمان من المشي في سبيل الله بنية صالحة لا تمسه النار. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يجتمع على عبد أبدا غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم، لا يجتمعان غبار في سبيل الله ودخان جهنم. فمن اغبر في سبيل الله وتعب في سبيل الله وأخلص النية لله صار بإذن الله نجاة له من النار، بعدا له من النار. عينه التي باتت ساهرة حرمها الله على النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فاحتسب أيها المرابط، أيها السهران، أيها الجائع في سبيل الله، فإنها أجور ودرجات رفيعة لا يصل إليها غير المجاهدين. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، يرفع الله جل وعلا فيها من جاهد في سبيل الله، يعلو درجات ويرتفع إلى المنازل العاليات بجوار رب الأرض والسماوات بما قدمه من الأعمال في هذه الحياة الدنيا. فعلى العبد أن يفتش عن نيته. إياك أيها المسلم أن تسهر وتتعب وتجوع والنية فاسدة، والنية غير مستقيمة، لعصبية أو لحمية أو لوطنية أو شجاعة أو رياء أو إرادة للميل والسرقة، سيصير هذا التعب وهذه الجهود وبالا عليك في الدنيا وفي الآخرة. ولكن اعمل ذلك لله وانوي بذلك مرضات الله، فإن هؤلاء الذين بغوا علينا أناس لا نشك في ردتهم عن الدين
وفي إشراكهم بالله رب العالمين أرادوا تغيير دين الإسلام، أرادوا الطعن في دين الإسلام، بدأوا بالقرآن فزعموا أنه محرف، وفنوا بالرسول فزعموا أن جبريل خان وأن الرسول ليس بمحمد وإنما هو علي، وثلثوا بزوجاته أمهات المؤمنين فقذفوهن بالريب وبالفواحش، وربعوا بصحابته وبخيار الأمة فكفروهم وحكموا عليهم بالردة، وخمسوا بسائر المسلمين فاعتقدوا كفرا وردة كل من لم يكن منهم. أي شيء بقي للإسلام وللمسلمين بعد أمورهم هذه التي زعموها؟ فوالله إن الوقوف في وجوههم والتصدي لهم لمن أعظم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لمن صحح نيته، لمن أخلص لله. تأمل كل الأحاديث، كل الآيات التي تحث على القتال في سبيل الله ينبه الله فيها على الإخلاص، على تصحيح النيات، على تفتيش ما في الصدور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تضمن الله عز وجل هذه ضمانة. من هذه الضمانة؟ من رب العالمين. والذي أخبر بهذه الضمانة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وابتغاء مرضاتي. تضمن الله له إن مات بالجنة وإن رده إلى منزله أن يرده سالما بما نال من أجر أو غنيمة. وهكذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة والآخر يقاتل حمية والآخر يقاتل غضبا والآخر يقاتل رياء والآخر يقاتل ليغنم والآخر يقاتل ليذكر بين الناس، من هو الذي في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بهذا القيد وهذا الشرط، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فاجعل قتالك ورباطك وجهادك في سبيل الله ولنصرة دين الله، ولأجل أن تكون لا إله إلا الله هي العليا، ولأجل أن يعلو هذا الدين ويستقيم دين المسلمين ويسلمون في أموالهم وأعراضهم وعباداتهم. من كان كذلك هنيئا له، وليبشر بالفضل والثواب الكثير من الله سبحانه وتعالى. كل ما يناله في ميزان الحسنات، ما من مكلوم جرح يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، يبعث يوم القيامة يسيل الكلم دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقال عليه الصلاة والسلام: من نكب نكبة في سبيل الله، أي دق دقة، إما بحجر أو سقط أو بأي أمر نكب في جسده، من نكب نكبة في سبيل الله إلا جاءت يوم القيامة كأغزر ما كان، لونها الزعفران وريحها المسك. ولذا عليه الصلاة

لأن المؤمن إذا مات ارتاح، فيرتاح بالآخرة. إلا الشهيد يريد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل، ثم يرجع فيقتل، ثم يرجع فيقتل، لما يرى من كرامة الشهادة، يرى رفعة، يرى عزة، لا يجد ألما، لا يجد وجعا. قال عليه الصلاة والسلام: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. كالقرصة ميتته سهلة، رفعة الله. ثبت في عدة أحاديث في جماعة قتلى من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم حين قتلهم وكان يبكي، فقالوا: يا رسول الله، ما شأنك نظرت إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان وتبكي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تحت ظنانه قبل سقوطه في الأرض، قبل أن يقع جسده على الأرض، وقد أطلع الله نبيه على ذلك. إخواني في الله، لنفتش عن القلوب وعن النيات وعن الصدور، فإن الناس تختلف نياتهم. فهنيئا لمن رزقه الله نية صالحة واحتسابا للأجر من الله، وخيبة وخسرانا لمن كان ذا نية فاسدة، نية الرياء أو نية الغنائم والأموال أو نية الشهرة أو نية العصبية أو نية الغضب والحمية أو غير ذلك مما لا يكون في سبيل الله. هذا في خيبة وفي خسران، وعمله ذاك والعياذ بالله وبالا عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني في الله، إن من قلب نظره وتأمل في كلام الله يجد أن المبشرات الكثيرة بنصر الله للمؤمنين وخذلانه لهؤلاء البغاة المعتدين، فإن هؤلاء الروافض الذين اعتدوا على المسلمين في بلدانهم وبيوتهم وأسواقهم شردوا وقتلوا وأسروا وسفكوا الدم ونهبوا الأموال وقطعوا الطرقات وفعلوا الجرائم الكثيرة، أتوا للناس إلى بيوتهم وإلى أسواقهم وإلى مساجدهم. وأنت إذا تأملت فيما هم عليه وجدت أنهم قد جمعوا أمورا كثيرة من الأمور التي توجب لهم الهزيمة وتوجب لهم الإذلال وتوجب لهم الطرد والإبعاد، فمن ذلك أنهم مجرمون، وقد توعد الله جل وعلا المجرمين بالهلاك والانتقام. قال سبحانه: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وذلة في الحياة الدنيا. صغار عند الله وذلة في الدنيا. وقال سبحانه: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فحق على الله أن ينصر المؤمنين وأن ينتقم من المجرمين. هؤلاء الأرفاض ظلمة، لا يشك أحد أنهم ظالمون، وقد توعد الله الظالمين بالخيبة وبالهلاك. قال سبحانه:

0: وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. كل من حمل ظلما هو في الخيبة، والله لا يخرج من الخيبة ولا يخرج من الهلاك. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذا تهديد الكافرين للمؤمنين، سنخرجكم من بلادكم أو ترجعوا إلى ديننا. كما يقوله هؤلاء، إما أن تصيروا روافض وإما أن نشردكم من بلدانكم. هذه سيرة الكفار والمشركين في قديم الزمان وحديثه. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهكذا موسى لما شكى إلى بني إسرائيل أذيتهم وأن فرعون وقومه آذوهم وظلموهم، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كم من أناس يدعون على الظالمين، كم ممن فرد من بيته، كم ممن قتل له قريب، كم ممن عطل عن عمله وتجارته وبيعه وشرائه، كم من المسلمين من ظلم وتضرر بفتنة هؤلاء الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي بعض الروايات: فإن الله يرفعها فوق السحاب وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ينصر الله المظلوم ومن بغي عليه. هؤلاء الناس حادوا الله وحادوا رسوله، وقد وعد الله المحادين بالكبت والإذلال. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. هؤلاء بغاة. وقد وعد الله الباغي بتعجيل العقوبة في الدنيا: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. بغيهم راجع على رؤوسهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر، أي أحق وأولى، من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مثل البغي وقطيعة الرحم. فليس هناك ذنب أحق ولا أولى ولا أجدر أن يعاقب الله صاحبه في الدنيا وأن يعجل له العذاب من مثل البغي ومن مثل قطيعة الرحم. وهؤلاء من أشد الناس بغيا على المسلمين. فوعود رب العالمين ووعود رسوله الأمين بالعذاب لهم والهلاك والخزي والإذلال والكبت والانتقام، مع وعوده سبحانه للمؤمنين بالإعزاز والنصر والتمكين والاستخلاف في الأرض ورفع هذا الدين في هذه الأرض. فثقوا بوعد الله، ولكن يجب أن نصدق مع الله وأن يكون نيتنا في نصرة دين الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن كان في نياتنا نصر لله ولدينه فإن نصر الله حليفنا، وإن تمكين الله جل وعلا لنا هو الموعود به. وهكذا الله سبحانه وتعالى أمر عباده أنهم إذا أرادوا الثبات أن يعلقوا قلوبهم به وأن يكفروا من ذكره ومن اللهج بالثناء عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. تأمل هذه الآيتين كيف وجه الله المقاتلين بتوجيهات عظيمة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا التوجيه الأول ثبات، ابق في مكانك واثبت والله سيعينك، والله جل وعلا سينزل عليك السكينة، واحذر من المرجفين واحذر من المنافقين المندسين الذين يحاولون سحب المقاتلين عن مواقعهم أو يحاولون فيهم أن يتركوا أماكنهم. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أكثروا من ذكر الله، سبحوا الله، احمدوه، كبروه، هللوه، اقرأوا القرآن، أكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله، اعملوا بالأعمال الصالحة من صلاة وذكر وأمر بمعروف ونهي عن المنكر واجتناب المعاصي، ولا تنازعوا، إياكم والاختلاف، إياكم والتنازع في وقت القتال ولقاء الأعداء، فإنه سبب للضعف وسبب للفشل. تحمل أيها المؤمن، تحمل أيها المجاهد في سبيل الله، تحمل كلاما سيئا، تحمل إن ظلمت من شيء لك فيه حق، تحمل كل شيء لأجل اجتماع الكلمة واتحاد الصف وألفة القلوب، فإن من أعظم الضرر التنازع والاختلاف وتفرق القلوب. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الله معك، إذا أنت صابر يكون رب الأرض والسماء معك. واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. إياك أن تخرج بطرا أو عجبا أو فخرا أو رياء للناس بهذه الأمور وبغيرها مما ذكره الله في القرآن. نرجو نصر الله، نرجو توفيقه، نرجو إعزازه لهذا الدين، وأبشروا لعل الله أراد إخراجهم إلى هذه البلدان ليقتلوا، كانوا محصورين في محافظة واحدة، تقووا، جمعوا السلاح، جهزوا الأفراد، أراد الله إخراجهم للناس ليقتلوا فيهم ويأسروا فيهم ويسلبوا أموالهم، كل ما أعدوه خلال 12 عام بإذن الله أنها كسرته ومحقه ونهايته في هذا الشهر أو في هذه الأيام التي قد أرادها الله. فإن لله جل وعلا الحكمة البالغة، وله سبحانه الحكمة العظيمة في كل ما يفعله وفي كل ما يقع في هذه الأرض. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك بالكفار والمشركين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم زلزلهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم امدهم بعونك ونصرك وتوفيقك، اللهم لا ناصر إلا أنت فانصرهم، اللهم انصرهم أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم داوِ جرحانا وجرح المسلمين، اللهم تقبل قتلانا عندك من الشهداء، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
0: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ

0: به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ثبت عند الإمام البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وفي بعض الروايات أي العمل أقرب إلى الجنة؟ ما هو العمل الذي يحبه الله جل وعلا ويكون صاحبه من القريبين إلى جنة الله سبحانه؟ قال الصلاة على وقتها، أداء الصلاة في وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن المسلم حريص على ما يحبه الله، فكيف إذا كان هذا الأمر أحب شيء إلى الله؟ وهكذا المسلم حريص على ما يقربه من جنة الله، فكيف إذا كان هذا العمل أقرب الأعمال إلى جنة الله سبحانه وتعالى؟ ولذا صار هذا الأمر الذي كتبه الله جل وعلا على المسلمين ونفوسهم له كارهة، صار لا يعدله شيء من الأعمال ومن الطاعات. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ أي عمل يعدله؟ قال لا تستطيعون ذلك. فأعاد عليه مرة ثانية وثالثة، كل ذلك يقول يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال لا تستطيعون. ثم قال بعد ذلك أتستطيع إذا خرج المجاهد من بيته أن تبيت قائما لا تفتر، وأن تظل صائما لا تفطر؟ قال لا. قال فلا يعدل الجهاد في سبيل الله شيء. وعلى هذا فمن كان قد وفقه الله جل وعلا لهذا الأمر وهيأه له فليخلص النية وليحتسب الأجر، ولو كان الشيء اليسير. فقد ثبت في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، وفواق الناقة هو الوقت الذي بين الحلبتين، أي وقت يسير. وهذا فيه إشارة إلى فضيلة الجهاد لمن كان ذا نية صالحة وإن كان الوقت الذي قضاه في ذلك يسيرا. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، تجب له جنة الله. فعلى ذلك هنيئا لمن رزقه الله الإخلاص، ولمن رزقه الله الصبر والاحتساب، فإن المرابط والمجاهد ربما أصابه الجوع، وربما أصابه السهر، وربما أصابه البرد، وربما جرح، وربما سقط، أو ألقي عليه حجر، أو غير ذلك من الأمور التي هي كثيرة الوقوع لمن كان مرابطا في أرض المعركة. ولكن من احتسب الأجر من الله صار جوعه وسهره وتعبه وجروحه وكل شيء يصيبه أجورا عظيمة، حجابا من النار وبابا إلى جنة الله. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. إذا اغبرت القدمان من المشي في سبيل الله بنية صالحة لا تمسه النار. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يجتمع على عبد أبدا غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم. لا يجتمعان غبار في سبيل الله ودخان جهنم. فمن اغبر في سبيل الله وتعب في سبيل الله وأخلص النية لله صار بإذن الله نجاة له من النار، بعدا له من النار. عينه التي باتت ساهرة حرمها الله على النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فاحتسب أيها المرابط، أيها السهران، أيها الجائع في سبيل الله، فإنها أجور ودرجات رفيعة لا يصل إليها غير المجاهدين. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، يرفع الله جل وعلا فيها من جاهد في سبيل الله، يعلو درجات ويرتفع إلى المنازل العاليات بجوار رب الأرض والسماوات بما قدمه من الأعمال في هذه الحياة الدنيا. فعلى العبد أن يفتش عن نيته. إياك أيها المسلم أن تسهر وتتعب وتجوع والنية فاسدة والنية غير مستقيمة لعصبية أو لحمية أو لوطنية أو شجاعة أو رياء أو إرادة للميل والسرقة، سيصير هذا التعب وهذه الجهود وبالا عليك في الدنيا وفي الآخرة. ولكن اعمل ذلك لله وانوي بذلك مرضات الله، فإن هؤلاء الذين بغوا علينا أناس لا نشك في ردتهم عن الدين، وفي إشراكهم بالله رب العالمين أرادوا تغيير دين الإسلام، أرادوا الطعن في دين الإسلام، بدأوا بالقرآن فزعموا أنه محرف، وثنوا بالرسول فزعموا أن جبريل خان وأن الرسول ليس بمحمد وإنما هو علي، وثلثوا بزوجاته أمهات المؤمنين فقذفوهن بالريب وبالفواحش، وربعوا بصحابته وبخيار الأمة فكفروهم وحكموا عليهم بالردة، وخمسوا بسائر المسلمين فاعتقدوا كفر وردة كل من لم يكن منهم. أي شيء بقي للإسلام وللمسلمين بعد أمورهم هذه التي زعموها؟ فوالله إن الوقوف في وجوههم والتصدي لهم لمن أعظم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لمن صحح نيته، لمن أخلص لله. تأمل كل الأحاديث، كل الآيات التي تحث على القتال في سبيل الله، ينبه الله فيها على الإخلاص، على تصحيح النيات، على تفتيش ما في الصدور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تضمن الله عز وجل هذه ضمانة. من هذه الضمانة؟ من رب العالمين. والذي أخبر بهذه الضمانة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وابتغاء مرضاتي. تضمن الله له إن مات بالجنة وإن رده إلى منزله أن يرده سالما بما نال من أجر أو غنيمة. وهكذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة والآخر يقاتل حمية والآخر يقاتل غضبا والآخر يقاتل رياء والآخر يقاتل ليغنم والآخر يقاتل ليذكر بين الناس، من هو الذي في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بهذا القيد وهذا الشرط، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فاجعل قتالك ورباطك وجهادك في سبيل الله ولنصرة دين الله، ولأجل أن تكون لا إله إلا الله هي العليا، ولأجل أن يعلو هذا الدين ويستقيم دين المسلمين ويسلمون في أموالهم وأعراضهم وعباداتهم. من كان كذلك هنيئا له، وليبشر بالفضل والثواب الكثير من الله سبحانه وتعالى. كل ما يناله في ميزان الحسنات، ما من مكلوم جرح يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، يبعث يوم القيامة يسيل الكلم دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقال عليه الصلاة والسلام: من نكب نكبة في سبيل الله، أي دق دقة، إما بحجر أو سقط أو بأي أمر نكب في جسده، من نكب نكبة في سبيل الله إلا جاءت يوم القيامة كأغزر ما كان، لونها الزعفران وريحها المسك. ولذا عليه الصلاة والسلام يقسم بالله أنه يتمنى أن يقتل في سبيل الله مرارا: والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. ولذا كان الشهيد يرى نفسه حين قتله أعز الناس وأكرم الناس وأشرف الناس، ولذا يتمنى رجوعه إلى الدنيا وميتته مرارا على مثل تلك الميتة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت إلا لم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، ما من مؤمن، لأن المؤمن إذا مات ارتاح فيرتاح بالآخرة، إلا الشهيد يريد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل، ثم يرجع فيقتل، ثم يرجع فيقتل، لما يرى من كرامة الشهادة، يرى رفعة، يرى عزة، لا يجد ألما، لا يجد وجعا. قال عليه الصلاة والسلام: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. كالقرصة ميتته سهلة، رفعة الله ثبت في عدة أحاديث في جماعة قتلى من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم حين قتلهم وكان يبكي، فقالوا: يا رسول الله، ما شأنك نظرت إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان وتبكي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تحتضنانه قبل سقوطه في الأرض، قبل أن يقع جسده على الأرض، وقد أطلع الله نبيه على ذلك. إخواني في الله، لنفتش عن القلوب وعن النيات وعن الصدور، فإن الناس تختلف نياتهم، فهنيئا لمن رزقه الله نية صالحة واحتسابا للأجر من الله، وخيبة وخسرانا لمن كان ذا نية فاسدة، نية الرياء أو نية الغنائم والأموال أو نية الشهرة أو نية العصبية أو نية الغضب والحمية أو غير ذلك مما لا يكون في سبيل الله، هذا في خيبة وفي خسران، وعمله ذاك والعياذ بالله وبالا عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني في الله، إن من قلب نظره وتأمل في كلام الله يجد أن المبشرات الكثيرة بنصر الله للمؤمنين وخذلانه لهؤلاء البغاة المعتدين، فإن هؤلاء الروافض الذين اعتدوا على المسلمين في بلدانهم وبيوتهم وأسواقهم شردوا وقتلوا وأسروا وسفكوا الدم ونهبوا الأموال وقطعوا الطرقات وفعلوا الجرائم الكثيرة، أتوا للناس إلى بيوتهم وإلى أسواقهم وإلى مساجدهم، وأنت إذا تأملت فيما هم عليه وجدت أنهم قد جمعوا أمورا كثيرة من الأمور التي توجب لهم الهزيمة وتوجب لهم الإذلال وتوجب لهم الطرد والإبعاد، فمن ذلك أنهم مجرمون، وقد توعد الله جل وعلا المجرمين بالهلاك والانتقام. قال سبحانه: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وذلة في الحياة الدنيا، صغار عند الله وذلة في الدنيا. وقال سبحانه: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فحق على الله أن ينصر المؤمنين وأن ينتقم من المجرمين. هؤلاء الأرفاض ظلمة لا يشك أحد أنهم ظالمون، وقد توعد الله الظالمين بالخيبة وبالهلاك. قال سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. كل من حمل ظلما هو في الخيبة، والله لا يخرج من الخيبة ولا يخرج من الهلاك. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذا تهديد الكافرين للمؤمنين: سنخرجكم من بلادكم أو ترجعوا إلى ديننا. كما يقوله هؤلاء: إما أن تصيروا روافض، وإما أن نشردكم من بلدانكم. هذه سيرة الكفار والمشركين في قديم الزمان وحديثه. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهكذا موسى لما شكا إلي بني إسرائيل أذيتهم، وأن فرعون وقومه آذوهم وظلموهم، قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كم من أناس يدعون على الظالمين، كم ممن شرد من بيته، كم ممن قتل له قريب، كم ممن عطل عن عمله وتجارته وبيعه وشرائه، كم من المسلمين من ظلم وتضرر بفتنة هؤلاء الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي بعض الروايات: فإن الله يرفعها فوق السحاب وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ينصر الله المظلوم ومن بغي عليه. هؤلاء الناس حادوا الله وحادوا رسوله، وقد وعد الله المحادين بالكبت والإذلال. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. هؤلاء بغاة، وقد وعد الله الباغي بتعجيل العقوبة في الدنيا. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم، بغيهم راجع على رؤوسهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر، أي أحق وأولى، من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مثل البغي وقطيعة الرحم. فليس هناك ذنب أحق ولا أولى ولا أجدر أن يعاقب الله صاحبه في الدنيا وأن يعجل له العذاب من مثل البغي ومن مثل قطيعة الرحم. وهؤلاء من أشد الناس بغيا على المسلمين. فوعود رب العالمين ووعود رسوله الأمين بالعذاب لهم والهلاك والخزي والإذلال والكبت والانتقام، مع وعوده سبحانه للمؤمنين بالإعزاز والنصر والتمكين والاستخلاف في الأرض ورفع هذا الدين في هذه الأرض. فثقوا بوعد الله، ولكن يجب أن نصدق مع الله وأن يكون نيتنا في نصرة دين الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن كان في نياتنا نصر لله ولدينه فإن نصر الله حليفنا، وإن تمكين الله جل وعلا لنا هو الموعود به. وهكذا الله سبحانه وتعالى أمر عباده أنهم إذا أرادوا الثبات أن يعلقوا قلوبهم به وأن يكثروا من ذكره ومن اللهج بالثناء عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. تأمل هذه الآيتين كيف وجه الله المقاتلين بتوجيهات عظيمة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا التوجيه الأول، ثبات، ابق في مكانك واثبت والله سيعينك، والله جل وعلا سينزل عليك السكينة، واحذر من المرجفين واحذر من المنافقين المندسين الذين يحاولون سحب المقاتلين عن مواقعهم أو يحاولون فيهم أن يتركوا أماكنهم. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أكثروا من ذكر الله، سبحوا الله، احمدوه، كبروه، هللوه، اقرأوا القرآن، أكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله، اعملوا بالأعمال الصالحة من صلاة وذكر وأمر بمعروف ونهي عن المنكر واجتناب المعاصي، ولا تنازعوا، إياكم والاختلاف، إياكم والتنازع في وقت القتال ولقاء الأعداء، فإنه سبب للضعف وسبب للفشل. تحمل أيها المؤمن، تحمل أيها المجاهد في سبيل الله، تحمل كلاما سيئا، تحمل إن ظلمت من شيء لك فيه حق، تحمل كل شيء لأجل اجتماع الكلمة واتحاد الصف وألفة القلوب، فإن من أعظم الضرر التنازع والاختلاف وتفرق القلوب. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الله معك إذا أنت صابر، يكون رب الأرض والسماء معك. واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. إياك أن تخرج بطرا أو عجبا أو فخرا أو رياء للناس بهذه الأمور وبغيرها مما ذكره الله في القرآن. نرجو نصر الله، نرجو توفيقه، نرجو إعزازه لهذا الدين، وأبشروا لعل الله أراد إخراجهم إلى هذه البلدان ليقتلوا، كانوا محصورين في محافظة واحدة، تقووا، جمعوا السلاح، جهزوا الأفراد، أراد الله إخراجهم للناس ليقتلوا فيهم ويأسروا فيهم ويسلبوا أموالهم، كل ما أعدوه خلال 12 عام بإذن الله أنها كسرته ومحقه ونهايته في هذا الشهر أو في هذه الأيام التي قد أرادها الله. فإن لله جل وعلا الحكمة البالغة، وله سبحانه الحكمة العظيمة في كل ما يفعله وفي كل ما يقع في هذه الأرض. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك بالكفار والمشركين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم زلزلهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم امدهم بعونك ونصرك وتوفيقك. اللهم لا ناصر إلا أنت فانصرهم، اللهم انصرهم، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم داوِ جرحانا وجرح المسلمين، اللهم تقبل قتلانا عندك من الشهداء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: فيا أيها الناس، الله الله في التمسك بهذا الدين. يا أيها المسلم، لن ينفعك شيء إذا قد ضيعت دينك، والله لن ينفعك شيء إذا قد ضيعت دينك. يا من يوالي أهل الشرك والزندقة من الرافضة المعتدين، يا من يمالئهم ويواطئهم على الإسلام والمسلمين، اعلم أن ذلك لن يغني عنك شيئا. يا من يمالئ من يريدون إفساد المسلمين وإفساد عقائدهم وإفساد أخلاقهم وإفساد ما هم عليه من المؤسسات والمنظمات النصرانية أو الماسونية، اعلم أن ذلك لن ينفعك أمام الله سبحانه. وإن بررت لنفسك في الدنيا، وإن بررت لها أنك تسعى لنفع الناس أو تقريب الخير إليهم، فاعلم أنك بممالأتك لهذه الأصناف تضر الناس في دينهم وتسعى في ضرر الإسلام، وإن زعمت أنك محسن إلى المسلمين.
2: يستغلون هذا اليوم بتربية المسلمين على عقائد الشيعة الرافضية، يستغلون هذا اليوم على تحريض المسلمين. هكذا هذا اليوم جعلته الرافضة يوم مأتم، يوم حزن، يوم بكاء، يوم صراخ، لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين ابن علي رضي الله عنه في كربلاء من أرض العراق. فلذا ترى الشيعة في هذا اليوم يبتدعون بدعة النياح، يبتدعون بدعة ضرب الخدود وضرب الأجساد بالعصي والسلاسل وجرح الرؤوس والوجوه بالسكاكين والآلات الحادة، كل ذلك ابتداعا منهم في دين الله جل وعلا. فلم يأمرهم الحسين بذلك رضي الله عنه، ولا يرضى منهم هذا الفعل المبتدع، وإنما يفعلون هذا الفعل لغرض تجميع الناس، لغرض تكتيل الناس وجعلهم في مكان واحد، ثم يلقون عليهم عقائدهم الباطلة. يستغلون هذا اليوم بتربية المسلمين على عقائد الشيعة الرافضية، يستغلون هذا اليوم على تحريض المسلمين، على قتال المسلمين وسفك دمائهم. فلا هم للحسين محبون ولا عليه يبكون وينوحون، وإنما هي بدعة ابتدعوها لأجل إرساخ عقائدهم وإفشائها بين المسلمين، وأيضا لقصد تشويه الإسلام. فهم يظهرون للعالم أن هذا هو الإسلام، ضرب للأجساد بالسلاسل، جرح للرؤوس بالسكاكين والآلات الحادة، سجود وركوع لغير الله جل وعلا، مشي على القبور وأكل من أتربتها وفتاتها ويصورون للعالم أن هذا هو الإسلام، أنه دين وحشية، أنه دين فيه الضرب والجلد وفيه سفك الدماء، حتى يصد الناس عن الدخول في هذا الدين. هم يعتقدون أن الحج في هذه الأيام إلى ذلك الموضع في العراق أنه خير وأفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، وأن الأجر فيه أعظم. كل ذلك من بدعهم ومخالفاتهم التي فارقوا بها المسلمين وساروا فيها سيرا غير سير المسلمين. وللأسف صارت هذه الحسينيات، صارت هذه المآتم والأحزان تقام في بلد الإيمان والحكمة، تقام في بلد اليمن الذي هو بلد الإيمان بلد الحكمة. صار الرافضة في المواضع التي سيطروا عليها يقيمون هذه البدع وهذه المآتم وهذه الخرافات، زعما منهم أنهم يحزنون على الحسين وليسوا محبين للحسين وليسوا على طريق الحسين رضي الله عنه، وإنما هي بدعة القصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الفاسدة عندهم وتحريضهم على المسلمين، فلا يجوز مشاركتهم في ذلك، ولا يجوز حضور هذه الاجتماعات لهم، ولا يجوز للإنسان حتى أن يكون في ذلك المكان يبيع ويشتري، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله أن الباعة لا يجوز أن يحضروا للبيع والشراء في أماكن الأعياد المبتدعة، لا أن يشاركهم في الأكل من طعامهم، ولا في حضور اجتماعاتهم، ولا في البيع والشراء لهم في تلك الأماكن التي جعلوها لهذه الأعياد، ولا فعل شيء فيه مشاركة لهم في هذه البدع التي هي مفارقة للمسلمين في طريقتهم التي ساروا عليها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.

أخ يقول أنا أسكن في بعض المدن التي يسيطر عليها الروافض، وفي هذه الأيام المساجد التي حولي يخطب فيها الروافض ويفرضون خطبهم على الخطباء، وفي خطبهم يسبون معاوية رضي الله عنه ويزيد ويبثون عقائدهم الخبيثة، فهل لي أن أحضر عند أحدهم الجمعة أم أصلي في بيتي ظهرا؟ الرافضي كافر، لا تصح الصلاة خلفه ولا تحل ذبيحته، وقد أفتى بهذا جماعة من السلف بمثل هذه المسائل، أفتوا أنه لا تصح الصلاة خلفه ولا تحل ذبيحته لأنه مرتد. فإذا كان كذلك فلا يجوز لك أن تصلي خلفه، وإذا كانت هناك مساجد أخرى ولو بعيدة يلزمك أن تذهب إليها لتصلي الجمعة، فإذا وجد مسجد آخر تمشي إليه ولو بعيدا قليلا، أو تركب إليه في سيارة فإنك تذهب إليه لتصلي الجمعة. وما أظن مدينة تخلو من مثل ذلك من مساجد يقوم عليها ويخطب فيها غير الرافضة، ولو مسجد في قرية نائية من عامة الناس يخطب فيه تحضر فيه، هذا اللازم عليك. فإذا لم يوجد أي مسجد، وما أظن هذا موجودا في بلاد اليمن، فهنا ليس لك أن تصلي خلف الرافضة، وتصلي إن وجدت أحدا تصلي معه الجمعة، وإلا صليت ظهرا. فإن الروافض عندهم عقائد كفرية، ومنها ما ذكره السائل أنهم يسبون الصحابة يبثون عقائدهم الخبيثة، وقد أفتى السلف بذلك، أفتى بجماعة من السلف، البخاري، عبد الرزاق الصنعاني وغيرهم، أنه لا يحل أكل ذبائحهم ولا الصلاة خلفهم لأنهم مرتدون. ويقول أنا أعمل في إحدى المستشفيات الحكومية، فيأتي الروافض يتعالجون، وكذلك جرحاهم يتعالجون عندنا، فهل أنا آثم في معالجتهم؟ وبماذا تنصحني؟ هذا من المعاونة لهم، علاج جريحهم هو من الإعانة لهم على حربهم للمسلمين. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت حين تعالج الجريح الذي جرح في قتال المسلمين أعنتهم على قتال المسلمين، فلا يجوز لك أنك تعالجهم. وننصحك أن تنظر لك مكانا بعيدا من الروافض، أو لا تعمل في مثل هذا المكان المختلط إن كان يشق عليك أن تفارقهم. ونسأل الله تعالى أن يعجل بتطهير بلاد اليمن منهم. استخدموا المسلمين، حربهم هذه استخدموا فيها المسلمين، المسلمون هم الذين يجمعون لهم الأموال، يلزمون التجار من سائر المسلمين بجمع الأموال، فيحاربون المسلمين بأموال المسلمين يجمعونها من أناس وهم لها كارهون، كارهون لبذلها لهم، لكن بقوة السلاح. وهكذا استغلوا أطباء المسلمين لعلاجهم. وأعرف من الناس من كان طبيبا سنيا يحفظ القرآن أو أكثر القرآن، أتاه الروافض إلى بيته فقالوا لا بد تخرج تعمل معنا ولو شهر في الجبهات، في المؤخرة الجبهة تعالج الجرحى، وألزموه وخرج.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أخذنا في آخر درس قول الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم. ما مناسبة الأمر بالذكر بعد صلاة الخوف، مع أن الذكر بعد كل صلاة مأمور به، فلماذا خصه؟ ها؟ نعم، لجبر ما يحصل في صلاة الخوف من النقص والتسامح ببعض واجباتها، فأمر الله تعالى بالذكر تتميما لذلك. ما معنى كتابا موقوتا؟ ها؟ كتابا بمعنى فرضا، أي شيئا مفروضا. موقوتا أي موقتا بوقت معين. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. أي لا تضعفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوكم من الكفار، أي في جهادهم والمرابطة على ذلك، فإن وهن القلب مستدع لوهن البدن، وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء. بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم. ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين، فذكر شيئين: الأول أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب أعداءكم، فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم وأنتم وهم قد تساويتم فيما يوجب ذلك، لأن العادة الجارية أنه لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام وانتصر عليه الأعداء على الدوام، لا من يدال مرة ويدال عليه أخرى. الأمر الثاني أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، فترجون الفوز بثوابه والنجاة من عقابه. بل خواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين الله وإقامة شرعه واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدين، وأيضا الثواب والدرجات التي ينالونها. ما سنبدا عليه بعد ذلك. قال: فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة، وتضاعف النشاط والشجاعة التامة، لأن من يقاتل ويصبر على نيل عزه الدنيوي إن ناله ليس كمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية والأخروية والفوز برضوان الله وجنته. فسبحان من فاوت بين العباد
2: وفرق بينهم بعلمه وحكمته، ولهذا قال: وكان الله عليما حكيما، أي كامل العلم كامل الحكمة. هذه الآية من الآيات الكثيرة التي فيها حث المؤمنين على قتال الكفار والمشركين. قال الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، والوهن بمعنى الضعف، وابتغاء أي طلب، أي لا تضعفوا عن طلب القوم، والمراد بالقوم أعداء المسلمين من الكفار، لا تضعفوا عن طلبهم والبحث عنهم وقتالهم، فإن ضعفكم عن قتالهم يشجعهم ويقويهم، ومتى طلبتموهم على الاستمرار وقاتلتموهم على الدوام انكسرت شوكتهم. وانظر الحال الآن، لما ترك المسلمون قتال الكفار تقوى الكفار، وفي الأزمنة المتقدمة لما كان المسلمون يوالونهم بالغزوات والهجمات انكسرت شوكة الكفر وأهله ولم تقم لهم قائمة، وكانت دولة الإسلام كل يوم في اتساع، ولان صارت كل يوم في نقص، وكلما مرت أيام وأشهر استولى الكفار على بلد من بلاد المسلمين. ولذا هذه هي الهلكة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء باليد إلى التهلكة هي ترك الجهاد في سبيل الله. وتعرفون حديث أبي أيوب أنه لما غزوا الروم، لما غزوا القسطنطينية، قام رجل فحمل حتى ألقى بنفسه بين الكفار وقاتلهم، فقال بعض الناس: مهما ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: فينا نزلت هذه الآية، أعز الله الإسلام وأهله وكثر المسلمون، قال بعضنا لبعض أي الأنصار: إن الله قد أعز الإسلام وقد كثر أهله، فلو رجعنا إلى مزارعنا نصلحها وأموالنا ننظر فيها فقد ذهبت. قال: فأنزل الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فكانت التهلكة هي إقبالنا على مزارعنا وأموالنا وتركنا للجهاد في سبيل الله. لأن الناس إذا شغلوا بالدنيا صاروا يجهزونها ويصلحونها، ولم يبقى عندهم إعداد للكفار ولقتال الكفار، فيتسلط عليهم الكفار عند ذلك. ولذا انظر ماذا قال الله: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. قال في آية أخرى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر الأمور التي تنشطهم، قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أي أجسام الكفار ليست من حديد، فكما أنكم يحصل لكم التعب ويحصل لكم السهر ويحصل لكم الجوع وتشتد عليكم البرد أو يشتد عليكم الحر، فكذلك هم يحصل لهم مثل ما يحصل لكم. فإن كان يصيبكم ألم في الجهاد وتعب ومشقة، فكذلك هم يصيبهم الألم والتعب والمشقة، ولكن أنتم تميزتم عنهم بأمر ليس عندهم، أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، أي عندكم رجاء لأمر ليس عندهم، وهذا الرجاء ينشطكم على القتال، فأنتم ترجون ثواب الله بهذا القتال وترجون الدرجات العالية ترجون الجنة، ترجون مغفرة الذنوب، كذلك ترجون انتشار الإسلام وإعزاز الإسلام وإذلال الكفر، كلها هذه الأمور أنتم ترجونها في قتالكم، وهم لا يرجون ذلك، فلا يرجون ثوابا في الآخرة، بل غاية همهم لو فعلوا إما العصبية لأقوامهم، وإما الحرص على الملك أو إرادة التوسع في الدنيا. وأما أنتم فترجون من الله تعالى من الأمور ما لا يرجونها. فإذا كان الأمر كذلك أنهم يصيبهم ألم، كما قال الله في الآية الأخرى: إن يمسسكم قرح، أي جراح وآلام، فقد مس القوم قرح مثله. إن كان أصابتكم الجروح فهم أيضا أصابتكم الجروح، بقي عندكم هذا الأمر ينشطكم دونهم، فلا ينبغي أن تضعفوا، ولا ينبغي أن تفتروا، ولا ينبغي أن تكسلوا عن طلب عدوكم من المشركين وقتلهم، إن وكان الله عليما حكيما. ولعلمه سبحانه وحكمته شرع هذه الأمور العظيمة وحث عباده عليها. وهذه الآية من أعظم الآيات التي تنشط المسلمين على قتال أعدائهم من الكافرين، وأن الله نهى عن الوهن ونهى عن الضعف أمام الكفار، فالوهن أمامهم والضعف أمامهم ليس بمحمود. والقلب إذا أصابه الوهن ضعف الجسد، إذا القلوب صارت ضعيفة مهزومة تضعف الأجساد عن الفعال، فإن الجسد إنما يتحرك تبعا لما قام في القلب. هذا ورقة يقول حسن نصر الله حرف هذه الآية، الرافضي ما ملا ماذا حرفها؟ ها؟ تقلقون قال إن تكونوا تقلقون فإنهم يقلقون، فما تقلقون؟ يعني يقرأها هكذا، قال أعدلها. الألم شامل لكل ما للقلق وغيره، فهو غبي إذا قال كذا، إضافة إلى أن هذا القول كفر يدل على سخافة عقله، لأنه حصر في القلق، والألم ماذا؟ أشمل، يشمل القلق وغيره، فالقلق ألم نفسي، آلام في الأبدان تصيبهم، كما بيّن الله في الآية الأخرى: إن يمسسكم قرح، والقرح ما هو؟ الجروح الظاهرة في الأبدان، فقد مس القوم قرح مثله. فهو رافضي ويتستر، هو ذكي، ليس مثل هذا الحوثي ويتستر، وأنه ما يطعن في الصحابة، ولكنه رافضي فضحه كتاب كثير، رافضي خبيث. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أخوني يقول: في هذه الأيام ازداد مكر وتلبيس الرافضة في المناطق التي هم يسيطرون عليها، يعقدون اجتماعات في بعض المساجد ممن ينتسب إلى السلفية على أنهم إخوة لأهل السنة ولا فرق بيننا وبينهم، فما النصيحة حتى لا يحصل اغترار بهذا التلبيس؟ بلا شك لا يغتر بهذا التلبيس إلا إنسان ختم الله تعالى على قلبه، يغتر بتلبيس الرافضة. قد أسمعنا بعض الإخوة أنهم عقدوا اجتماعا في بعض المساجد في الحديدة، قدموا هدايا لأئمة المساجد أو المدرسين فيه. أولا تلك الهدايا حرام، لا يجوز قبولها، لأن أموال الرافضة كلها أو أغلبها مبنية على الحرام، إما نهب وإما ظلم واعتداء على المسلمين وإما ضرائب فرضوها على الناس على بضائعهم وأموالهم، فلا يجوز قبول تلك الهدايا ولا يجوز الانتفاع بها ولا استخدامها، لأنها من مال حرام من رافضة. أيضا هم في هذا الحال يهدون هذه الهدايا، يريدون كسب الناس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عن هدايا المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن زبد المشركين أو عن رفد المشركين، أي هداياهم وعطاياهم، وهؤلاء مشركون. فلا يجوز قبول الهدايا منهم ولا يجوز الاغترار بهم، ومن الذي يصدقهم؟ عقدوا اجتماع في الحديدة لتكريم بعض أئمة المساجد وقتلوا بعض الأئمة في ذمار في نفس الأيام ونفس الظروف، فهذا إنما هو تلبيس، وأخشى أنهم بعد أيام يأتون إلى هذه المساجد التي عقدوا فيها الاجتماعات وكرموا أهلها، يأتون إليهم يقولون: نريد منكم مجاهدين. وسترون ذلك أنهم سيأتون إليهم يطلبون منهم المقاتلين لمقاتلة جيوش السنة التي جاءت لتحرير البلاد من الرافضة، وكثير من أولئك أصحاب المساجد المستضعف بعضهم قد يجاملهم، يسكت لهم أو يقبل اجتماعهم وهو كاره لهم، هذا من نحسن به الظن نقول عنه ذلك، وأما من صار يودهم أو يواليهم في هذا فهذا خطير والعياذ بالله. فلا يجوز لمسلم أن يغتر بأفعالهم ولا بعطائهم، أفعالهم لا تنكر. كم أخرجوا الناس من مساجدهم، كم قتلوا أئمة مساجد، قتلوا بعض الخطباء في ذمار كما أخبرنا بعض الإخوة وهو في خطبة الجمعة قبل أيام وهو يخطب على المنبر، لأنه لم يمتنع من صلاة التراويح. أغلقوا بعض المساجد وسجنوا أهلها وشردوهم، فمن يصدقهم بعد ذلك بإعطاء بعض الناس؟ فهذا الذي يعطون إما أنهم يرون منه ميلا يريدون اكتسابه وأخذه إليهم، وإما أنه فقط تغطية على الناس، لا سيما الذي يكون مسجدا جامعا مركزا يجتمع فيه الناس، هذا والله خطير. يقومون يلقون فيه الكلمات، يجتمعون مع الخطباء والأئمة أمام الناس، كم يحصل على الناس من تأثير في ذلك؟ الناس يقولون: إن كان هؤلاء الأئمة والخطباء والمدرسون صاروا مع هؤلاء في اجتماع، يعني نحن من باب أولى. فهم يستغلون هذا لهذا الغرض، أنهم قد اجتمعوا مع الأئمة والخطباء والعلماء كما سموهم ومع المدرسين في المساجد، إذن من بقي عامة الناس من باب أولى سيأخذونهم. وهذا مما يؤكد على الناس أن من استطاع يوقف في وجوه هؤلاء الناس وإلا يرحل من تلك البلاد. لا يتخذونه ذريعة للتلبيس على المسلمين، يجعلونه ذريعة للتلبيس على المسلمين وأنهم قد اجتمعوا حتى مع العلماء. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن المسلمين وأن يعجل بزوال الرافضة. أخي يقول في صنعاء يختطفون بعض السلفيين في هذه الأيام في رمضان. هم في كل مكان، أناس لا عهد لهم ولا ميثاق، كما قال الشوكاني رحمه الله، قال: وليس لرافضي قط أمانة على من يخالفه في مذهبه، ليس لرافضي قط، كما في كتابه أدب الطلب، كلام جميل تكلم فيه عن الرافضة كثير، أنه وإن أظهروا المودة وإن أظهروا المحبة إنما هو لأجل أغراض، ومتى سنحت لهم الفرصة أنكروا جميع ذلك في لمحة بصر. فليس هناك أحد أشد إنكارا للمعروف ولا قلبا للوجوه ولا تغييرا للعلاقات من الرافضة. فرب إنسان يواليهم سنين وفي لحظة واحدة يقلبون ذلك الولاء إلى أشد العداء. فليس لهم ذمة، ليس لهم عهد، ليس لهم أمانة، لا يصدقهم إلا مغفل، والله لا يصدقهم إلا إنسان مغفل أنهم يحسنون إليه أو يحبون أبدا. ما دام يعتقد غير عقيدة الرافضة فلن يرضوا عنه أبدا، إلا أن يكون رافضيا خالصا. فلا يجوز للمسلمين أن يغتروا بهذه الأفعال أو بهذه التصرفات منهم، ولا يجوز للمسلم أيضا أن يكون ذريعة لأن يلبس الرافضة على المسلمين باسمه أو باسم التقرب منه، إن لم يستطع أن يبين، إن لم يستطع أن ينكر، إن لم يستطع أن يحذر وكان مستضعفا. لا يحضر مثل هذه الاجتماعات، هذه اللقاءات، حتى لا يكون ذريعة للتلبيس على الناس، والله المستعان. أخ يقول، هذا سائل من عدن، يقول: كثر عندنا استماع زوامل الرافضة على السيارات والدراجات وبأصوات مرتفعة، وبعضها في تنقص للصحابة رضي الله عنهم، فما النصيحة؟ النصيحة أنه لا يجوز سماع هذه الزوامل ولا هذه القصائد لما فيها من الباطل ولما فيها من المنكرات، كما أشار إليه السائل أن في بعضها تنقص للصحابة، وهكذا في بعضها تثوير للمسلمين على المسلمين، وأيضا فيها من الموسيقى أو الآلات المحرمة، ولو لم يكن فيها إلا الكلام الباطل والعقائد المحرمة لكفى في تحريمها، وأنه لا يجوز سماعها. والله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يلتفتون إليه ولا يسمعونه بل هم معرضون عنه، وهذا من أشد اللغو، من أشد اللغو أن يسمع الإنسان إلى قصائد الرافضة أو زوامل الرافضة. قد كان السلف لا يقبلون من أهل البدع كلمة واحدة، وإذا جاء أحد من المبتدع يريد يقرأ عليهم آية أو حديث لا يسمعون له. وكان بعض السلف يقال له: نكلمك كلمة، فيغطي أذنيه ويقول: ولا نصف كلمة. فكيف يسمع الإنسان للرافضة مع ما فيها من المنكرات، إضافة إلى أن فيها أذية، فالناس يبغضون الرافضة. وهذا من تساهل بعض الناس، بعض الناس ينسخ في ذاكرة كل شيء، قرآن ومحاضرات وأغاني وزوامل، وشغل وكل ما طلع سمع. وهذا شأن من لا يبالي، وأما المؤمن الذي يبالي وينتبه للحرام فلا يلتفت إلى ذلك. فنصيحة للمسلمين أنه لا يجوز إفشاء هذه القصائد ولا سماع هذه القصائد ولا أذية الناس بها. قد كان السلف ينكرون سماع قصائد الصوفية التي ليس فيها طعن في الدين ولا في الصحابة ولا شيء من ذلك، فكيف لي هذه القصائد التي هي قصائد الرافضة الزنادقة؟ ومن باب التنبيه أن هذه الفرق الضالة الرافضة أو الخوارج يوظفون توظيف من يقوم بنشر هذه الأمور، يقولون الإنسان افتح محلا مهمتك أن تنشر في هذه القصائد والمقاطع، ولا عليك، نحن نعطيك الراتب ونعطيك الإيجار وما حصلت عليه أيضا هو لك. وهذا قد وجد، وأنهم يوظفون أناسا لنشر هذه الأشياء. فإذا كان من ينشر هذه الأشياء محلات أو تسجيلات توزع هذه الأمور، فواجب على أولياء أمر المسلمين هناك أن يمنعوهم وأن ينذروهم أن يكفوا عن هذا الفعل، لأن هذا فيه نشر للباطل، هذا فيه نشر للزندقة، هذا فيه نشر لكلام أناس المسلمون يئنون منهم اليوم في هذه المناطق. لا زالت دماء المسلمين تصفك منهم، ولا زالت أموال المسلمين تسلب منهم، فكيف يأتي إنسان ينشر قصائدهم أو زواملهم أو كلامهم بين من هو يحاربهم؟ فلا يجوز ذلك، ولا يجوز أن يسكت عنه، ويجب على من له سلطة أن يمنع نشر هذه الأمور. إذا وجد من ينشرها يجب منع من ينشر هذه الأمور. وكما سبق أن هذا قد وجد، يوظفون أناس مهمته أن ينشر فقط، وعليهم كل شيء يعطونه، فينظر من ينشر هذا ويبلغ به، فإنه يتعاون مع الروافض في نشر باطلهم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله: باب نزع السهم من البدن. باب نزع السهم من البدن. قال: حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو العلاء، وهو ثقة. قال: حدثنا أبو أسامة، وهو حماد بن أسامة الكوفي، عن بريد بن عبد الله، بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أبو بردة، عن أبي بردة، وأبو بردة هو جد بريد، أبو بردة هو جد بريد وهو ابن أبي موسى الأشعري قيل اسمه كنيته وقيل اسمه الحارث، فهو مشهور بالكنية. عن أبي موسى رضي الله عنه قال، وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري، قال رومي أبو عامر في ركبته، أبو عامر هو عم أبي موسى وهو أشعري، فانتهيت إليه قال انزع هذا السهم، فنزعته فنزى منه الماء، أي سال، خرج منه السائل والدم. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم هوازن وانتصر عليهم، تفرقت قبيلة هوازن، فبعضهم ذهب إلى الطائف وبعضهم ذهب إلى أوطاس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الذين في أوطاس أبا عامر ومعه أبو موسى، فرمي أبو عامر، رمي في ركبته، رماه رجل، قال بعضهم قتل 9 والعاشر أظهر إسلامه فتركه، ثم رمى أبا عامر بسهم، والله أعلم. فرمي أبو عامر بالسهم ووقع في ركبته، رمي بسهم فوقع في ركبته، فأتاه أبو موسى فقال له أبو عامر هذا قاتلي أدركه، فأدركه وكان يلاحقه وهو يهرب، فقال له ألا تستحي، ألست عربيا؟ ثم وقف فقاتله، فضرب أبا موسى ضربة وضربه أبو موسى ضربتين مات منها. ثم رجع أبو موسى إلى أبي عامر فقال له أبو عامر انزع السهم، أي من ركبتي، فنزعه فمات بعد ذلك. ثم أتى أبو موسى رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، دعا له بالمغفرة. وهذه فضيلة له، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالمغفرة. وهكذا الأشعريون لهم فضائل عظيمة، لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمانية، إلى غير ذلك من مناقبهم. والشاهد من الحديث للباب واضح، باب نزع السهم من البدن، نزعه أبو موسى من ركبة أبي عامر. قال الشراح أراد البخاري رحمه الله بهذا التبويب لئلا يتخيل أن نزع السهم من الشهيد لا يجوز، وأنه يدفن معه كما يدفن في ثيابه ودمه، بل ينزع منه السهم. ورد بعضهم هذا، قالوا أبو عامر حين نزع منه السهم كان حيا فليس فيه دلالة، وقال بعضهم أراد أن ينبه بهذا على أن نزع السهم من البدن ليس من الإلقاء باليد إلى التهلكة، نزع السهم من البدن من الجريح ليس من الإلقاء باليد إلى التهلكة، بل هو جائز. والثاني أوضح أنه بين الجواز، جواز نزع السهم من بدل الجريح، وليس ذلك من التسبب في هلاكه وفي موته، ولا بد من ذلك، ولا بد من نزع السهم، فإن هذا السهم كان ماسكا للدم عن الخروج، فلما نزع خرج الدم ثم مات من إثر ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
0: ومن أعظم ما يدعو به الإنسان، والله من أعظم ما يدعو به الدعاء على الروافض، أفسدوا البلاد وآذوا العباد، أفسدوا العقائد والأخلاق والأموال، أفسدوا الحياة بشكل عام. عقائد الرافضة تبث وتبدل بها عقائد المسلمين في كثير من البلدان، ينشأ الآن جيل على عقائد الرافضة. بعض الناس في كثير من المناطق الآن لا يشب الشاب إلا على الخطيب الرافضي، وعلى المدرس الرافضي، وعلى الموجه الرافضي، وماذا تتوقع أن يصير؟ وبقوة السلاح وبالضغط، وإذا اجتمعت القوة والتعليم المكثف لا يسلم إلا من سلمه الله. فجيل الآن ينشأ دورات الحوثي، ويأخذ أولاد المسلمين ينشأ على عقيدة الرافضة. لك أن تتصور بعد مرور سنين على هذا الحال، ونسأل الله تعالى ألا يبقيهم كذلك، لكن فساد هذا، وعندهم إعلام كثير، حتى بعض إخواننا الذي كان معه مسجد في بعض المناطق التي سيطر على الحوثي سنين في الدعوة، نحو 20 سنة وأكثر، نحو 30 سنة المسجد قائم على السنة وعلى الدروس النافعة والخطب والمحاضرات، قال أتفاجأ ببعض رواد المسجد الذين يعتادون الصلاة عندنا الجمعة والجماعة، يسمعون الخطب والمحاضرات والدروس، وإذا بهم يتشككون في عذاب القبر، في رؤية الله، في الشفاعة، بسبب كثرة التعبئة وكثرة التضليل وكثرة التوعية الخاطئة. فجيل يفسد، جيل يفسده الرافضة الآن بعقائدهم الملوثة. مقابل ذلك الأموال تفسد، انتهاك الأعراض، إهانة للشرفاء والكرماء. فالدعاء على الروافض من أنفع الدعاء، ومن الدعاء الذي تكون ثمرة عظيمة. فنوصي أنفسنا جميعا وإخواننا ألا نغفل عن الدعاء عليهم، وتحري ساعات الإجابة والاجتهاد بذلك، فرب دعوة صادقة يغير الله تعالى بها أحوال بلد، وينجي الله تعالى بها من يشاء. نسأل الله تعالى أن يخيب الروافض، وأن يعجل بزوالهم وطهارة البلاد منهم.
2: أخ يقول: من هم أئمة الرافضة 12 الذين يعتبرون بهم؟ قال: نسمع كثيرا بالاثني عشرية ولا نعلم من هم. أولهم علي، وبعد علي ابنه الحسين، وبعد الحسين ابنه علي بن الحسين الذي يلقب بزين العابدين، وبعد محمد بن علي الذي يلقب بالباقر، وبعد جعفر بن محمد الذي يلقب بالصادق، وبعده أئمة آخرون الكاظم والباق، ذكرهم ابن كثير في البداية والنهاية لمن أحب المراجعة، وآخرهم هو من؟ محمد بن الحسن العسكري. ومنهم كثير منهم أئمة هدى وعلماء ضد ما يعتقده الرافضة ومخالفون للرافضة ومبغضون للرافضة، كما قال علي بن الحسين حين أتوه أو زيد بن علي فقالوا له أرفض أبا بكر وعمر وتبرى منهم، قال لا أرفضهم، هما وزيرا جدي ولا أتبرى منهم، وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن نرفضك، قال اذهبوا فأنتم الرافضة. فلئم هؤلاء مخالفون للرافضة وليسوا على طريقتهم ولا على بدعهم وكفرياتهم، فلا يظن أن هؤلاء الأئمة الاثني عشر هم موافقون للرافضة، لا، بل كثير منهم من ذم الرافضة وقدح فيهم وعاداهم، حتى كان زين العابدين علي بن الحسين يقول إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم. وعلي رضي الله عنه الذي أحرق الذين غلوا فيه في زمنه، أحرقهم بالنار وتبرى منهم الأئمة. فالأئمة الاثني عشر كما سبق كثير منهم أئمة، فيهم صحابة وفيهم أئمة وعلماء تقاه هداه، بريئون من دين الرافضة وعقيدتهم، مع أن الرافضة يرون أن كلام هؤلاء الاثني عشر تستنبط منه الأحكام كما تستنبط من آيات القرآن، بل يهابون كلام بعض أئمتهم أكثر من كلام الله كما قاله الخميني، قال وإن لنصوص الأئمة قداسة ونهاب بعض نصوص الأئمة بما لا نهاب به القرآن، هذا من الكفر والردة.
0: أخن يقول من هم الزيدية ومن هم الرافضة، هل كلاهما واحد؟ بينهم فرق، فإن الزيدية الذين ينسبون أنفسهم إلى زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب ويدعون أن له مسندا يتداولونه في أوساطهم يسمونه مسند زيد بن علي، بنوا عليه مذهبهم. وقد بين الشيخ مقبل رحمه الله أن الأسانيد لا تصح إلى زيد بن علي في نسبة هذا الكتاب، وبين أن مذهب الزيدية مبني على الهيام وأنه ليس لهم مذهب مستقل، وإنما مذهبهم مسروق من المذهب الحنفي ولم يثبت إلى زيد بن علي هذا الكتاب. والزيدية فرق، منهم من قارب الرافضة، منهم من هو دون ذلك، وحين أظهر الحوثي فكرته في صعدة قبل نحو 20 سنة كفره كثير من علماء الزيدية، بل أخرجوا بيانات أنه كافر مرتد وأنه ليس على دين آل البيت، ولا تزال بيانات الزيدية منشورة إلى الآن. وكان هناك رجل اسمه محمد بن عبد العظيم الحوثي ومن كبار الزيدية يكفرهم، وكان يخطب الخطب وينشر المنشورات في تكفيرهم وبين أنهم فرقة مارقة، وبينهم خلاف. لكن الآن الروافض استغلوا الزيدية
2: وجاءوا لهم باسم المذهب الزيدي وأن هناك مؤامرة لمحو المذهب الزيدي، مع أن أشد من محى المذهب الزيدي هم الروافض، فتعصبوا لهم وصار كثيرا منهم رافضيا. وقد جاء عن الشعبي رحمه الله أنه قال: ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. أي أنهم سريعوا الميل إلى مذهب الرافض، ومنهم من هو رافضي إنما يتلبس بهذا الأمر بالزيدية. وقد كان بدر الدين الحوثي والد حسين يدعي أنه زيدي، وكان يدعو إلى هذا المذهب، هو كان على فكر الجارودية وهي فرقة من فرق الزيدي. أما الآن الذي يدينون به فهو الرفض الاثني عشري. الزيدية من أصل مذهبهم لا يطعنون في الصحابة، وأما الرفض فمن أهم مقومات الطعن في الصحابة. فرق الذهبي رحمه الله وغير الذهبي كشيخ الإسلام بين الشيعي والرافض، قالوا الشيعي هو الذي يقدم علي على عثمان، هذا شيعي، فإذا بلغ به الحال إلى الطعن في الصحابة فهذا رافضي، لا سيما الطعن في الشيخين أبي بكر وعمر. قالوا فإذا بلغ به الحال إلى التكفير، قال الذهبي، فهو غال في الرفض من غلاة الرافضة. وتجد بيانات الزيدية والرد على الرافضة في كتاب الزهر والحجر، وأيضا في كتاب التشيع في صعده، هذان كتابان نافعان في هذا الباب، وهي التي ذكرت عقيدة الحوثي من أول ما بدأ، وكانوا يسمون أنفسهم بالشباب المؤمن، وكان عندهم حزب يسمى بحزب الحق، هذا في أيام الشيخ مقبل رحمه الله، وكان الشيخ يسميهم بالشباب المجرم، يعني يسمونهم بالشباب المؤمن ويسميهم بالشباب المجرم، حتى أظهروا عقيدتهم ظاهرة واستعطفوا كثير من المناطق التي كانت متأثرة بالمذهب الزيدي، فرفضوهم وصيروهم روافض، وتابعهم كثير منهم.
0: أخ يقول: بعض الناس يقول إن الرافضة لم يكفرهم أحد من علمائنا المعاصرين كالشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز والشيخ مقبل، فما هو الرد على هذا القول؟ هذا القول خطأ، كفرهم العلماء. الشيخ بن باز له فتوى صريحة في كفر الرافضة الخمينية، إنما قال لا نكفر الشيعة، قال أما الرافضة الخمينية قال فهؤلاء كفار، وغير من العلماء. الرفض الآن المنتشر في العالم هو الرفض الاثني عشري، هو الرفض الاثني عشري، هو رفض الإمامية، وهذا نقل السمعاني في كتاب الأنساب الإجماع على كفر الرافضة الإمامية الاثني عشرية، قال: وأجمعت الأمة على كفر الرافضة الإمامية الاثني عشرية. وليس هذا قول واحد من العلماء، بل كثير من الأئمة على هذا القول، على كفر الرافضة الاثني عشرية، وللعلماء كلام كثير، وقد كنت جمعت كما سبق رسالة منشورة في أقوال الأئمة عبر العصور في كفر الرافضة، ومن نص من الأئمة على كفرهم عبر العصور، فالرافضة كفار. قال الشوكاني: ولو لم يكن من عقيدتهم إلا تكفير المسلمين لكانت هذه كافية في كفرهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وهم يستحلون تكفير المسلمين ويعتقدونه دينا، هم عندهم الآن أصل سادس أو ركن سابع في الإيمان، وهذا الركن هو الإمامة، أن تعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر وأنهم معصومون، ومن لم يعتقد إمامتهم فهو كافر، لأنه أخل بركن من أركان الإيمان. وكل المسلمين لا يعتقدون هذه العقيدة، فإذا كل المسلمين عند الرافضة كفار. لو قال إنسان سيجمع 100 خصلة مما يكفر بها الرافضة لجمع، كفروا الصحابة، وهذا عقيدة كفر. قالوا القرآن ناقص، وهذه العقيدة كفر. رموا أم المؤمنين بالزنا بعدما نزلت 10 آيات من القرآن تبرئها، وأجمع العلماء أن من اتهم أم المؤمنين بالزنا بعد نزول هذه الآيات فهو كافر، لا خلاف بين العلماء. كفروا المسلمين واعتقدوا كفر جميع المسلمين، وهذه عقيدة كفرية. وهكذا استحلوا محرمات، وعندهم عقائد كثيرة باطلة، فكيف بعد ذلك يشك مسلم في كفر هؤلاء الناس؟ والله إننا نعتقد أنهم كفار ككفر اليهود والنصارى من حيث الكفر، وأما ضررهم فهو أشد من ضرر اليهود والنصارى، لأن اليهودي يهودي والنصراني نصراني، والناس في منأى وبعد عنهم، وأما هؤلاء فإنهم يتظاهرون بالإسلام ويقتلون في بلاد المسلمين وهم يسعون في هدم الإسلام. طعنوا في هذا القرآن صراحة الآن في قناتهم، يطعنون في كلام الله، يقولون هذا القرآن عمى، هذا القرآن ضلال. أما هذا القول بكفر؟ ونعتقد فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونغبط من حصل على ذلك: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، أخرجه مسلم. فلا يجتمع من قتل رافضيا هو إياه في النار، فهذه بشرى لمن قتل رافضيا أنه بعيد عن النار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أي بالأقوال والأفعال، وذلك بالقيام بدين الله والحرص على تنفيذه على الغير، وجهاد من عانده ونابذه بالأبدان والأموال، ومن نصر الباطل بما يزعمه من العلم، ورد الحق بدحض حجته وإقامة الحجة عليه والتحذير منه ومن نصر دين الله تعلم كتاب الله وسنة رسوله وتعليمه والحث على ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم هيج الله المؤمنين بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين بقوله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ أي قال لهم منبها: من يعاونني ويقوم معي في نصر دين الله ويدخل مدخلي ويخرج مخرجي. فابتدر الحواريون فقالوا: نحن أنصار الله. فمضى عيسى عليه السلام على أمر الله ونصر دين الله هو ومن معه من الحواريين، فآمنت طائفة من بني إسرائيل بسبب دعوة عيسى والحواريين، وكفرت طائفة منهم فلم ينقادوا لدعوتهم، فجاهد المؤمنون الكافرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي قويناهم ونصرناهم عليهم، فأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين لهم. فأنتم يا أمة محمد كونوا أنصار الله ودعاة دينه، ينصركم الله كما نصر من قبلكم، ينصركم الله كما نصر من قبلكم ويظهركم على عدوكم. تم تفسيرها والحمد لله رب العالمين. وبعد أن ذكر في هذه السورة الجهاد وفضله وما عد الله لأهله والحث على ذلك، ختم هذه السورة أيضا بترغيبهم في هذا الأمر وتشجيعهم عليه. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أي كونوا مناصرين لله ولدينه ولشرعه ولرسوله. فإن من فعل ذلك أيده الله تعالى ونصره وأعلاه، كما قال الله سبحانه: ولينصرن الله من ينصره. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فكل من سعى في نصرة دين الله بيده أو بماله أو بعلمه بلسانه وقلمه ينصره الله تعالى ويأتيه تأييد من الله جل وعلا، وإن كان عدوه أقوى منه وأشد تمكنا منه، لكن الله تعالى وعد أن ينصر من نصر دينه. إن تكلم جعل الله تعالى لكلامه القبول، وجعل الله تعالى له الثمرات العاجلة في الدنيا، وإن فعل فعلا هكذا يجعل الله تعالى فيه البركة. فهذه الآيات تحث المؤمنين أن ينصروا دين الله جل وعلا إذا أرادوا النصر. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وقرأ بعض القراء: كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم، أي اقتدوا بهؤلاء الصالحين وانصروا الدين كما نصروه، كما قال عيسى بن مريم للحواريين. والحواريون
0: هم الخلص من أصحاب الأنبياء،
3: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأنصار. فالحواريون هم الخلص من أصحاب الأنبياء والصفوة منهم وأقرب الناس إليهم. فعيسى بن مريم قال لهؤلاء الناس الذين كانوا من أقرب الناس إليه وأخلصهم عنده: من أنصاري إلى الله؟ قال كثير من المفسرين: إلى هنا بمعنى مع، أي من أنصاري مع الله. وقال بعض المفسرين: من أنصاري إلى الله، أي من ينصرني في الوصول إلى الله جل وعلا في نصرة دين الله وإعزازه. قال الحواريون: نحن أنصار الله، أي نحن سننصرك وننصر هذا الدين ونكون أنصارا لما جئت به. فهنالك افترقوا، فآمنت طائفة من بني إسرائيل، أي طائفة منهم آمنوا بعيسى، ومنهم هؤلاء الحواريون، وكفرت طائفة، طائفة كفرت به بل أرادوا قتله، وألقى الله تعالى شبهه على رجل منهم فقتلوه ورفع عيسى إلى السماء فكفرت به. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا الذين آمنوا، هل معنى أن المؤمنين في زمن قاتلوا الكافرين فأيد الله تعالى المؤمنين؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح قال: فأيدنا الذين آمنوا، أي بمحمد حين بعث، أيدنا من كان مؤمنا بعيسى. وأما في زمن عيسى فإنهم قد أرادوا قتل نبي الله، بل ظنوا أنهم قتلوه ثم قتلوا أصحابه وشردوا بهم وقتلوا المؤمنين منهم، حتى بعث الله تعالى محمدا فأيد الله تعالى به من آمن بعيسى، أي وهو سيؤمن بمحمد وآمن بمحمد، أيد الله تعالى أولئك ببعثة رسوله، فقاتلوا بني إسرائيل وانتصروا عليهم وأصبحوا ظاهرين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي ممن كفر من بني إسرائيل، فأصبحوا ظاهرين، أي عالين متمكنين. فهذه الآية تبين أن التأييد والنصرة قد يكون بعد زمن. فهؤلاء المؤمنون أيدهم الله حين بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان في بعثته تأييد لهم فأصبحوا ظاهرين على كل من ناوأهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
4: كما نسأل الله جل وعلا أن يوفق أهل دماج في اليمن على ما يدفع عنهم كيد الكائدين وإذلال الرافضة المجرمين، وأن يوفق القبائل اليمنية لأنهم في دولة واحدة، لا حرج عليهم أن ينتصروا وينصروا المظلومين. والأمة العربية في السابق الجاهلية ربما يتحالفون على نصرة المظلوم وقمع الظالم، كما في حلف الفجار الذي يقول النبي: لو دعيت إلى مثله في الإسلام لفعلت. فأرجو من قبائل اليمن الذين يرون ما يحصل من الحوثيين الرافضة أن يهبوا ينصروا المظلومين ويرفعوا الظلم عنهم ويذلوا الظالمين. ثم هؤلاء الحوثيون، ما الذي جعلهم يدري أن يكون موضع قدم لعمائم طهران فيدنس جزيرة العرب بضلالات مجوس فارس والشيعة التي هناك. فنسأل الله جل وعلا أن يحبط كيدهم ويحبط كيد من كل من يريد للأمة الإسلامية شرا، إنه جل وعلا مجيب الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كذا.
0: أخ يقول: هل الروافض والجهمية ليسوا من 72 فرقة التي هي داخلة في فرق الإسلام؟ نعم ليسوا منهم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الرافضة والجهمية ليسوا من 72 فرقة التي هي من فرق الإسلام والتي يشملها مسمى الإسلام، بل هي فرق خارج عن الإسلام. ولا يلتبس على إنسان أنه قد يجد بعض كلام أهل العلم لا يكفر الشيعة. نعم الشيعة منهم غلاة وصلوا إلى الرفض وهؤلاء كفار، ومنهم من ليسوا بغلاة، والتشيع كان عند السلف معناه تقديم علي على عثمان، إما تقديمه عليه في الفضل، وهذا قد وجد فيه خلاف حتى بين بعض أهل السنة قديما ثم انقرض هذا الخلاف، أو تقديمه عليه في استحقاق الخلافة، وهذا شأن الشيعة. أما من قدمه على الشيخين وطعن في الشيخين وفي الصحابة فهذا رافضي،

0: إجماع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على كفر الرافضة الاثني عشرية، بل في بعض عقائدهم وأمورهم يقول شيخ الإسلام وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. وأما الجهمية فكذلك، نقل الإجماع على كفرهم، حتى قال ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، أي كفرهم 500 عالم من علماء السلف. حتى قال ابن المبارك حين سئل عن جهم قال عجبت لشيطان أتى الناس داعيا إلى النار واشتق اسمه من جهنم. وأعرابي سمع الجهم يتكلم في بعض الصفات فقال الأعرابي قال ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، إلى آخر الأبيات المشهورة، وهو أعرابي ولكن سمعه يتكلم بكلام يحيله العقل فحكم هذا الأعرابي أنه كافر، ومن قال بقوله فهو كافر.
1: يقول يوجد مع الحوثيين في الجبهات أطفال يحفرون الخنادق، فهل هناك حرج في قتلهم؟ ليسوا فقط يحفرون الخنادق بل يقاتلون في صفوفهم، بعض الأسرى في سن 14 عام في صف سابع، حتى الشارب ما عنده، ما قد خط شارب، يقاتل معهم، بعضهم له معهم 2 أو 3 أشهر وأخذ دورات. فهل نقول هذا فيه حرج لا نقتله؟ فكل من قاتل معهم حفر متارسهم، ويقاتل معهم غالبا ما يحفر المتارس إلا المقاتل، ليس هناك أي حرج في قتلهم. بل يقول العلماء لو تترس الكفار بالمسلمين، يعني جعلوا بعض المسلمين كالمتارس لهم لأجل ألا يقتلهم المسلمون خوفا على المسلمين، وتيقننا أن هؤلاء الذين معهم من المسلمين ولا يمكن الوصول إلى العدو إلا بقتل هؤلاء، يجوز قتلهم. كيف من هو مقاتل في صفوفهم؟ كثير من هؤلاء الذي هو تجده صغيرا ولكن قد درس هذه العقيدة الرافضية الخبيثة ولقنها تلقينا، أخذوا دورات، هذا يأخذ دورة شهر، هذا 2 بعض الأسرى الذين رأيناهم في صف تاسع كم يكون؟ بين 15 إلى 16 سنة، أخذ دورة معهم نحو 40 يوما ورأسه مليء بالشبه. فكل من كان في صفوفهم يقتل ولا حرج في قتله، فإننا نعتقد كفر الرافضة، ولا يقاتل معهم إلا من هو منهم أو يدافع حماية عن عقيدتهم وله حكمهم. وهذا من أعظم القربات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. فيحتسب من قتل بعض الرافضة يحتسب أن الله لن يدخله النار أبدا. لا يجتمع كافر وقاتله إذا قتلوا في سبيل في النار أبدا. فقتلهم من أعظم القرب إلى الله تعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، والخوارج ليسوا على عقيدة الرافضة، قال شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. فالذي يقتلون هذا خير قتيل، وهم

0: شر قتلى على وجه الأرض. هذا الخوارج الذين ليس عندهم عقيدة الرفض. كيف هؤلاء خوارج روافض؟ خوارج هؤلاء على ولي الأمر المسلم قاتلوه، ومع ذلك يعتقدون عقيدة الرافضة، فتلذذ بقتلهم واشرح صدرك واعلم أن هذا من أعظم القرب إلى الله تعالى، فضلا عن أن يكون في ذلك حرج. وأخي يقول سؤال آخر، أيضا يقول أسئلة من المجاهدين: استخدام كاميرات التصوير في الكشف عن الرافضة بحث عن أماكن مواقعها، ممكن استخدام هذه الكاميرات دون التقاط؟ إذا كان يستخدمه بذلك فلا بأس، يجعلها كالناظور. ونحن قد رأينا هذه الكاميرات قوية جدا، تقرب كثيرا، توضح، فتستعمل وتستخدم بما يؤدي مهمة الناظور، أي للتقريب دون التقاط صورة. إذا كان كذلك فليس في هذا حرج، أما أن يصور بها ذوات الأرواح فلا يجوز ذلك. وأخن يقول: من نصيحة لمن يستمع الزوامل وبعضها أصله لأصحاب القاعدة وداعش، ولكن غيرت فيها بعض الكلمات وصارت متداولة بين بعض أهل السنة؟ قد سبق مرارا أن استماع هذه الزوامل يذهب من القلب الالتذاذ بسماع القرآن، وهذا مجرد، بل من أدمن عليها لا يستطيع استماع القرآن. واستماع القرآن والله أنفع للقلب، أقوى له، أشد تثبيتا له، أشرح للصدر. لما تسمع الآيات التي قصها الله عن الصحابة وكيف كانوا وما أمرهم به عن الأنبياء والرسل، هذا يربط على القلب، يزيد المؤمن ثباتا. فننصح إخواننا باستماع كلام الله، استماع المحاضرات النافعة التي فيها التحفيز والحث على الجهاد من كلام الله، من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا أنفع. هذا كالدواء للمسلم يثبته الله سبحانه وتعالى به، لا سيما إذا كان في وقت قتال واستمع إلى القرآن أو تلا القرآن، يرى في القرآن شيئا عظيما مما يثبته الله تعالى به ويشرح به صدره ويقوي به قلبه. فلا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا نستبدل هذه الزوامل، هذه الأناشيد بكلام الله جل وعلا. ذلك خير. نكتفي بهذا. سبحانك. خني يقول: ولد لم يأذن له أبوه للخروج إلى الجهاد، وسبب عدم رضاه أنه يقول هذا ليس بجهاد بل هو لأجل السياسة، فلو كان جهادا صافيا لأذنت له. أولا، ما مراد بهذه السياسة؟ حرب الكفار من زمن النبي صلى الله عليه وسلم كله لأجل السياسة أو لا؟ كله للسياسة، للاستيلاء على البلاد المسلمة. فما معنى لأجل السياسة؟ فكل حروب الكفار سياسة، لو لم يكن عندهم سياسة وتدبير الأمور ما حاربوا المسلمين. فهذا كلام لا معنى له، ليس له معنى صحيح، لا يستقيم. حروب الكفار كلها على المسلمين سياسة للاستيلاء على بلادهم، لطمس الدين الإسلامي منها، لإذهاب الدين الإسلامي منها، فكيف حروب سياسة؟ المسلمون وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. وانظر الآن البلدان التي حاربها الرافضة ولوا فيها الكافرين، كل البلدان التي سيطر عليها الرافضة طمست فيها معالم الإسلام إلا القليل في أوساط الناس. بل في إيران قبل أكثر من 20 سنة، كما في أواخر كتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين للشيخ رحمه الله، رسالة بعض طلبته الذي دخل للعلاج في بعض تلك الدول وشرح حال إيران، وأنه بقي هناك في رمضان وفي عيد الفطر، وأن نحو 90% من الشعب مفطرون في رمضان جهارا نهارا، وأنه جاء يوم العيد عيد الفطر ولم تحصل عطلة في المستشفى، بل العمل مستمر والدوام. فلما جاء عيد المجوس الذي هو عيد النيروز والمهرجان جعلوا عطلة لمدة 5 أيام، وهكذا من الشرك والوثنية وعبادة القبور من دون الله واستقبالها واستدبار الكعبة شيء كثير، وهكذا من التبرج والسفور والفواحش والمنكرات، هذا قبل أكثر من 20 عام، كتبها بعض طلاب الشيخ أحمد المطري رسالة مشاهداتي في إيران. وهكذا بلدان الرافضة التي سيطروا عليها فشى فيها من هذا الأمر الكثير. فمعنى حرب الرافضة تنحية للإسلام وتمكين للكفر. انظر، لا تذهب بعيدا، انظر هذه المناطق، المناطق اليمن التي سيطروا عليها من زمن قريب في حدود 3-4 سنوات، انظر كيف قد غيروا معالم كثير من معالم الدين، منعوا إقامة شعيرة صلاة العيد، منعوا إقامة صلاة التراويح، ألزموا الناس إلزاما بألا يفطروا في رمضان إلا بعد مضي نحو 20 دقيقة من بعد الغروب، وهكذا بثوا عقيدة الرفض. تسمع الناس كما أخبرنا كثير من الإخوة، قال والله بعض الناس الذين كانوا معنا في الحارة وحضر معنا الدروس واستفاد من الخطب والمحاضرات مساجد سنة صار ينكر عذاب القبر، ينكر رؤية الله، ينكر الشفاعة، ينكر كثيرا من مسائل القضاء والقدر. هكذا دم للصحابة، طعن في أبي بكر وعمر أمام الملأ، هؤلاء الذين يقولون هذا ابن جرموز أو الجرموزي الذي أتى بتلك القصيدة في ميدان 70 أمام آلاف من الناس ويطعن في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي معاوية رضي الله عنه. هذه كم سنوات؟ نحو 4 سنوات منذ سيطروا على هذه البلدان، وما زالوا لم يستقروا بعد، ولم يتمكن ولم يثبتهم في حروب، في حروب دائمة، في حروب مستمرة، فلم يتمكنوا حتى ينفذوا ما يريدون. كيف بعد ذلك يقال سياسة؟ ما معنى السياسة هذا؟ ما معنى السياسة الذي يقصدها بعض الناس أن هذا حرب سياسة؟ كل حروب الكفار سياسة، لأخذ بلدان المسلمين ومحو الإسلام منها. فلنترك هذا الكلام الفارغ ولننظر إلى الواقع. من أعظم السياسة التي تبين لنا يقينا أننا نحارب اليهود والنصارى الوقوف الشديد والمستميت من كبار دول الكفر مع الحوثيين. كبار دول الكفر: أمريكا، بريطانيا، روسيا، إسرائيل وغيرها من دول الكفر، صف واحد لدعم الرافضة، لدعم الحوثيين، لتمكينهم من البلاد. يوقفون هذه الجبهة إلزاما، يلزمون اليمن ودول التحالف كما وقفوا في الحديدة 6 أشهر. تفرغ الحوثي للأماكن الأخرى، كان انتهى الحوثي، وما بقي إلا خطوات يسيرة والاستيلاء على الميناء، بل قد دخلته المقاومة، ومعناه انقطع إمداد الحوثي نهائيا، ولكن أبوا ذلك وسلموا للحوثي من جديد بحجة أنه سلم للجيش اليمني. من هو الجيش اليمني إلا الحوثي؟ فهذا يبين لك يقينا، يعني يبين لك جليا واضحا أن هؤلاء الأعداء من أشد من يشجعهم ويدفع بهم اليهود والنصارى. فحربهم حرب لليهود والنصارى الذين يريدون تبديل معالم الإسلام في بلاد اليمن وفي غيره من البلدان. وكما سبق لا نذهب بعيدا، نذهب إلى جيراننا، انظر جيراننا، انظر إب، انظر صنعاء، انظر ذمار، ما قد حل بها. لا نقول لك ذهب إلى صعدة، صعدة هذه بلاد تشيع فيها من زمان، لكن انظر هذه المناطق التي دخل الحوثي من مدة 4 سنوات إلى 5 سنوات، وانظر الحال الواقع فيها. والله يسحبون الناس من جانب مساجد أهل السنة، بل من جانب مراكز أهل السنة إلى جبهات القتال. وإلى تعبئة على عقيدة رافضية، وإلى تضليل على هؤلاء المقاتلين أن الناس في هذه المناطق كفار. هكذا بالصراحة يقول كثير من الأسرى، قال: جئنا نقاتلكم باعتبار أنكم كفار، لستم مسلمين. فهذا كلام كما تقدم لا معنى له، كلام ليس له معنى، أي ليس له معنى صحيح أن يعترض على هذا الحرب حرب سياسة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله: وهنالك تبين نفاق المنافقين، أي في سياق ذكر غزوة الأحزاب، وهنالك تبين نفاق المنافقين وظهر ما كانوا يضمرون. قال تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذه عادة المنافق عند الشدة والمحنة، لا يثبت إيمانه وينظر بعقله القاصر إلى الحالة الحاضرة ويصدق ظنه. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. قال رحمه الله: وإذ قالت طائفة من المنافقين بعدما جزعوا وقل صبرهم صاروا أيضا من المخذولين أو صاروا أيضا من المخذلين، فلا صبروا بأنفسهم ولا تركوا الناس من شرهم. فقالت هذه الطائفة: يا أهل يثرب، يريدون يا أهل المدينة، فنادوهم باسم الوطن المنبي عن التسمية فيه، إشارة إلى أن الدين والأخوة الإيمانية ليس لها في قلوبهم قدر، وأن الذي حملهم على ذلك مجرد الخور الطبيعي. يا أهل يثرب، لا مقام لكم، أي في موضعكم الذي خرجتم إليه خارج المدينة، وكانوا عسكروا دون الخندق وخارج المدينة، أي دون الخندق مما يلي المدينة، جعلوا الخندق بينهم وبين العدو. فارجعوا إلى المدينة. فهذه الطائفة تخذل عن الجهاد وتبين أنهم لا قوة لهم بقتال عدوهم، ويأمرونهم بترك القتال. فهذه الطائفة أشر الطوائف وأضرها، وطائفة أخرى دونهم أصابهم الجبن والجزع وأحبوا أن ينخزلوا عن الصفوف، فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة، وهم الذين قال الله فيهم: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، أي عليها الخطر، ونخاف عليها أن يهجم عليها الأعداء، ونحن غيب عنها، فأذن لنا نرجع إليها فنحرسها، وهم كذبة في ذلك. وما هي بعورة؟ إن يريدون، أي ما قصدهم إلا فرارا، ولكن جعلوا هذا الكلام وسيلة وعذرا لهم. فهؤلاء قل إيمانهم وليس لهم ثبوت عند اشتداد المحن. هذه الآيات تبين ما ذكره الله تعالى بقوله: وتظنون بالله الظنون. فهذه ظنون الناس. فبدأ الله تعالى بذكر ما ظنه المنافقون: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، والذين في قلوبهم مرض، أي فيها شك وريب. من تحقق وعد الله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، والغرور هو بمعنى الباطل الذي لا حقيقة له، أي الوعود التي وعدنا الله ورسوله بالنصر والعز والتمكين التي كنا نسمعها كلها باطلة. ها هم قد جاءونا لاستئصالنا، وإبادتنا، فأين هذه الوعود؟ حتى كان بعض المنافقين يقول أحدنا لا يستطيع يقضي حاجته ومحمد يخبرنا بفتح بلاد كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع الخروج إلى الغائط. فهذا ظن المنافق لضعف أو لعدم الإيمان في قلبه، وهكذا من في قلبه مرض ممن ضعف الإيمان في قلبه واستولى عليه الشك والريب، يظن أن الله تعالى يمكن للكافرين من المؤمنين. فهذا ظن من الظنون التي أخبر الله تعالى بها. ثم قال وإذ قالت طائفة منهم، أي طائفة أخرى أو طائفة من القوم الذين تقدم ذكرهم، فإنه أولا ذكر المنافقين عموما ثم بين أن هذه المقالة الثانية مقالة طائفة منهم، والطائفة تصدق على الواحد فما فوقه. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، أي يا أهل المدينة، وقد كانت المدينة تسمى في الجاهلية يثرب، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وطيبة وطابة كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة يقولون يثرب وهي المدينة، أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة. وقد قال بعض الشراح يقولون أي المنافقون، ولم يذكر الله تعالى هذا الاسم للمدينة في القرآن إلا عن المنافقين، لكن قد جاء في السنة تسميتها بيثرب، وأن هذا مشهور كان، حتى ذلك الرجل الذي سلب الذئب شاة له حين جاء الذئب فأخذ شاة من غنمه، فتبعه ذلك الرجل وأخذ الشاة منه، فقال أتمنعني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال هذا الراعي وعجبا ذئب يكلمني كلام الإنس؟ قال إن أعجب من ذلك نبي الله في يثرب يكلم الناس بأخبار من قد سبق. فكان تسميتها بيثرب في الجاهلية مشهورا، قيل نسبة إلى رجل نزل فيها اسمه يثرب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم سماها بالمدينة، وأخبر أن قول يقولون أي أهل الجاهلية أو المنافقون أو الناس يقولون يثرب وهي المدينة، كره هذا الاسم لأنه من التثريب والملامة فسماها المدينة. وقد جاء في حديث البراء ابن عازب عند الإمام أحمد من سمى المدينة يثرب فليستغفر هي طيبة، ولكن هذا الحديث ضعيف من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف. فالله تعالى ذكر هذا اللفظ لأن المنافقين تلفظوا به، وإلا فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبطيبة وبطابة، وكره هذه التسمية التي هي يثرب. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، وكما قال السعدي رحمه الله ما نادوا الناس بالأخوة الإيمانية، ما قالوا يا أيها المؤمنون، ما قالوا يا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نادوهم باسم الوطن، لأنه لا تعظيم في قلوبهم للدين وللأخوة الإيمانية حتى ينادوهم بذلك. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، أي لا مقام لكم في هذا المكان، أنتم خرجتم لصد العدو، خرجوا عن المدينة، ومن رأى الخندق أين كان يجد أنه يبعد لا بأس عن المسجد وعن المدينة، فمعنى أنهم خرجوا من المدينة لحمايتها خارجا عنها. فقال لهم لا مقام لكم في هذا الموضع وفي هذا المكان، فارجعوا إلى بيوتكم، ارجعوا إلى المدينة، فإن القوة التي قدمت كبيرة وعظيمة لا تطيقون قتالهم، فارجعوا إلى بيوتكم أولى. وقال بعض المفسرين أن مرادهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، أي لا مقام لكم على دين محمد، فارجعوا إلى دين سائر العرب ودينوا بدينهم حتى تسلموا منهم. ويستأذن فريق منهم النبي، يأتي أناس يستأذنون ألا يشهدوا هذا المكان وألا يحضروا فيه، ويأتون بأعذار، يقولون إن بيوتنا عورة، ومعنى عورة أي مكشوفة. قال بعض المفسرين إن بيوتنا ليس لها حماية، قد يدخل فيها من يسرق منها. وقال بعضهم إن بيوتنا عورة، أي ظاهرة للعدو وقريبة منه، فقد يؤذون من فيها من نسائنا وأبنائنا. هذا عذر بيّن الله تعالى أنه عذر، لم يريدوا الرباط مع المؤمنين، لم يريدوا الحضور مع المؤمنين في هذا المشهد، فأرادوا الفرار وأتوا بهذا العذر، يقولون إن بيوتنا عورة. قال الله وما هي بعورة ومن أصدق من الله قيلا، أي ليست عورة كما زعموا، ليست مكشوفة لا للعدو ولا لمن يسرق منها ولا لشيء من ذلك، إن يريدون إلا فرارا، أي هذا مجرد عذر يريدون به الفرار من الرباط مع
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: ذلك إذاك. إذن معناه أن الله كان في الأرض ثم استوى إلى السماء، فما الجواب؟ هذا لا يقوله من عنده علم صحيح، لا يقوله إلا جاهل. فالاستواء على العرش غير العلو، استواء على العرش هو علو خاص، وأما العلو على كل المخلوقات فهو صفة ذاتية لله لا تنفك عنه، بل الله جل وعلا متصف بالعلو دائما وأبدا أزلا فيما لا بداية له، وأبدا إلى ما لا نهاية له. والله جل وعلا موصوف بالعلو، ولكن الاستواء على العرش الذي فسره السلف بأنه بمعنى العلو والارتفاع هذا علو خاص، علو خاص على العرش. فإنما يلزم قول هذا إذا قلنا لم يكن الله في العلو ثم علا، وهذا لا يقول أهل السنة، تعالى الله عن ذلك، فلا إشكال فيه. والرافضة يبثون شبههم في العقيدة فلا تسمع لهم، لا يجوز السماع لهم. هل يجوز السماع للرافضي؟ استماع دروس، استماع قراءة كلامه محرم، لا يجوز قراءة كلامه ولا استماع أشرطته، فإن الله تعالى نهى عن سماع اللغو وسماع الباطل، وليس هناك من الباطل مثل كلام الرافضة. وإنما إذا أراد الإنسان الرد عليهم، أراد بيان باطلهم، أراد أن يعرف الناس بما يقولون فذكر كلامه لأجل تعريف الناس ما يقولون، فهذا سائغ، فقد ذكر الله مقالات اليهود ومقالات النصارى ومقالات المشركين في القرآن لبيانها والرد عليها. لكن سماع شبههم وكلامهم لا يجوز للإنسان أن يسمع ذلك. ودين الرافضة والصوفية مبني على الخرافة، الذي يؤمن بالخرافات يصدقهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم عوام الرافضة؟ هل حكمهم حكم علمائهم؟
2: أخواني اتركوا هالكلام، هذا الرافضة حكمهم واحد، لا تتفلسفون علينا، حكمهم واحد، كلهم يسمعون القرآن، كلهم يقرأ، بل يحفظون القرآن أكثرهم، بلغتهم الحجة، قامت عليهم الحجة. تركونا من هالفلسفات وهالإرجاء الذي انتشر الآن في بعض الشباب والمتعالمين، اتركوا هذا، من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، نعم، إلى يوم القيامة. نعم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: Still, still.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله عز وجل على ما تتعامل به مع المؤمنين ومع ربك سبحانه وتعالى بقدر تقربك إليه يتقرب إليك. فحب المؤمنين حبا صحيحا واضحا ظاهرا وباطنا، وابغض الكافرين والمنافقين بغضا صحيحا واضحا ظاهرا وباطنا، تعبدا لله سبحانه وتعالى. ولله الحمد، يعني استجاب أهل السنة لطلبنا وندائنا، هو توجيه يعني ماذا استجابوا له وسائر القبائل، وبسم الله يعني ما زالوا في الطريق إلى إخوانهم من حين إلى آخر يفيدون إليهم الوفود الطيبة المباركة، ولله الحمد. ونسأل الله أن يزيد من فضله، ونحث من سمع على المزيد جدا. وكلما ازدادت قوة هذه الجبهة وهذا الدار، وتمكنت جبهة حجور وفقها الله من الخير، وقاموا خمد الفجرة يخمدون وما قاموا بتلك الألغام إلا عند الضعف الشديد والانهيار الشديد، وهذا معروف عند الدول أنهم إذا عجزوا عن المواجهة لغموا، وهي ممنوعة دوليا، لكن هؤلاء لا يتقيدون لا بعرف ولا شرع ولا حتى بالقانون. قريبة نهايتهم بإذن رب العالمين عز وجل، قريبة قاب قوسين أو أدنى فيما نأمل في ربنا سبحانه وتعالى. فإنهم قد ملأوا الدنيا ظلما وبوارا وفجورا وفسادا وعمالة للكفار، لا أشد عمالة من الرافضة لأعداء الله على وجه الأرض هم الباطنية، يعني مماسح الكفار، عملاء الكفار، عبيد الكفار، ولا تصدق أنهم يبغضون الكفار ولا الكفار يبغضونهم، الذي يصدق ذلك عديم. قال الله سبحانه وتعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون.
1: ومن أعظم ما يدعو به الإنسان، والله من أعظم ما يدعو به الدعاء على الروافض. أفسدوا البلاد وآذوا العباد، أفسدوا العقائد والأخلاق والأموال، أفسدوا الحياة بشكل عام. عقائد الرافضة تبث وتبدل بها عقائد المسلمين في كثير من البلدان، ينشأ الآن جيل على عقائد الرافضة. بعض الناس في كثير من المناطق الآن لا يشب الشاب إلا على الخطيب الرافضي وعلى المدرس الرافضي وعلى الموجه الرافضي، وماذا تتوقع أن يصير؟ وبقوة السلاح وبالضغط، وإذا اجتمعت القوة والتعليم المكثف لا يسلم إلا من سلمه الله. فجيل الآن ينشأ دورات الحوثي ويأخذ أولاد المسلمين، ينشأ على عقيدة الرافضة. لك أن تتصور بعد مرور سنين على هذا الحال، ونسأل الله تعالى ألا يبقيهم كذلك. لكن فساد هذا، وعندهم إعلام كثير، حتى بعض إخواننا الذي كان معه مسجد في بعض المناطق التي سيطر على الحوثي سنين في الدعوة، نحو 20 سنة وأكثر، نحو 30 سنة المسجد قائم على السنة وعلى الدروس النافعة والخطب والمحاضرات، قال: أتفاجأ ببعض رواد المسجد الذين يعتادون الصلاة عندنا الجمعة والجماعة، يسمعون الخطب والمحاضرات والدروس، وإذا بهم يتشككون في عذاب القبر، في رؤية الله، في الشفاعة، بسبب كثرة التعبئة وكثرة التضليل وكثرة التوعية الخاطئة، فجيل يفسد، جيل يفسده الرافضة الآن بعقائدهم الملوثة. مقابل ذلك الأموال تفسد، انتهاك الأعراض، إهانة للشرفاء والكرماء، فالدعاء على الروافض من أنفع الدعاء ومن الدعاء الذي تكون ثمرة عظيمة. فنوصي أنفسنا جميعا وإخواننا ألا نغفل عن الدعاء عليهم وتحري ساعات الإجابة والاجتهاد بذلك، فرب دعوة صادقة يغير الله تعالى بها أحوال البلد وينجي الله تعالى بها من يشاء. نسأل الله تعالى أن يخيب الروافض وأن يعجل بزوالهم وطهارة البلاد منهم.
2: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الناظر في حال أمتنا اليوم ليرى حالة الأمة، حالة تحتاج إلى من يرحمها، حالة مؤلمة وحالة محزنة، عند أن يرى تسلط أعدائها عليها وأخذ ثرواتها من بين يديها وسفك دماء أبنائها وانتهاك مقدساتها. إن هذا ليؤلم ويحزن من عنده شفقة على هذه الأمة وعنده رحمة على هذه الأمة وعلى أبنائها المسلمين. تنظر في بلاد سوريا تجد القتل بالمئات، وتجد النسب للمساكن والمساجد، وترى التشريد لأولئك الضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام بالملايين. وتذهب إلى دولة مالي وبورما فترى أبناءها يقتلون بأبشع القتل ظلما وعدوانا. ليس هناك لمن قتلهم حق أو عذر سوى أنهم قالوا ربنا الله. وتنظر في العراق وفي أفغانستان وفي كشمير وفي فلسطين ما يذهل ويزعج، حالة لا شك أنها حالة مذهلة ومؤلمة، مما جعل الكثير من الناس ومن المسلمين صار في حيرة وفي يأس من نزول الفرج وإتيان النصر. وحق له ذلك لما يرى من قلة الأنصار وضعف العدة والعتاد، ولما يرى من التخاذل والتكاسل عن نصرة المستضعفين. وربما ظهر في أوساط المسلمين من أعلن العداوة

0: لأعداء المسلمين بشعارات براقة ولكنها في الحقيقة مزيفة. فصار هؤلاء هم أيادي الأعداء التي تطعن هذه الأمة من الداخل. فما في سوريا وما في اليمن إنما أولئك معاول وأيادي لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والأمريكان. ما يحدث في سوريا وفي اليمن على أيدي الروافض، أهذا نصر للإسلام؟ لا والله، بل هذا تمهيد لأعداء الإسلام لتفكيك أواصر الأمة من الداخل وإضعافها من الداخل، كما حصل في دولة العراق وفي غيرها، بل وعلى مرور التاريخ. فهم أيادي أعداء الإسلام، فهم أيادي أعداء الإسلام التي يضربون بها الإسلام والمسلمين باسم الإسلام. ولكن أيها الحيران وأيها المكلوم والمهموم والمتوجع على أمتك، كلما طلع فجر نظرت، هل هناك عز ومجد يأتي بعد ذلك الفجر ترفع فيه الأمة رأسها وتعود فيه إلى عزها ومجدها؟ اعلم يا هذا أن الفتح قريب وأن النصر آت. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ يأتي الجواب: ألا إن نصر الله قريب. وقال سبحانه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي أيقنوا وتيقنوا أنه لن يقبل منهم أحد شيئا من دعوتهم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هكذا أيها المسلمون، وإذا نظرنا جميعا إلى حالنا لو وجدنا أن لما حدث ويحدث سبب من خلال أعمالنا وأفعالنا. قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعفو عن كثير ما نصنع ونعمل. فإذا عرفنا هذا كان حري بنا جميعا أن نسعى جادين مجتهدين لتهيئة أنفسنا لننصر، فإن نصر الله عز وجل آت، ولكن ربما أخر النصر وأجل بسبب أعمال العباد وبسبب ما يفعلونه ويبارزون الله عز وجل به، فصاروا غير مستحقين للنصر، لأن النصر له أسباب. إذا قامت الأمة وسعت إلى تحقيقها نزل النصر، فمن أسباب النصر تحقيق الإيمان الصادق مع العمل الصالح، فإن هذا من أعظم أسباب النصر. ولذلك ينبغي على جميع المسلمين تفقد الإيمان والنظر فيه وتقويته بالطاعة والابتعاد على ما يضعفه ويوهنه من الوقوع في الذنوب والمعاصي والمخالفات. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كذلك من أسباب النصر تحقيق التوحيد وإفراد الله عز وجل في جميع العبادات ونبذ الشرك ومحاربته ومحاربة الطرق الموصلة إليه. فقد قال ربنا في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قد يقول قائل: الأمة موحدة. نعم، الأمة كلها تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن اعلم أن الشرك يدب في الأمة، بل صار الشرك ظاهرا في كثير من المظاهر والأماكن. أليست توجد أضرحة تعبد من دون الله وتدعى من دون الله ويحج إليها أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام؟ اي والله انه موجود. اليست كربلاء وما فيها من قبور قبر الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه يحج اليه ويزار، مع انه رضي الله تعالى عنه ممن ارسلهم النبي عليه الصلاة والسلام واوصاهم بتحطيم ودك القبور المرتفعة، قال له عليه الصلاة والسلام: يا علي، لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وأوصى بها علي رضي الله عنه أبا الحياج الأسدي رحمه الله. أليس قبر البدوي في مصر وقبر زينب كذلك وقبر الحسين تعبد من دون الله؟ يركع ويسجد لها ويذبح لها وينذر لها وتدعى فيما في أشياء لا يقدر عليها إلا الله. أليس قبر ابن علوان يعبد من دون الله في اليمن؟ وقبر أبي طير وقبر العيدروس والهاشمي وقبر هود وغيرها من الأضرحة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ينذر لها وتقرب إليها القرابين. وهذا كله بسبب جهل المسلمين. لو صرف المسلمون عن ذلك ولجأوا إلى الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ تذهب إلى مخلوق مثلك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وتترك الخالق الذي بيده ملكوت السماوات والأرض والذي يقول للشيء كن فيكون. كذلك من أسباب النصر الثقة بالله، الثقة بالله والاعتماد عليه أولا وآخرا قبل النظر إلى العدة والعتاد. فكن على ثقة بربك، ويا ليت حكام المسلمين وجيوش المسلمين تصدق في هذا، والله لو صدقت فيها في ذلك لأرعبت وأقلقت الشرق والغرب، ولكنها ضعفت الهمم. فليكن المسلم على ثقة بربه وأن النصر ممدود ومسدول إلى العباد ما داموا مع ربهم صادقين. فلا تكن مربوك ولا تكن متشكك ولا تكن مضطرب، كن على يقين أن نصر الله آت إذا تهيأنا لذلك. قال الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أنت مؤمن؟ الله معك. والله ما تضرك بوارج أمريكا ولا روسيا ولا إيران ولا إسرائيل، معك ربك سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. لو اجتمعت قوة الدنيا أمام قوته لا شيء. لا تحزن إن الله معنا. ويقول الله عن موسى عليه السلام: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. صار كثير من الناس اليوم في خور، وصار في ضعف، وصار في هزل. حكاما ومحكومين، انظر إلى سير الأنبياء والصالحين. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. موسى على ثقة بالله؟ كلا أبدا. إن معي ربي، الله، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. كذلك من أسباب النصر اليقين التام بأن المستقبل للإسلام. هل عندنا جميعا اليقين التام بأن المستقبل للدين وأن الرفعة للدين وإن الظهور للدين؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إن كنت على هذا المعتقد فأنت على خير، وإن لم يكن هذا في نفسك فانتبه لنفسك وعالج هذه النفس ومكن اليقين في قلبك أن المستقبل للإسلام. وإن حصل ما حصل، قال الله في كتابه الكريم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وجاء في مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله زوالي الأرض أي ضمها وجمعها فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وجاء عند ابن ماجة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغن هذا الأمر أي الدين ما بلغ الليل والنهار لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بذل دليل وبعز عزيز. عز يعز الله به الإسلام وأهله وذل يذل الله به الشرك وأهله. فكن على يقين أن المستقبل للإسلام. من أسباب النصر أيضا عدم التخوف والنظر فيما يعده الأعداء من العتاد، فإن كثيرا من المسلمين يسمع بتلك المناورات التي تقوم بها الدول الكبرى مثل أمريكا أو غيرها من الدول وبريطانيا أو إسرائيل أو إيران فيرتجف فؤاده ويخاف. أنت مؤمن ربك معك سبحانه وتعالى، هذه كلها زائلة. قال الله في كتابه الكريم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال سبحانه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال سبحانه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ليست القوة في العدة والعتاد، القوة في الإيمان، القوة في قوة الثقة والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، من أسباب النصر أيضا تربية الأجيال تربية إسلامية صحيحة، تربية تربطهم بربهم سبحانه وتعالى. وهذا يتعلق بالقادة ويتعلق بالمربين والمعلمين ويتعلق بالوالدين. تربى أجيالنا على الدين، تربى أجيالنا على الإسلام، تنشأ جيوش المسلمين تنشئة إسلامية لا تنشئة يهودية ولا نصرانية. يربى الجنود ويعبأ الجنود تعبئة دينية لأنهم أولى الناس بالمسؤولية وهم أول من سيقوم. فإن وجد الدين في الإيمان وجدت الحماية والإقدام، وإن وجدت الجهل ووجدت الذنوب والمعاصي في أوساطنا جميعا لا ترى إلا الحزائم تلو الحزائم ولن ترى إلا النكبات. أنت أيها القائد مسؤول عن أولئك الجنود على تربيتهم تربية إسلامية. أما أن ينشأ الجندي تنشئة طيبة فإذا أطلق لحيته خرج عليه القائد من أين هذه اللحية ويأمره بحلقها، وإذا رآه مستقيما محافظا على الصلاة ربما جعل عليه دائرة حمراء وبعدها يرجو النصر من أمثاله. ولا حول ولا قوة إلا بالله مع وجود قادة نحسبهم والله حسيبهم على خير. نعم أيها الناس، كذلك المدارس والجامعات، لا يكن همك أيها المدرس أو أيها الدكتور في الجامعة، لا يكن همك المال، أبناء المسلمين أمانة في عنقك، فإن كثيرا من أولئك عميرا لأعداء الإسلام يزج بالطلاب في الاختلاط، يجري الطلاب على التأخر على الصلوات. أي خير في تعليم أبنائنا أنهم يتعلمون التأخر عن الصلوات في المدارس أو في الجامعة؟ هذا أمر منكر، يؤذن المؤذن ولا يخرج المدرس للصلاة ويقول للطلاب صلوا بعد ذلك. لا يا أخي الكريم، إن لم يربى هذا الطالب ويربى ذلك الجندي ويربى ذلك الشاب على تعظيم الدين وحماية الدين، فعلى ماذا سيربى؟ على حماية الديمقراطية؟ نعم أيها الناس، دخل عمر رضي الله عنه إلى فلسطين وقد رفع عصاه على عاتقه وجعل نعليه فيها، وهو يمشي رضي الله عنه وعصاه على عاتقه وبغلته خلفه بذلك الثوب المرقع والمخيط، وهو يمشي يحمل الإباء ويحمل العزة ويحمل الحق رضي الله عنه، داخلا إلى ملك النصارى، وعمر رضي الله تعالى عنه رافع راسه بعزة الدين والإسلام، لتعلم أن عمر هو الذي رفع رؤوسنا. لماذا الرافضة يحقدون على عمر؟ لأنه الذي دك عروش فارس والروم والمجوس، ولذلك حسدوه وحقدوا عليه. دخل رافع راسه فقاله أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، إنك ستقابل ملك هذه البلاد وأنت بهذه الهيئة الرثة، ثوب مرقع ونعلان نعلاه في عصاه على عاتقه. قال له: يا أبا عبيدة، والله لو غيرك قالها لضربته بهذه الدرة، إننا قوم أعزنا الله بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة بغيره لا عزة إلا في الدين، لا عزة في الديمقراطية ولا في العلمنة ولا في موالاة الكفار، لا عزة إلا بدين الله، إننا قوم أعزنا الله بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. كذلك من أسباب النصر على الأعداء عدم الركون إلى الظلمة. قال الله في كتابه الكريم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الركون إلى الظلمة سواء كان من الحكومات، الركون وموالاة أعداء الإسلام والتماس الأعذار والقوة والمدد منهم، أو كان ركون إليهم من ضعفاء النفوس كما يركن إلى الرافضة الحوثيين في هذه الأيام. قبل أيام النظام السابق أحزاب اللقاء المشترك تستخدم الحوثيين، والآن صار بعض المؤتمريين الذين ذهبت مصالحهم يستخدمهم في ضرب اللقاء المشترك. على ماذا أيها الناس؟ وعلى من هذا اللعب؟ على شعب مسكين أجهدته الحروب وأجهده الغلا وأجهدته الفتن. على ماذا التلاعب بالمجتمع اليمني بهذه الأداة التي تمالأت مع إيران؟ إيران التي تحقد على بلادكم وتحقد على مقدساتكم وتحقد على دينكم وتحقد على سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الفئة المارقة الرافضة الحوثيون، أليسوا ظلمة باعتراف شتى شرائح المجتمع أنهم قتلوا المسلمين في اليمن وشردوا مئات الأسر وأخرجوهم من ديارهم وفجروها ولغموها وأخذوا أموالهم مع تحذير أهل العلم المتقدمين والمتأخرين وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله الذي قال ما رأيت على وجه الأرض أكذب من الرافضة. فلما سقط الحوثي في بلاد اليمن ووعى الشعب اليمني خطره وأن خطره ليس بالسهل إن فيه حرب للإسلام والمسلمين رجع من باب آخر باسم محبة أهل البيت وباسم محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قارنوا أيها الناس يدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من قذف فراشه وقذف أمنا زوجته عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه. أهذا صدق في المحبة؟ ادعوا محبة رسولنا عليه الصلاة والسلام وهم من كفر صحابته واتهموهم بالخيانة. ادعوا محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم الذين شككوا في القرآن وقالوا محرف وداسوه بأرجلهم. أهذا يتوافق مع هذه الدعوة؟ لا والله لن يتوافق مع ما هم عليه من البغي والظلم والعتو والفجور في هذه البلاد. نعم أيها الناس، هذه فرقة، فرقة الرافضة الحوثية، قد تكلمنا عليها مرارا وتكرارا، ولكن هذا نعيده كما يقال لما تكرر ما تكرر تقرر. قال شيخ الإسلام: لو سألت اليهود وقلت لهم من خياركم لقالوا خيارنا من صحبوا موسى، ولو سألت النصارى من خياركم لقالوا خيارنا من صحبوا عيسى، ولو سألت الرافضة وقلت لهم من شراركم لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل لهم أعداء غير الصحابة؟ أترضى أن يأتي أجيالنا وأبناؤنا سبابة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وفي هذه الأيام كثرة اللواصق وكثرة الإعلانات عن إقامة مولد في صنعاء بقيادة وزعامة الرافضة الحوثية، ولكن العجيب أنه ذهب بعض الناس خفية من أهل هذه المحافظة ومن غيرها من المحافظات يشاركونهم في إقامة هذا المولد، مع أننا ما عهدنا هذه الأمور، ومع كون إقامة المولد من البدع المحدثة وما عهدنا هذه الأشياء، إلا في هذه الأيام لما فشلوا ووهنوا تحت أقدام أهل السنة في بلاد صعدة يعلم هذا القاصي والداني، رجعوا يستعطفون الناس بمحبة أهل البيت. يا أهل البيت، يا أهل بيت رسول الله، لا يغرنكم ذلك، فإن هذا مزلق خطير، طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الطعن في الدين، لأن الصحابة هم حملة الدين وهم نقلة الدين إلينا، فطعنوا فيهم ليطعن الدين. فليحذر أولئك ضعاف النفوس الذين هم من أهل البيت، شرفوا أهل البيت على أعيننا ورؤوسنا، ولكن إذا كانوا في هذا الطريق فوالله لا نرضى لهم ذلك. أترضون بعد أيام أن تكونوا سبابة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متهمون لعائشة الرضا يا من يردد، وخديجة الكبرى وعائشة الرضا، عائشة الرضا مقذوفة متهمة عند أولئك؟ أترضى أن تكون عونا لهم وأن تكون في صفهم؟ إياك أن تغرك تلك الدراهم أو تلك الدولارات، دينك أغلى عليك، لن ينفعك نسبك ما نفع أبا لهب ولا غيره من القرشيين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا صفية بنت عبد المطلب انقذي نفسك فإني لا أغني عنك من الله شيئا، وكذلك قاله لفاطمة ولأهله، وقال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا نداء خاص إلى أولئك، فمن علم من أولئك ينصحهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى ألا يكونوا في عداد هؤلاء وألا يكونوا في صفهم، فإن التعاون معهم نفاق، التعاون معهم إهدار لدماء أبنائنا من الجنود الذين قتلوا في تلك الجبال دفاعا، وإهدارا لدماء حفاظ القرآن، وآخر قتيل قبل يومين أو ثلاث يقتل في معبر ظلما وعدوانا من طلبة العلم وحفاظ القرآن. لا تظن أن الأمر سهل، الأمر وخيم، وراه ما وراه. فليحذر هؤلاء، فليحذر هؤلاء، ونذكرهم الله عز وجل وتبرأ ذمتنا أمام الله أننا نصحناهم لله سبحانه وتعالى، وإن استمروا على ذلك فنبرأ إلى الله عز وجل منهم. أسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والملحدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع هذه الأمة وأعد إليها عزها ونصرها. اللهم انقذ إخواننا في سوريا وفي بورما وفي مالي وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم كن لهم عونا ومعينا، ناصرا ونصيرا يا قوي يا متين. والحمد لله رب العالمين. هناك تنبيه، وهو أن هناك حملة كما جاءنا هذا البيان من مكتب الصحة بتلقيح الأبناء الدول الخامسة من أجل شلل الأطفال. بارك الله فيكم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام. والمقصود أن العوام تمييزهم ضعيف بين الحق والباطل والمحق والمبطل، وتلتبس عليهم الأمور كأكثر من غيرهم لعدم تفهمهم وقلة فقههم. في هذا الشأن شأن الحديث وشأن كذلك التلقي وغيره. ولانشغالهم عن هذه الأمور بما عداها. وغالبا يكونون هم حطب الفتن، وغالبا يكونون إلى أول من سبق،

سواء إلى شر أو إلى خير. ومع ما فيه من الخير عوام المسلمين، إلا أنهم الأمور تحصل فيهم كثيرا، الفتن تنخر فيهم كثيرا، الجهل ينخر فيهم كثيرا، الشبهات والشهوات وهكذا. وأثر دعاة السوء على العامة وجرفوهم من زمن قديم وحديث. فعلي بن الفضل القرمطي أهلكه الله، ادعى النبوة، ومع هذه الدعوة للنبوة قام معه العوام يقاتلون معه، غرر بهم وأغراهم وقاتلوا معه. وهكذا المختار بن أبي عبيد بعد أن ادعى النبوة قام من قام معه من اغتر به وقاتلوا معه. وهكذا صاحب كل فتنة وبلية تجده يتكئ على العوام. وفي هذا الزمان أشد من استند إليهم الرافضة الزنادقة هم العوام، ويغرونهم بشبهات وبمطامع وشهوات حتى على مستوى الزينبيات. فالشاب له صبوة، وتجد الشباب الذين معهم يجدون بنات فاسقات، ويجدون أشرب مسكرات وحشيشا ودشوشا، ويجدون تمثيليات وتزييفات، وعلى أنك أنت من أنصار الله مع هذا كله، جميع الإجرام ما زلت أنت من أنصار الله، أنتم أنصار الله، أنتم للجنة، أنتم كذا. وغرروا بهم كثيرا حتى أضاعوا من المجتمع أمما كثيرة الواجب دعوتهم إلى الله وانتشالهم عن هذا الفكر المجرم. ومن كان على هذا الحال قل أن يرجع، من أخذه بعقيدة قل أن يرجع وقل أن يتوب، ندر أن يتوب، فإنهم يعطونهم من الشبهات ما تجرف قلوبهم وتشربه أهواءهم. إضافة إلى الشهوات والأمان الشيطانية، لا سيما والشيطان وهم في خندق واحد يعملون إلى جهنم، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فالدعوة الرافضية دعوة إلى النار، الدعوة الرافضية دعوة إلى جهنم، الدعوة الرافضية دعوة إلى الهلكة الدنيوية والأخروية، والله دعوة إلى النار. ومع ذلك يزينونها ويلمعونها ويبهرجونها لعوام الناس وضعفاء النفوس، ومنهم من يميل إليهم ويصير منافقا اعتقاديا، إن مات على ذلك فهو في الدرك الأسفل منها من النار. هذه نبذة. العوام قاتلوا مع مسيلم الكذاب، قاتلوا معه وكان معه جيش عرمرم مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. العوام قاتلوا وعاضدوا الأسود العنسي عبهلة، العوام أصلحهم الله، ما عندهم تمييز. فبعض العوام حدث بأحاديث ضعيفة، موضوع حديث ما له أصل، يحدث فتجد من

0: هذا يستمع له كلمة أو حكمة أو حكاية تعتبرها حديثا، وإذا سمعه عامي آخر يقول صدق رسول الله، هذا تمييز صدق رسول الله، وهكذا. فنسأل الله أن يصلحهم، وهم أمس ما يكون إلى دعوة وتعليم وتفقيه، ولا أنفع والله لعوام الناس، عوام المسلمين لا أنفع لهم والله، سواء كانوا حكاما أو محكومين، لأن الحكام كثير منهم عوام مساكين، يعني من الجهال، ما يعرف إلا يعني الشيء، يعني ربما ما يعرف يحسن الفاتحة يقرأها صحيح، والله كثير منهم على هذا الحال. فلا أنفع لعوام المسلمين من دعوة أهل السنة علما وعملا ودعوة وأخلاقا وثباتا وسنة ورحمة وهدى وتوفيق وسداد وبعد عن الفتن، لا أنفع أبدا من دعوة أهل السنة الحاملين للسنة حملا صحيحا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. لكن لما كانوا عوام فعلا وقد سبقوا، أن سبق إليهم أناس شوشوا عليهم أذهانهم وبلبلوا أفكارهم وزينوا لهم ما ليس بزين وشينوا لهم ما ليس بشين وخالفوا وقلبوا عندهم الحقائق، إضافة إلى ما قد ابتلوا بها من الأهواء وابتلوا بها من الجهل وابتلوا به من الشبهات والشهوات وما قد ربما له من آثار المعاصي، أبغضوا الحق وأحبوا الباطل إلا من رحم الله، أبغضوا أهل الحق وأحبوا أهل الباطل وما لأوهم إلا من رحم الله. وهذا ليس سبيل نجاح، وهذا ليس سبيل رشد، وهذا ليس سبيل هدى، وهذا ليس بسبيل سلام لا في الدنيا ولا في الآخرة. الميل إلى الباطل باطل، والميل إلى الحق وأخذ الحق واجب، وهو الذي أراده الله من عباده المكلفين جميعا. وربما تجد العامي الذي قد عنده يدخل فيما يسمى بالسياسة وهو أجهل ما يكون بذلك الذي دخل فيه، حتى والله إنك تتعجب من بعض الناس، يعني ترى أنه يسمى بالسياسيين وكذا، وإذا بهم فيهم غباء، فيهم غباء عن السياسة الشرعية، بل عن السياسة الواقعية، بل عن السياسة السلمية، بل عن السياسة الدينية، بل عن السياسة الدنيوية، والله حتى عن السياسة الدنيوية. فإن السياسة شاملة للأخلاق الحسنة، هذه السياسة الناجحة النافعة، وللعقيدة الصحيحة، وللعلم النافع، وللعمل الصالح، وللصدق، وللإخلاص، وللوضوح، وللرشد، ولمحبة الخير للمؤمنين، ولنصرة دين الله. وما كان من مكرمة إلا والسياسة هي داخلة فيه في ذروته، أما ما عدا ذلك هذا أشياء تستنكر، يعني ليس من السياسة الكذب ولا الفسوق ولا العصيان ولا الخيانة ولا المجاملة على دين الله ولا الظلم ولا الغش ولا التحامل بغير حق ولا قول الزور ولا غير ذلك مما يأباه الله سبحانه. ما أنت سايس أنت؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنت تعرض نفسك بهذا الذي ما تحسن سياسته إلى غضب رب العالمين وفضيحة يوم الدين وإنكار المؤمنين وبغض الصالحين. ما هذا سياسة؟ هذا عدامة. هذه تعليقة مختصرة على هذه الفقرة، قوله لا سيما عندما لا تمييز عنده من العوام، وعندهم كما يقول بعض الناس العوام هوام. والإمام أحمد له تعليق على ما يتعلق بالعوام وما هم فيه من الشأن، أنهم حالهم مسكين، ربما عند غلاء الأسعار وعند إطفاء الحريق وعند رد السيول وما إلى ذلك، رد السيل وأشياء طيبة ينفعون فيها، أما مسألة التمييز فيقل تمييزهم ويقل إدراكهم ويقل فهمهم ويضعفوا يعني تضعف جهودهم في مواطن ينبغي أن تكون الجهود فيها أحزم وغير ذلك. فنسأل الله أن يصلحهم وأن يهيئ لهم دعوة صالحة نافعة، وأن يبعدهم من تقليد الكافرين، فإن تقليد الكافرين من أسوأ ما يكون على المسلمين عوام وغير عوام، يفسد عليهم أخلاقهم، يغير عليهم ويقلب عليهم حقائقهم، يطمس معالمهم، يمسخ فطرهم، يضيع جهودهم، يضيع مستقبلهم، يعرضهم لغضب الله عز وجل، للفتنة، للضياع، لموالاة أهل الباطل، لمعاداة أهل الإيمان الحق. قال: إلا بأن يوفقه على يوقفه، أي العام يحتاج من يوقفه، ما عنده تمييز، إلا أن يوقفه إنسان على شيء ويدركه، هكذا يقوم ينفع وتجد فيه خير وتجد فيه إقداما وشجاعة. ما ليس عندك أنت إذا قلت كلمة تلتفت إليك الأنظار ويستكبرونها منك ويستكثرونها منك، العام يرجم بأكبر منها، كم من طامة يرجم بها عامين ماشين، ما حد يرجم بأكبر منها. إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، غيره من أهل العلم، تمييز بين الأدلة الصحاح وغير الصحاح، تمييز بين النافع والضار، يعني في كثير من الأمور، في كثير من الأمور يعني لا يحتاجون إلى إيقاف عليها، التمييز بين يعني الحق والباطل في كثير بعض الأمور التي يجهلونه، هكذا. إذا أراد الله بالأمير خيرا هيأ له جلي الصدق. إذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم. صحيح، يعني فهمهم وتفهيمهم الأمور البدائيات اليسيرة في أمور الدين أولى بهم من أن يعانوا ويعالجوا ما لا يحسنونه. وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن، يعني المنفعة ترجى في الاستكثار من هذا الشأن لمن هو أرفع من حال العوام، وجمع المكررات منه لخاصة من الناس، والمقصود أهل العلم. أهل العلم لا بأس أن يستكثروا، يحفظ وينقح ويدقق ويحقق ويطلع على هذا الفن وهذا العلم وهذا العمل وهكذا، هذا يرجى لهم أن ينفعوا، أن ينتفعوا لتمييزهم ولفهمهم. نظير هذا: حدث الناس بما يفهمون أو ما يدركون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هكذا. فإذا كان تنزله في منزلة في غير منزلته لا يفهمها، أذكر لكم مثالا: خطب بعض الناس في مسجد صغير ورفع صوته جدا، وهم عشرات الناس، ومما قال في خطبته: يا أيها النبي جاهد المنافقين وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ويصيح واغلظ عليهم. خرج بعض الناس من الخطبة قالوا: ما لك؟ قال: يقول قبض عليهم، قبض، يبغى يلقى علينا القبض، يصيح علينا، يبغى يقول واقبض عليهم. فهذا النموذج، أنهم ربما حتى المعنى ما يفهمه واللفظ ما يفهمه في بعض الأمور. وإذا كنت في مسجد صغير يا أخي اخطبهم بما يسمعون، وهكذا يعني ما يكون هناك رفع صوت على عشرينات الناس وغير ذلك، كل ما كان ذلك أهدأ كان أنفع، والبركة من الله وإيصال الخير للناس. القصد منه إيضاح الأدلة والتفهيم والبيان وغير ذلك مما ينفع الناس، أنفع لهم من أن يظنوا أن هذه معركة ثارت علينا، من جانا هذا خلاص يعني يصيح علينا. هذه تنبيهات كما تقدم على ما يتعلق بمعالجة شؤون العوام، وأعظم ما يعالجون به التعليم، العلم والتعليم والمجالسة الطيبة. نصيحتنا لعوام الناس حكاما ومحكومين أن يجالسوا الصالحين ويبتعدوا عن السيئين المجرمين المفتنين، نصيحة لهم، والله هذا هو النافع لهم في الدنيا بالشرف العظيم والمكرم والتمكين، وفي الآخرة بجنات النعيم. يا قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من هنا تعلم فضل العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن هنا تعلم منزلة العلماء، من أمثال ذلك والأدلة الدالة على هذا المعنى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا أيها المسلمون والله لا عزة لكم إلا بعلم كتاب الله وسنة رسوله، والله لا عزة لكم إلا بإجلال حملة ذلك الذين يدلونكم على مرضات الله ورسوله. أما المجاراة لأهل الفتن وما أهل الضياع وما لقى الحوار حوار حوار حوار، ويش من حوار يا أخي؟ بل على الكتاب والسنة، قال الله سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. تضيعون جهودكم والمسلمين وجهود المسلمين وأبناء المسلمين بالبعد عن كتاب وسنة فيهما الهدى والنور، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إلى حوارات من حق الكفار وما إلى ذلك من العار والشنار. لا آية تطرح ويستدل بها ولا حديث ولا كتاب منير، هذا خطأ، هذا جهل والله. إنما يصدر هذا عن العوام وعن الذين يعني ما يعتنون بما هو ينفعهم وينفع غيرهم. فهذا السبيل الذي نرشد إليه هو ما أرشد إليه أنبياء الله ورسله. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل الله سبحانه أن يقبل بقلوب العباد على طاعته وعلى العلم النافع وعلى العمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يقطع دابر الرافضة وأن يهينهم إهانة لا يرون العز بعدها، فإن في إهانتهم إعزاز للدين، وإن في رفع معنوياتهم وفي إعزازهم إهانة للدين وتمكين الكافرين. فنسأل الله أن يصيبهم بالبلاء من فوقهم ومن تحتهم ومن أمامهم ومن خلفهم ومن ظواهرهم وباطنهم. نسأل الله أن يذلهم. والله يا إخوان، ما مكن الباطل في اليمن منذ عدد قرون بأكثر ما مكن في هذه الأيام بتمكن الرافضة. فإن الرافضة صوت كل صوت على المؤمنين، وهو كذلك وهم أيضا تمكين لسائر المبطلين. هذه كلمة حق نقولها في حال نحن إلى أحوج إلى المجاملة والمداهنة، لكن لا يرضى الله عز وجل ذلك، فوجب الصدع بالحق. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إن كفيناك المستهزئين الذين جعلوا القرآن عظيم. فوربك لنسألنهم أجمعين مما كانوا يعملون. إلهنا بارك الله فيكم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى سن في خلقه سنة كونية، وهي الابتلاء والامتحان والتمحيص. فالابتلاء والامتحان والتمحيص ليعرف الصادق من الكاذب، ليعرف الطيب من الخبيث، كل ذلك والله عز وجل يعلم ذلك قبل التمحيص وبعده. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا التمحيص وهذا الاختبار حتى تدخل جنات النعيم إن كنت من الفائزين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الابتلاء والامتحان تمحيص واختبار من الله سبحانه وتعالى لك يا عبد، يا أيها المسلم، حتى تعلم منزلتك عند الله. كلما اشتد وعلى إيمانك كلما اشتد بلاؤك، وكلما كان في دينك رخوة ورقة فإن بلاءك يكون على قدر دينك. جاء في سنن الترمذي وابن ماجه، والحديث صحيح، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلأ المرء، وهذا ما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ابتلاه الله عز وجل ببلاء عظيم. والله لو قارنا بين ما ابتلينا به وبين ما ابتلي به النبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا بونا شاسعا وفرقا عظيما بين بلاء النبي عليه الصلاة والسلام وبلائنا. فمن الوقائع التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام من البلاء ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث صحيح. قال: كنت جالسا في فناء الكعبة فاجتمع أشراف قريش فقالوا: ما صبرنا على أحد كصبرنا على هذا الرجل، يعنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قالوا: سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا. فبينما هم كذلك ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فمر قريبا منهم فتغامزوا، فلحظهم النبي عليه الصلاة والسلام فغضب. قال عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف غضبه إذا غضب. ثم بعد ذلك عاد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يطوف، أراد أن يستلم الركن، تغامز مرة أخرى حتى غضب النبي عليه الصلاة والسلام وأتى إليهم صوبا. قال: يا معشر قريش، تسمعوني؟ والذي نفس محمد بيده، قد جئتكم بالذبح، أي بالهلاك. قال: فجعلوا يسكنون ويقولون: يا محمد، ما كنت جهولا، انصرف راشدا. ثم جاءوا اليوم الآخر أحرقتهم هذه الكلمة، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووثبوا عليه وثبة رجل واحد. قالوا: أنت تقول في ديننا وآلهتنا كذا وكذا؟ قال: نعم أنا أقول. قال: فأخذ عقبة ابن أبي معيط وهو أشقاهم برداء النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنجرته. قال: فجعل أبو بكر يدفعهم. قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا أيضا أبو لهب، قريب النبي عليه الصلاة والسلام، أو أبو جهل. في صحيح مسلم كما جاء في حديث أبي هريرة قال: لا يزال محمد يعفر بين ظهرانيكم. العفر، قالوا: والتراب. قالوا: نعم. قال: والله لئن رأيته ساجدا لأعفرن وجهه. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا، فزعم أنه يريد أن يطأ بقدمه على عنق النبي عليه الصلاة والسلام. فجأة كما جاء في الحديث ففاجأهم، ليس فاجأهم مع أنها لغات صحيحة. قال: ففجأهم فإذا بي ينكس على عقبي، يرجع إلى القهقرة. قالوا: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه خندقا وهولا وأجنحة، خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو دنا مني لأخذته الملائكة عضوا عضوا. انظروا إلى الابتلاء الذي ابتلي به النبي عليه الصلاة والسلام. جاء أيضا في مسند الإمام أحمد وذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، من حديث ربيعة ابن عباد الديلي بكسر الدال، وكان حينئذ صغيرا وشهد سوق ذي المجاز أو سوق ذي المجاز. بعد ذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل خلفه وضيء أبيض أحول، وضيء أحول ذو غديرتين، ذو ظفيرتين، كانت العرب تعمل أظافر وما يسمى عند العوام بالعقد، ذو غديرتين، فيقول: لا تصدقوه فإنه قد غوى، لا تصدقوه فإنه سب آلهتكم. ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وصبر النبي عليه الصلاة والسلام. اشتد بلاء عليه الصلاة والسلام عند أن سجد ذات مرة، فقام القوم وتنادوا كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود فجاء عقبة ابن أبي معيط وأخذ سلا جزور حوايا الإبل الذي بداخل بطنه، فأخذ سلا جزور ووضعه على عنق النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. وبعد ذلك جاءت فاطمة وأبعدته، فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم عليك بقريش، وسمى من كان حاضرا، فهلكوا جميعا في بدر، حتى أن منهم من هو وهو أبي ويقال أمية، ما استطاعوا، جثته تعفنت وتقطعت وكان رجلا بدينا، فسحبوه سحبا ورموه في القليب، قليب بدر. وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسرة كاملة: ياسر، سمية، عمار. ياسر قتل في سبيل الله، سمية قتلت في سبيل الله، وهم آباء وأمهات، أبو وأم عمار بن ياسر. وعمار أيضا أوذي أذية شديدة. هذا بلال يوضع عليه الصخر، جاء بالسند الصحيح، وكان ما زال يقول أحد أحد. هذا خباب بن الأرت كشف ذات مرة عن ظهره فإذا به خطوط من شدة الكي الذي كان يكوى بالنار، وصبر، وهذا ابتلاء من الله عز وجل. جاءت فاجعة للمسلمين في أول المراحل، أسلم من أسلم من أوائل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، تأذى المشركون، لماذا القوم ما زالوا متمسكين؟ فآذوهم فلم ينفع هذا الأمر. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من رأى قد ضيق عليه قال لهم: هاجروا إلى الحبشة، الهجرة الأولى. لكن لما أسلم حمزة شق على قريش، كيف أن بني عبد مناف وبني هاشم ما زالوا يحامون على رسول الله وبعضهم ليس مسلما؟ فبعد ذلك حاصروا النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات، 3 سنوات، وقد تعاقدوا على أمور: ألا يكلموه، وألا يبايعوهم، وألا يناكحوهم، وألا يسلموا عليهم، مقاطعة كاملة. فكان من كان يخرج ليشتري من هذا الحصار في الشعب 3 سنوات يخرجون في أشهر الحرم. ويشتري ممن؟ هل يشتري من أهل مكة؟ لا، إنما يشتري ممن يأتي وافدا إلى مكة. فأول ما يأتي الوافد التاجر يسرعون إليه أبو لهب وغيرهم، وبعد ذلك يشترون السلعة ويبيعونها بأضعاف أضعاف أضعاف، ولا يستطيع الرجل أن يشتري شيئا. بل أن أبا لهب إذا رأى رجلا هاشميا مع أنه هو منهم لكن أخرج نفسه هو وابنه من هذا الحصار، وكان مع قريش ضد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا والله ابتلاء، عمك أخو أبيك يخذلك ويتكلم عليك ويشوه بصورتك بل يسعى إلى قتلك والعياذ بالله. وبعد ذلك وقع ما وقع، حتى وصل بهم الأمر أنهم منهم من يأكل أوراق الشجر، يأكل أوراق الشجر، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه ما عنده شيء وله النساء إلا ما يواري في إبط بلال من أكل أو شيء من هذا القبيل، وبعد ذلك يأكلونه. فهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام ووقع. ثم بعد ذلك قوم من بني عبد مناف وقوم من قصي وقوم من قريش رأوا أن هذا الأمر لا يجدي وأن القوم سيهلكون، فبعد ذلك فكوا هذا الحصار، وتنادت القبائل قبيلة بعد قبيلة تبتعد وتتبرى من هذا الحصار، حتى سلم النبي عليه الصلاة والسلام
3: وسلم المسلمون. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، نستفيد دروسا من حصار الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وقرابته في هذا الشعب. من هذه الدروس أولاً، نعلم أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين لا يمتون للنبي عليه الصلاة والسلام صلة قرابة، وقفوا معه 3 سنوات، 3 سنوات لا غذاء ولا شراب ولا كساء ولا شيء، وهم صابرون محتسبون، حتى أنه وصل بهم في آخر الأمر أنهم يقتطعون البرد نصفين، فنصف يأخذ أحدهم والثاني يأخذ النصف الآخر. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام عن صدق، ولهذا رفعهم الله سبحانه وتعالى. كيف لا؟ والإيمان يعرف بمحبتك لحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث أنس وجاء أيضا في حديث عمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس الثاني يا عبد الله، أن لكل أجل كتاب. أنت لو حوصرت، لو حتى هددت، لو كان هذا يومك فهو يومك. قال الله تعالى: لكل أجل كتاب. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم لا محالة. قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو اختفيت ما اختفيت، الموت حق، فإذا جاءك أجلك ستموت. والله لو كنت متحسنا بجيوش جرارة فأجلك أجلك، وهذا مما يجعل ثقتك بالله عظيمة، أنه إذا جاء أجلك لا تكون خائفا رعديدا. ضرب شيء من الرصاص أو وقع أو فقلت ها الآن سأموت، يا أخي يومك يوم، ومع العمل بالسبب. لا أقول أنك تعرض نفسك للمخاطر، لا تعرض نفسك للمخاطر، لكن لا تكن خائفا رعديدا. فبعضهم حوصر بهذه المحاصرة ولم يخف من الموت، ما جاء يسلم نفسه وقال أنا قد حوصرت وغير ذلك. أيضا من الدروس المأخوذة من هذا الصراع قائم بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. الحق دائم يكون منتصرا فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والله يا عبد الله، صاحب الباطل ولو دار سنوات بباطله فإن الباطل سيعود عليه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. المكر السيء ما يحيق إلا بأصحابه، فثق بالله سبحانه وتعالى. أيضا من الدروس المستفادة أن الرزق من عند الله. قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه الرزق كما يدركه الموت. لو حاصروك بجيوش جرارة وفعلوا فيك الأفاعيل ومكتوب أن تصلك هذه اللقمة لوصلتك. ثق بالله. من الدروس المستفادة الثبات على هذا الدين. الصحابة ثبتوا، والله تعالى قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الثبات على هذا الدين. الصحابة رضي الله عنهم ثبتوا على هذا الدين وبقوا 3 سنوات وهم في الشعب حوصروا، لكن الله عز وجل جعل لهم فرجا ومخرجا. وهذا أيضا درس آخر، أنه الفرج يأتي بعد الشدة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يأتي اليسر، يسر الله عز وجل، لكن يحتاج منك النصر الصبر، ويحتاج منك الثبات، ويحتاج منك التوكل على الله، ويحتاج منك الثقة بالله. ويفرج الله سبحانه وتعالى. من الدروس المستفادة أيضا من الشعب وحصار المسلمين في ذلك الموضع عداوة الكفار للمسلمين. الكافر يكره المسلم سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا. قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر أكبر. ولهذا الآن المسلمون يعانون في فلسطين، يعانون من حصار اليهود، وفي سوريا من حصار النصيريين الذي الآن يدافع عنه الصوفية. الصوفية يدافعون عن بشار الأسد المجرم الكافر، وفي دماج يعانون من الرافضة الحوثيين. الآن نحن نقارب 3 أشهر، نقارب 90 يوما، وإخواننا بلا دواء ولا غذاء ولا شراب ولا كساء، والكل يتفرج وينظر. زهاء 10,000 نسمة من المسلمين، دعك من جنسية من أي بلاد كانوا، هم مسلمون، فضلا على أنه منهم أكثرهم يحفظ القرآن، ومنهم علماء، ومنهم مؤلفون. نصل إلى 90 اليوم، إلى 3 الشهر، وما زالوا إخواننا محاصرين من قبل أولئك المجرمين الكفرة الحوثيين. وإخواننا لله الحمد والمنة هم ثابتون على الحق، وهم جعلوا دماج مقبرة للحوثيين. كم لهم الآن؟ والله لو كان جيشا جرارا ربما استسلم، وهم ثابتون، لا ذخيرة، ما معهم إلا الذخيرة الذي قد خزنوها من قبل، لأنه قد أخذوا درسا. ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. بعضهم يقول: طيب هؤلاء طلبة علم، إيش هذه الأسلحة اللي معهم؟ يا أخي ماذا تريد أنت؟ تريد أنه يسلم رقبته كما سلم بعض المسلمين في العراق للتتار؟ سلم رقبته حتى تذبحهم امرأة، تذبح عائلة كاملة، ثم تكشف القناع فإذا هي امرأة مزدلة شعرها. أتنتظر هذا؟ الناس أخذوا حيطتهم لأنه الدولة غير موجودة في صعدة، وهذا أكبر مسؤول في الدولة قالها. ما يستطيعون أن يخرجوا طقما واحدا عسكريا في صعدة إلا بإذن الحوثيين. ثم بعد ذلك كلنا نتفرج وننظر إلى أحوال هؤلاء، والله إنهم في كرب، لكن كلما اتصلت بهم وتكلمت معهم فإنهم والله هممهم في السماء، في السماء عالية. فنسأل الله أن يفرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين من اليهود والنصارى والحوثيين، من اليهود والنصارى والحوثيين، والحمد لله رب العالمين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال رحمه الله: قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة وباشر موقف الحرب، وهو الشريف الكامل والبطل الباسل، فكيف تشحون بأنفسكم عن أمر جاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فيه، فتأسوا به في هذا الأمر وغيره. واستدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام. إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به، فالأسوة نوعان: أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله، وهو الصراط المستقيم. وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهو الأسوة السيئة، كقول المشركين حين دعتهم الرسل للتأسي بهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإن ما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر حالة المنافقين عند الخوف ذكر حال المؤمنين فقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب الذين تحزبوا ونزلوا منازلهم وانتهى الخوف قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، في قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وصدق الله ورسوله، فإنا رأينا ما أخبرنا به، وما زادهم ذلك الأمر إلا إيمانا في قلوبهم وتسليما في جوارحهم وانقيادا لأمر الله.

هذه الآية وهي ذكر التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، وإن كان سببها خاصا إلا أن لفظها عام في كل أمر، ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام، مع أن سببها هو عتاب من تخلف عن حضور الخندق لمواجهة الأحزاب، عتاب من تأخر في المدينة في بيته ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي فهو عليه الصلاة والسلام قد خرج بنفسه وحضر ذلك الموقف، وكان فيه عليه الصلاة والسلام. فإذا ابتغيتم الأسوة الحسنة أي القدوة الحسنة فهي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافعلوا كفعله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهي كما تقدم، وإن كانت في هذا السبب في الخروج من المدينة لمواجهة الأحزاب الذين قدموا فهي أيضا عامة في كل أمر ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يشرع التأسي فيه به، يشرع التأسي به في ذلك الأمر الذي فعله أو قاله ما لم يتبين أنه من خصائصه. وهذا باب واسع من أبواب الشريعة وهي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذا ألف فيها العلماء المؤلفات، وأن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أننا نتأسى بها ونفعل كفعله، وهذا قد بين في مواقف كثيرة: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، ولما ذكر الفرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أننا نتأسى به فيها، إلا ما دل الدليل أن هذا الشيء من خصائصه فيبقى خاصا به، وإلا فالأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أنه يفعلها تشريعا لتتأسى أمته به في ذلك. ثم بين الله تعالى أن هذه الأسوة الحسنة ما يوفق لها والسير عليها والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا من كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من كان يرجو الله أي يرجو لقاءه، واليوم الآخر أي يرجو الثواب والجزاء الذي يكون في اليوم الآخر. وهذا الأمر من أعظم ما يحفز المسلم للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعلم أنه ملاق لله وأنه مثاب ومجزي على ما قدمه من الأعمال الصالحة، فهنالك يحمله ذلك على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى التأسي به. وذكر الله كثيرا، أي هذه الأسوة الحسنة للذاكرين ليست للغافلين، فالغافل ليس له هم في متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام،
سواء فعل أو لم يفعل، غالبا ليس له هم في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الاقتداء به. وأما الذاكر لله المنتبه فهو من أحرص الناس على تطبيق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العمل به. وذكر الله كثيرا. ومن هذا نستفيد أن الغافل عن ذكر الله في الغالب كما هو مشاهد لا هم له في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به. وأكثر الناس متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وتأسيا به هم أهل الذكر لله تعالى. ثم بيّن الله تعالى حال المؤمنين بعد أن شرح حال المنافقين في تلك الغزوة، كيف تضعضعوا وكيف جبنوا وكيف حاولوا الفرار والهروب من تلك الساحة، وكيف أساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى. بيّن الله تعالى حال المؤمنين، قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، رأوا هذه الجموع التي قدمت من مكة من سائر أنحاء العرب، رأوا خيانة اليهود وغدرهم، رأوا ذلك وشاهدوا عيانا، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي تحقق عندنا الآن وعد الله. وقولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله أشاروا بهذا الكلام إلى وعد الله المذكور في سورة البقرة كما فسرها بذلك عبد الله بن عباس وقتادة وغيرهم من السلف. قالوا: الوعد المذكور في هذه الآية هذا ما وعدنا الله ورسوله هو ما ذكره الله تعالى بقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. أي أنتم سيصير لكم كما صار لهم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أي حتى تصدر هذه المقالة من خيار المؤمنين، الرسول والذين آمنوا معه. فلما رأى المؤمنون هذه الأحزاب أيقنوا أن هذا هو وعد الله، وبالتالي لما علموا أن هذا هو وعد الله علموا أن نصر الله سيأتي. ولذا قال الله: وما وصدق الله ورسوله، أنهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله في وعده. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، زادهم إيمانا في قلوبهم بنصر الله وبتأييده وبأن ما وعدهم به حق، وزادهم تسليما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانقيادا وطاعة وامتثالا، لأنهم علموا أن هذا الوعد هو ما وعدهم الله ورسوله به. وفي هذه الآيات من الفوائد الحث للمسلم أن يكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأنه، في عبادته، في معاملته، في سائر حياته، في أخلاقه، في أكله وشربه ولباسه ومشيته وكلامه، وبهذا يرفعه الله سبحانه وتعالى. فكما قال شيخ الإسلام

الحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. ولذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لما بلغه وعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام دينارا ذهب الإمام أحمد رحمه الله واحتجم وأعطى الحجام دينارا ليفعل كفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وبهذا رفع الله تعالى من كان قبلنا من أئمة السلف. فهذه الآية فيها تنبيه للمسلم أن يكون متأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم متابعا لسنته في سائر شؤونه. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أنه على قدر الإيمان، على قدر إيمان العبد بالدار الآخرة وعلى قدر رجائه لنيل الثواب في الآخرة يكون نشاطه في الطاعة، وهذا ملاحظ. كلما تعلق الإنسان بالدار الآخرة وكان آملا في ثواب الله كلما نشط في طاعة الله، وكلما غفل عن الدار الآخرة وعن ثواب الله تعالى الذي أعده للمؤمنين فيها كسل عن طاعة الله. ولذا جعل الله تعالى الأسوة الحسنة في الرسول عليه الصلاة والسلام لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. أيضا في هذه الآية وفي قوله وذكر الله كثيرا إشارة إلى أن الذكر لله تعالى والانتباه وعدم الغفلة ينشط على الطاعة، وأن الفتور عن ذكر الله والغفلة عنه يثبط العبد عن طاعة الله وعن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن الناس تظهر حقائقهم عند الشدائد، فالمؤمنون لما رأوا الأحزاب انظر ما أحسن المقالة التي قالوها، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أيضا في فائدة أن الشدائد تقوي إيمان المؤمن، الشدائد تزيد المؤمن إيمانا، فلو بقي دائما في رخاء وسعة ودعة ربما لغفل ولا قل تعلقه بالله، ولكن حين الشدائد يعظم لجوء المسلم إلى ربه، وهذا شيء تلقائي أنه إذا اشتدت به الأمور أكثر لجوءه إلى الله، وإذا أكثر لجوءه إلى الله يزداد الإيمان، فالشدائد تزيد إيمان المؤمن. وفي هذه الآية من الفوائد أيضا أنها دليل لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالإيمان يزيد وينقص كما صرحت به آيات كثيرة وكما أجمع عليه السلف لا خلاف بينهم في ذلك. ما ذكر الله تعالى أيضا بعد ذلك أحوال بعض المؤمنين في هذه الغزو، غزوة الأحزاب، وأحوال الكافرين وما الذي باءوا به. بهذا
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.

هن يقول: ما هي أشد هذه الفرق كفرا، الرافضة والأشعرية والنصيرية والصوفية والقدرية والبعثية؟ أولا، بعض هذه الفرق لم يكفر لهم العلماء كالأشعرية، هكذا أيضا إطلاق تكفير الصوفية ليس بصحيح، وهكذا القدرية هم طوائف، منهم من هو كافر ومنهم من ليس بكافر، منهم من هو مبتدع. نعم، غلاة القدرية كفار الذين ينكرون علم الله، هكذا غلاة الصوفية أهل الشرك كفار، وهكذا الرافضة والنصيرية. النصيرية هي فرقة من فرق الرافضة. قد نقل شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على كفرهم، وأنهم أكفر من اليهود والنصارى. وهكذا البعثية الذين كانوا ينكرون الإله، ينكرون الرسالة، رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، هؤلاء كفار، فرقة كافرة. حتى كان من شعارهم يقول: لا إله إلا الوطن، ولا رسول إلا البعث. وكان قائلهم يقول: رضيت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. فهذه فرق كفرية: الرافضة، النصيرية، البعثية، وكلهم عندهم من الكفر الشيء العظيم. كل هؤلاء ألهوا المخلوقين، الرافضة، النصيرية، البعثية، ألهوا المخلوق ونفوا ألوهية الخالق، ويتفاوتون في كفرهم. وأخي يسأل بسؤال فيه ذكر ميراث وذكر أموال ووصايا، هذا السؤال لو يكتب في ورقة كبيرة ويعطى بعض الإخوة نجيب عنه خطيا أحسن.

0: بغير علم
1: سبحانه وتعالى عما يصفون
0: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء

زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة

إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا

عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

الله أكبر الله أكبر

0: الشهور وجبال ترتج من حجة المها، عرج جيل السلب وسيوفهم تشعل لهب على المجوسين.
1: الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
0: أمجاد الجدود ونصرهم على القرود تعرق صناديد الأسود من خان أرضنا.
1: ومن الحكم العظيمة في شرعية القتال وشرعية الجهاد أنه يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المؤمن من المنافق، يتبين من همه الدنيا ومن همه الدين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، لا بد من الزلزلة حتى يتبين المؤمنون من المنافقين. وليمحص المسلمين ألا يفتروا عن الرباط وعن الجهاد وعن الصبر في سبيل الله.
0: بمن رفع السماء حكما سننصر ديننا بموالنا وارواحنا والمرتجى يوم الحساب.
1: ساعة يقف المرابط في سبيل الله مرابطا في ثغر من الثغور، حاميا للدين، مدافعا عن الأعراض، حاميا للبلد المسلم. ساعة خير من أن يصلي ليلة القدر في أشرف البقاع وأفضل الأماكن عند الحجر الأسود. تمحيص للمؤمنين، تصفية لهم، تنقية لهم، تنظيف لهم من ذنوبهم وسيئاتهم وخطاياهم، ويمحق الكافرين. كما أنه تمحيص للمؤمنين هو محق للكافرين، قتل لهم وأسر وجرح وتشريد وإذلال للكافرين، محق للكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
0: اجعل جماجمهم قداح نسقي بها من جاء وراح، عبرة لمن بايستباح عرضي ومالي والتراب. اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من حجد المها.
1: ودافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
0: لكل المعتدين من هم بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
1: ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان، لا وهن لا ضعف.
0: صفة حزم الكرم شنت بنا بلاد الحرم، كانت كما سيل العرم شنت بها شر الدوار. نيران حمراء حامية ترمي بها من عالية على المجوس الغازية، وذقتهم سوء العذاب.
1: تهنوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم، إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أيضا هم يتألمون، يجرحون، يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا
0: يرجون.
1: أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران دولة الرفض
0: بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
1: معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم، فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين، أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم، وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم، فهم خدم لليهود. فحرب على الدين، حرب على العقيدة، حرب على الإسلام، لا بد من الثبات، لا بد من الاستعانة بالله، وهي دنيا. فليست الدنيا بدار راحة، وليست الدنيا بدار سكون، وليست الدنيا بدار طمأنينة، بل هي دار جهاد، دار صبر.
0: والسلام على النبي سيد الأنام، يسقين في يوم القيام من نهرها الكوثر شراب، وارضى عن العشرة نفر، منهم أبو بكر وعمر، واتبع بعثمان الأغر، ثم علي البوترا. اليوم مضالع يومها، والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهاب. اليوم مضالع يومها، والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

0: كما قال الله كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، أي كان أمامهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البيعة في الحرب ألا يفروا. وقال بعضهم على الموت، لقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية ابن أسماء الضبعي، هو وأبوه على اسم المؤنث جويرية ابن أسماء، عن نافع قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: رجعنا من العام المقبل، أي بعد صلح الحديبية، العام الذي بعد صلح الحديبية، فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، أي أنهم اختلفوا فيها أي شجرة هي، لم يعرفوها، كانت رحمة من الله، فسألنا نافعا عن أي شيء بايعهم، على أي شيء بايعهم، على الموت؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر، أي الثبات وعدم الفرار. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبيد أو عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له: إن ابن حنظلة، هو عبد الله ابن حنظلة ابن أبي عامر كما جاء بيانه في بعض الروايات، أبوه هو حنظلة ابن أبي عامر المشهور بغسيل الملائكة، فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه، سلمة ابن الأكوع، وهذا من الأسانيد العالية في صحيح البخاري، بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة من الرواة: مكي بن إبراهيم، يزيد بن أبي عبيد الذي هو مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة، وهذا إسناد عالي، وقد أخرج به البخاري بهذا الإسناد أكثر من 20 حديثا. قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة، فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال: قلت قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا. فبايعته الثانية، فقلت له: يا أبا مسلم، أي يزيد بن أبي عبيد يسأل سلمة هو أبو مسلم.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة.

0: استو
1: استو
0: الله أكبر

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: ويجب أن ينبه أن الله عز وجل ليس بغافل عنه، كقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. هكذا يقول الله عز وجل: وتبين لكم كيف فعلنا بهم، أي بالظالمين، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. هذه سنة الله الجارية في الظالمين أنه ليس بغافل عنهم وإنما يملي لهم ثم يأخذهم. قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. أيها الناس، إن الظالم مهان، إن الظالم يهينه الله عز وجل عاجلا غير عاجل، عاجلا غير عاجل، وقد أعد له غاية الهون في الآخرة يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. في إعراب هذه الآية يقولون: الظالم المنصوب بفعل مقدر تقديره وأهان الظالمين وعذب الظالمين وأهان الظالمين أعد لهم عذابا أليما، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الظالم خائب ليس برابح مهما كان ظلمه ومهما ظن أنه ينفعه. قال الله عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فالذي يحمل الظلم لا شك أنه خائب خاسر وأنه ضال وأنه غير مهتدي. قال الله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالظلم من شأنه أن صاحبه يضل، فما من ظالم إلا يتجده متوغلا في الضلال، في الضلال. وهكذا في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فلا تستعجل أيها المسلم، فإن الله عز وجل قال النبي: فلا تستعجل لهم، صبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. سنة الله، سنة الله، سنة الله عز وجل في خلقه وأرضه أن هلاك الأمم بسبب الظلم. لا يزال الظلم يتمادى في الإنسان حتى يجره إلى ظلمات بعضها فوق بعض في الدنيا والآخرة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذه حقيقة الظلم، حقيقة الظلم وسوء منقلب أهله، كما قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فإن انقلابهم سيء سواء في الدنيا أو في الآخرة فلا تعجل لهم، إنما نعد لهم عدا. لا تعجل أيها المسلم واصبر فإن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. عواقب الظالمين وخيمة، عواقب الظالمين سيئة، فإنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هكذا يملي الله عز وجل للظالمين حتى يتمادوا في ظلمهم وحتى يغتروا بشأنهم، ثم يأخذهم رب العالمين أخذ عزيز مقتدر. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قال الحسن البصري رحمه الله: مكر بالقوم، والله مكر بالقوم، فتح عليهم أبواب النعم حتى إذا اغتروا بذلك أخذهم الله عز وجل، تمادوا في الظلم أخذهم الله عز وجل فأهلكهم. مكر بالقوم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هكذا تحق لعنة الله سبحانه وتعالى على الظالمين. قال الله سبحانه وتعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. هكذا يلعن الله عز وجل الظالمين. فأمة ملعونة وأمة على هذا الحال يأخذها الله أخذ عزيز مقتدر وأخذة رابية. فعصوا رسول ربهم، قال الله سبحانه وتعالى: فعصوا رسول ربهم فأخذناهم أخذة رابية. قال الله: إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الشاهد وفقكم الله أن الظلم عاقبته وخيمة وإن زنجر وإن بغى. فانتظروا هلكة الرافضة الحوثيين عاجلا غير آجل، لأنهم تفرعنوا ومصارع الظالمين معلومة وسنة الله فيهم محتومة، سنة الله التي قد خلت في الذين من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصها عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاءوا لربك. هذا شأن الظالمين، ولكن كانوا هم الظالمين. فما من قرية ولا أمة أهلكها الله إلا وهي ظالمة، ويأخذها الله سبحانه وتعالى ويقسمها عاجلا غير آجل. وهذا من مكر الله عز وجل بالماكرين الظالمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، لا يغني عن الظالم في الدنيا ولا في الآخرة ظلمه ولا أنصاره، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ولا سيما يوم القيامة. أيها الناس، إن فرعون ملأ الدنيا ظلما على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ويجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فخلق الله عز وجل موسى في حجر فرعون ليريه ما كان يعمل، وأهان فرعون وأغرق جنده، ودمر الله سبحانه وتعالى عليهم وأبقى الله دينه. إن الله عز وجل يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله، ادعى الربوبية وزنجر في الأرض وهكذا ظلم وبغى وقتل وسفك الدماء وفعل من الأفاعيل نظير ما يفعله الحوثيون وأكثر، هكذا من هذه الفرعنة التي يفعلها هؤلاء المجرمون، عاجل الله عاجلهم الله بالعقوبة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن فرعون أنه قال: ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال الله: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وسد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب، أي في هلاك. ويدعي أنه ما علم أي إله غيره، إنما هو الذي هو إله الناس ورب الناس، يقتلهم ويحيي من أراد أن يبقى حيا ويميت من أراد أن يميته فيقتله، لكن الله دمر عليه أهانه. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد أكثروا. والله إنك لتقرأ هذه الآية وتطبقها على فعل المجرمين الروافض الحوثيين أنهم أكثروا الفساد في الأرض ظلما وبغيا وقتلا وتشريدا وطردا وحصارا وسائر أنواع الإجرام الذي لم يتوفر في مجرم من المجرمين بكامله. فرعون فعل من الإجرام ما ذكره الله في كتابه، لكن لم يذكر الله عز وجل أنه حاصر وأنه اجتمعت عنده من الإجرامات ما اجتمعت عند هؤلاء الروافض المجرمين. ففرعنة هؤلاء أشد من فرعنة فرعون، لا سيما فيما يفعلونه ويكذبون ويزورون وينافقون ويخدعون ويعاملون المسلمين معاملة لا يجوز أن يتعامل بها، لا يجوز أن يعامل بها الوحوش ولا سائر الحيوانات ولا سائر أيضا الموجودات، فإن هذا إجرام، هذه سبب هلكتهم عاجلا غير آجل. نسأل الله عز وجل أن يعجل بزوالهم وأن يقطع دابرهم ويكفي المسلمين شرهم وشر من يعينهم وشر من يعني ما يدفع بهم على دماء المسلمين. الحمد لله رب العالمين.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا

0: سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يأمر الله عز وجل عباده المؤمنين ويناديهم في هذه الآيات، ويبين لهم أن التجارات تختلف أنواعها، وأن أعظم التجارة مع الله جل وعلا، وأن أعظم هذه التجارة التي فوائدها مضمونة وغوائلها مأمونة لهي الجهاد في سبيل الله عز وجل بالمال والنفس وما يملك العبد. ويبين الله عز وجل ما لأهلها من الثمار اليانعة والجوائز الماتعة والفضائل المتعددة في هذه الآيات العظيمات، فإنها من أسباب النجاة من عذاب الله عز وجل الأليم. ثم هذه التجارة خير من تجارات الدنيا والأموال والمناصب والشهوات، ثم هذه التجارة من أعظم أسباب مغفرة الله عز وجل للعباد. وإذا ذكر الله عز وجل بعض الأعمال الصالحة فإن الله يقول عقبها: يغفر لكم من ذنوبكم. وأما في هذه العبادة العظيمة فإن الله قال: يغفر لكم ذنوبكم، ولم يقل من ذنوبكم. ومن ثمارها العظيمة أن ينال أهلها جنات النعيم بما فيها من الأنهار والسلسبيل كما في هذه الآيات العظيمة، وينالون فوزا لا نظير له في الدنيا، الفوز العظيم، ينالون رضا رب العالمين سبحانه وتعالى، في مساكن طيبة. وما أدراك ما مساكن الجنة؟ التي هي لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ترابها المسك والزعفران، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم يبين الله عز وجل علاوة على ذلك أنهم ينالون النصر المبين في هذه الدنيا على الأعداء والكافرين والمشركين بالقيام بهذه العبادة العظيمة والشعيرة الجليلة، وينالون الفتوحات التي بها تدخل الأمم والجماعات في دين الله عز وجل، والتي ترفع بسببها رايات التوحيد في ربوع الأرض المعمورة. ثم قال: وبشر المؤمنين. هذه بشارات عظيمة لمن قام بهذه العبادة الجليلة. يا أيها الناس، إن من أشد العبادات تفريطاً عند أهل الإسلام لهي هذه العبادة التي يتكاسلون عنها ويتخلفون عنها ويخافون منها ولا يبالون بها إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن من أعظم أسباب الذل والهوان وتسلط الأعداء وعبدة الصلبان على هذه الأمة لهو ترك هذه الشعيرة. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. بل يقول الله عز وجل مؤنباً النفوس الضعيفة التي قد أسرتها نيران المعاصي والبدع: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. التخلف عن هذه العبادة العظيمة سبب لعقوبة الله عز وجل العاجلة. ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا عمهم الله بالعقاب. رواه الطمراني وحسنه الألباني عن ابن عباس. أيها الناس عباد الله، الجهاد في سبيل الله عز وجل ثماره حسية ومعنوية، دنيوية وأخروية، وإن كان يشق على النفوس لأنها تميل إلى الخلود في الدنيا وحب الحياة الدنيا والدعة فيها والسلامة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذكر لنا في كتابه الكريم المصالح العظيمة، وهكذا نبينا في سنته الصحيحة، ومع ذلك يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمصالح أعظم من ذلك وأوسع من ذلك وأكثر من ذلك، والله أعلم ونحن لا نعلم. ولهذا جعل هذه العبادة ذروة سنام الإسلام ومن أعلى مقامات الإيمان. يا أيها الناس، لولا الجهاد في سبيل الله عز وجل لما فتحت مكة المكرمة أم القرى، وصارت منبعاً ومصدراً للنور والوحي والقرآن. لولا الجهاد في سبيل الله عز وجل لما صارت جزيرة العرب بلاداً للتوحيد والسنة. لولا الجهاد في سبيل الله عز وجل لما سمعنا يوماً من الأيام بخلافة أهل الإسلام في بلاد الأندلس وقرطبة وما حولها. لولا الجهاد في سبيل الله عز وجل لما ظهر علينا علماء القيروان وسمعنا بعلماء الأمة في الهند والسند بالأعداد الكثيرة والآلاف المؤلفة. لولا الجهاد في سبيل الله عز وجل لما طهرت بلاد الشام من دنس الصليبيين، ولما صلى أهل الإسلام في بيت المقدس وعبدوا الله تبارك وتعالى كما أراد بحرية تامة. لولا الجهاد في سبيل الله عز وجل لما عرف لهذه الأمة تاريخ ولا ذكر. يا أيها الناس، من 10 سنوات أو أكثر من ذلك، وأجزاء من بلاد اليمن وبلاد العراق والشام وكثير من بلاد الشام وإيران ترزح تحت الاحتلال الرافضي المجوسي الإيراني الصفوي. هذا الاحتلال الغاشم وهذا العدو الجاثم الذي لا يكف شره ولا تهان كرامته ولا تنكس راياته بالمحادثات السياسية ولا بالمؤتمرات العالمية ولا ببكاء الثكلى ولا باستنجاد المستضعفين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، وإنما تكسر شوكة هذا العدو الغاشم حين يجد حر السيوف وطقطقة الدبابات وهملجة الجيوش الإسلامية، حين يجد الرجال الأبطال الذين يحبون النزال فيلقونهم في ساحات القتال فيضربون الأعناق ويدوسون كرامة هؤلاء المشركين الأنذال الذين عاثوا في الأرض الفساد. يا أيها الناس، أهل اليمن ذاقوا أليم العذاب في هذه السنوات العجاف التي مرت 7 سنوات أو ما يقارب ذلك في الأماكن التي يسيطر عليها الرافضة الحوثيين. وجدوا ألوانا من العذاب، وجدوا أعظم الانتهاكات للأعراض، وجدوا كسرا للقوانين البشرية والأعراف القبلية بل ودين الإسلام. لا تتصور جريمة من الجرائم ارتكبها المجرمون عبر التاريخ إلا وجدت عند الرافضة ما هو أشد وأعظم وما هو أكبر وأطم، فإنهم فعلوا الأفاعيل بأهل البلدان التي وصلوا إليها. فيا أيها الناس، لقد حانت الفرصة وهيأ الله عز وجل من هيأ لتحرير هذه البلاد ولكسر شوكة أهل الكفر والإلحاد. فلا يجوز لنا أن نتفرج ولا أن نتخاذل ولا أن يكون حظنا متابعة الأخبار، فإن هذا سبيل عظيم وطريق قويم أن نحرر بلادنا من هذا الرجس والنجس، وأن نحرر أنفسنا من هذا الظلم والدنس. فإنهم يدعون العباد إلى عبادة العباد وإلى التنكيل بهم وإلى إبعادهم عن توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، الرافضة في البلاد اليمنية ليس لهم محل ولا موضع إن مكانهم أن يعودوا إلى أسيادهم وأن يرجعوا إلى بلدانهم. ولقد أنذر الصالحون وحذر العلماء العاملون من أزمان بعيدة من هذه الشرذمة الدخيلة التي وصلت إلى البلاد اليمنية ففسدت وأفسدت ونشرت الشر في العباد والبلاد. ولقد كان شيخنا الإمام الواضعي يحذر أشد التحذير، بل كتب بقلمه قبل أكثر من 25 سنة كتابا بعنوان الإرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن، وكانت نصيحة للساسة والحكام، ولكن كثيرا منهم لم يبالون بها ولم ينتفعوا فحصل لهم ما حصل، ووقع الفأس بالرأس وشردوا أيما تشريد، وضاعت البلاد من أيديهم وذهبوا يمنة ويسرة، ولم يبق لكثير منهم إلا التغريدات من هنا وهناك، لم يبق لهم إلا أن يغردوا من خارج بلادهم ومن أبعاد ومن أماكن بعيدة يستنكرون ويستنجدون. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولو أنهم أخذوا بنصح الناصحين وأجمعوا أمرهم وجمعوا كلمتهم ووحدوا صفوفهم لما حصل ما حصل، ولكن قدر الله وما شاء فعل. إذن فعلينا جميعا أن نرجع إلى الله عز وجل، فإن الله يقول في الآية المتقدمة: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. فقدم الإيمان بالله وبرسوله على هذه العبادة والشعيرة، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فإنه لن يضحي بنفسه ولا بماله إلا من طاق طعم الإيمان وكان من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لن يضحي بنفسه وماله إلا من عرف ثمرة الجهاد في سبيل الله، لن يضحي بنفسه وماله إلا من عرف خطورة الشرك والوثنية. فعلينا أن نرجع إلى العقيدة الصحيحة، وأن تقوى صلتنا بالله جل وعلا. تؤمنون بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لسنا بصدد ذكر فضائل الجهاد، فهي كثيرة جدًا، وإنما هذه إشارات، ولكن نقول: يا أهل اليمن، يا أهل الشهامة والكرم، يا أهل النخوة والشجاعة، يا من يعشقون الحرية، يا من لا يرضون بالضيم والظلم والإهانة، فقد حانت الفرصة لأخذ الثأر من هذا الظالم الغاشم، حانت الفرصة لطي صفحة هذا الظلام الأسود، فإنه قد صار في الرمق الأخير، سلسلة عقده بدأت تتناثر، وجبروت وجهه بدأ يتكاسر، والنصر حليف أهل الإيمان. فإن كان وليهم الشيطان وقائدهم في طهران، فإن ولي أهل الإيمان رب العالمين الرحمن سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لا بد أن نعلم أن الحوثي وراءه اليهود والنصارى، فهم يمكرون له ليلا ونهارا، ولكن حسبنا رب العالمين الذي قال في كتابه الكريم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وإن لم يكن ما يفعله الحوثيون في اليمن هو من أعظم الظلم، فلا ظلم في الدنيا. إن كان وليكم الشيطان، فإن ولينا الرحمن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يقاتلون في سبيل الطاغوت. فهبوا يا أهل اليمن، وكونوا مع إخوانكم في مواقع الشرف وأماكن النزال، مع إخوانكم المقاتلين في كل الجبهات، من الأبطال الرجال، من جيوش العمالقة والمقاومة الأحرار والعساكر الأبطال، ومن كان في صفهم، فلا تتأخرون عن نصرتهم، ولا تلتفتون يمنة ولا يسرة، ولا تنتظرون النصر من فلان ولا فلان، ولا تنتظرون النصر من فلان ولا فلان، فإن الله عز وجل خير ناصر ومعين، فهو القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول في كتابه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تذكروا ما امتدح الله به أجدادكم، وهو مدح لها أهل اليمن إلى قيام الساعة، الصالحين منهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. ووالله لحياة ساعة، لحياة ساعة بكرامة تحت راية التوحيد والسنة والحرية، خير من مئات السنين تحت حياة الذل والمهانة عند أقدام الرافضة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يريدون لهذه الأمة دينا ولا دنيا، فهم أعداء الحياة بأسرها من الأمور الحسية والمعنوية. فلنكن على ذلك عباد الله، ولنناصر إخواننا بأنفسنا وأموالنا ودعائنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونحن نرى رايات النصر وبشائر الخير تقدم علينا من هنا وهناك. وهذا أوان النصر، وهذا أوان جمع الكلمة، وهذا أوان وحدة الصفوف، وهذا أوان التقدم للقيام بهذه العبادة. إن الجهاد في سبيل الله عز وجل لا يقدم من آجال العباد ولا يؤخرها، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. ولنعلم أن الله ينصر دينه، ينصر دينه بعباده الموحدين، بعباده الصالحين، بعباده المؤمنين، فلا نركن إلى أهل الباطل والخنا ولا إلى أهل البدع والهوى، فإنهم ليسوا للإسلام ناصرين ولا مؤازرين، وإنما أعمالهم لأغراض شخصية وأمور دنيوية. فلا تركن إلى صاحب الباطل أن ينصر دين الله عز وجل، فإن تاريخهم مظلم من زمن الخلافة الراشدة إلى يومنا هذا. فهبوا يا أهل التوحيد، هل عندكم غيرة على دين الله عز وجل؟ هل عندكم غيرة على أعراض المؤمنين؟ هل عندكم غيرة على دماء الأمة التي تشفك بالمئات والآلاف يوما بعد يوم؟ هل عندكم غيرة على صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل وعلى عرضه المصون الذي يطعن فيه ليلا ونهارا؟ فالله الله عباد الله، الله الله عباد الله، فلنكن متعاونين متكاتفين، فإن الأمر بالتعاون والمؤازرة والمناصرة، ولنترك أبواب الأخبار جانبا والتقاعس والقعود جانبا، فإن هذه ليس السبيل أهل الإيمان ولا طريقة أهل القرآن. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: أخوني، يقول هل العلم أفضل من الجهاد؟ كل شيء في وقته هو الأفضل، فالتسبيح بعد الصلاة أفضل من قراءة القرآن، مع أن القرآن هو أفضل الذكر بلا خلاف، لكن كل إنسان حين ينصرف من صلاته يسبح ويحمد ويهلل، هذا أفضل من أن يقرأ القرآن. ونحو ذلك من الأمور التي لها تكون في وقتها أفضل من غيرها، وإن كانت في وقت ما فاضلة أفضل من غيرها، لكن يأتي وقت تكون هذه العبادة أفضل من تلك التي أرفع منها، فكل شيء في وقته. فالعلم عبادة عظيمة، والجهاد عبادة عظيمة، فإذا احتيج إلى المسلم، إلى طالب أن يجاهد، وإذا لم يقم بالجهاد حصل ضرر على الناس، وتسلط الكفار على المسلمين وغير دين الإسلام، فلا شك أن الجهاد أفضل من أن يبقى في حلقة يقرأ والعدو يجتاح بلاد المسلمين. وإذا وجد من يكفيه الأمر ويتصدى لهذا العدو والأمور في خير وأقبل على العلم وتفقه في الدين، فهذا أفضل، بدل أن يذهب مثلا يبقى في جبل لا ينفع شيئا، يقوم غيره بهذا المقام، تمر عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يفعل شيئا، فهذا أفضل أن يطلب العلم، أن يحفظ، أن يراجع، وكلها عبادات عظيمة. فلا يحقر من شأن العلم إلا أناس منحرفون كالخوارج وأمثالهم الذين يظهرون أنهم يحبون الجهاد، يقولون إلى متى نبقى نطلب العلم؟ فقولهم خاطئ. ولا يحقر من مكانة الجهاد عند الحاجة إليه إلا إنسان خاطئ، يقول اطلب العلم واترك هذا الأمر، لا تشغل نفسك به، سبحان الله، سيأتي عدوك يشغلك عن الإسلام ليس عن العلم فقط، ربما لا تستطيع تصلي، لا تستطيع تدعو، لا تستطيع تتكلم بكلمة الحق، لا تستطيع أن تبين للناس ضلالا ينتشر فيهم ويسعى فيهم سعيا حثيثا. فنظرة من ينظر إلى المجاهدين أنهم مخطئون نظرة خاطئة، بل والله إنهم في ثغر عظيم، وإن الله حفظ بهم الإسلام في كثير من البلدان. المجاهدون في الجبهات هذه الموجودة في التصدي للرافضة حفظ الله تعالى بهم الإسلام في هذه البلدان، ارتفعت السنة، علت رايتها، انتشر خيرها، صار أهلها مرفوعين معظمين، كلامهم مسموع بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود هؤلاء المتصدين للرافضة. وهكذا الذي يحتقر طلبة العلم الذين يقبلون على العلم وعلى السنة وعلى الخير في وقت لا يحتاج إليهم فيه، هذا عرف كما سبق عن أهل الضلال، عن أهل الانحراف. فكل شيء في وقته هو الأفضل، والإنسان يقدر الأمور قدرها. فكيف تطيب نفس إنسان يقول أنا أبقى عندي درس، لا أذهب أتصدى لهذا العدو، سيأتي هذا العدو يمنعك من كل درس تقوم به. هب أنك تشغل شهر أو شهرين أو ثلاثة ثم تعود إلى حالك، أفضل من أن تبقى مشغولا لسنين مشردا بعيدا عن العلم. المراد كما سبق أي من يقوم بالجهاد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله لحفظ الدين ودفع أعداء الله، لا من همه المطامع أو الدنيا، بل المراد من يجاهد في سبيل الله، فهذا على خير عظيم. وحين يرى الإنسان ما هم عليه والله يحتقر نفسه، بين قلة أكل أو برد وهم في الجبال، أو قتل أو جرح أو تعب أو مفارقة للأهل والولدان، والله إنه يحتقر ما هو عليه، وإن كان في طاعة وعبادة عظيمة.

0: وسيوفهم تشعل لهب على المجوسين.
1: كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
0: أمجاد الجدود ونصرهم على القرود تعرق صناديد الأسود من خان أرضنا.
1: ومن الحكم العظيمة في شرعية القتال وشرعية الجهاد أنه يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المؤمن من المنافق، يتبين من همه الدنيا ومن همه الدين.

0: عن الأعراض حامياً للبلد المسلم ساعة خير من أن يصلي ليلة القدر في أشرف البقاع وأفضل الأماكن عند الحجر الأسود، تمحيص للمؤمنين، تصفية لهم، تنقية لهم، تنظيف لهم من ذنوبهم وسيئاتهم وخطاياهم، ويمحق الكافرين. كما أنه تمحيص للمؤمنين هو محق للكافرين، قتل لهم وأسر وجرح وتشريد وإذلال للكافرين، محق للكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
1: تجعل جماجمهم قداح، نسقي بها من جاء وراح، عبرة لمن بايس تباح، عرضي ومالي والتراب. اليوم ضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من حشد المهاب.
0: فدافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
1: لكل المعتدين من هم بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
0: ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان، لا وهن لا ضعف.
1: صفة حزم الكرم شنت من بلاد الحرم، كانت كما سيل العرم شنت بها شر الدوار. نيران حمراء حامية ترمي بها من عالية، على المجوس الغازية وذقتهم سوء العذاب.
0: أتينوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم، إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أيضا هم يتألمون، يجرحون، يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا
1: يرجون.
0: أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران، دولة الرفض
1: بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
0: معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم، فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين، أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم، وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم، فهم خدم لليهود. فحرب على الدين، حرب على العقيدة، حرب على الإسلام، لا بد من الثبات، لا بد من الاستعانة بالله، وهي دنيا، فليست الدنيا بدار راحة، وليست الدنيا بدار سكون، وليست الدنيا بدار طمأنينة، بل هي دار جهاد، دار صبر.
1: والسلام على النبي سيد الأنام، يسقين في يوم القيام من نهرها الكوثر شراب. وارضى عن العشرة نفر، منهم أبو بكر وعمر، واتبع بعثمان الأغر ثم علي البوترا. اليوم ضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من حشد المهاب. اليوم ضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من حشد المهاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
1: فليفعل الأعداء ما شاءوا، وليقولوا ما شاءوا، وليصنعوا ما شاءوا، وليحصروا ما شاءوا، وليفعلوا ما شاءوا.
0: تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. كلمة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى عن عدوان الرافضة بحصار أهل دماج.
1: ألا فلنقل للأعداء موتوا بغيظكم، افعلوا ما في رؤوسكم، ويحاصرون عن طعام وعن شراب وعن ما هو لهم من رب العالمين سبحانه وتعالى بما لا تقره إنسانية ولا يقره عرف ولا شرع ولا خلق ولا دين ولا معروف ولا عقل سليم، على أنكم لازم تفعلون كذا، لازم تصنعون كذا لتمديد الحصار ولتمديد الشر. ونحن قد وهبنا أنفسنا لله على حياة وموت، نقول الحق ونصدع به، إن متنا في سبيل الله وإن حيينا في سبيل الله، استغنينا وإن افتقرنا كلنا لله سبحانه وتعالى، على الله توكلنا وبه اعتصمنا ووثقنا بالله سبحانه وتعالى، نحن وإخواننا أهل البلاد حفظهم الله، فإننا وإياهم شيء واحد، لا يطمع أحد في تفريقنا لا من قبل ولا من بعد بإذن الله عز وجل. هذا الذي في قرارة نفسي والذي ألمسه منهم ويلمسونه مني.
0: سجلت هذه المادة في ليلة الجمعة الأول من شهر ذي الحجة عام 1432 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول: هل تنصحون بصيام هذه الأيام عشر ذي الحجة؟ نذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الحديث. ولا شك أنهم ذكروا الجهاد في سبيل الله وهو من العمل الصالح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله، المقصود أن العمل الصالح المذكور في الحديث ما دون الجهاد في سبيل الله من صيام وقيام وقراءة للقرآن وذكر وغير ذلك مما يتضمنه العمل الصالح مما هو من العمل الصالح، فلا بأس بصيامها إلى اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، وهم يقولون العشر للتغليب، وإلا فالعاشر ما يصام إجماعا العيد، يوم العيد. وفي صيام يوم عرفة فضل عظيم يكفر السنة الماضية والباقية، ومعنى ذلك أنه يكفر السنة الماضية لا سيما مما ليس بكبائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لما أن ربك واسع المغفرة، فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصيام الحديث. والسنة الباقية يكون من توفيق الله له أنه إن بقي يوفق لعمل صالح، وإن حصل له لمم مما يكفر مما يكون عرضة للتكفير. السنة الماضية يحصل التكفير فيها لما مضى، يقول قائل: الباقية كيف يكون فيها؟ ما يدرى أيحصل شرك أو ما دونه؟ يقال: يوفق بإذن الله بسبب هذا العمل الصالح في سنته الباقية أن لا يحصل له شرك لا يغفره الله، وإنما إن حصل له يحصل له ما هو عرضة للتكفير، وهذا الذي لا يسلم لا يعصم منه إلا من عصمه الله. وفي صيامها تعويض لغير الحاج عن الحج، فكما أن أهل الحج سخروا أموالهم وأبدانهم في طاعة الله ولم يتأت ذلك لغير الحاج، عوضه الله عز وجل بعمل صالح وهو نظير ما يقوم به الحاج في عمله، وإن كان الحاج يهدم ما قبله من السيئات وهو أفضل، إلا أنه عوضه الله عز وجل بخير كثير يقوم به، عمل بدني محض. ومن هنا يعلم أن الحج أفضل، الاجتماع البدني والمال فيه، وأن هذا الصيام فيه تعويض جيد، والعمل الصالح سواء صيام أو كذلك أيضا غير ذلك من العمل الصالح فيه تعويض جيد، تعويض مبارك لمن لم يكن لمن لم يستطع الحج أو لم يحج. فالعناية العناية بالعمل الصالح في هذه الأيام، أيام العشر التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، والتي هي تعتبر من تعتبر أفضل أيام السنة، اللهم إلا ما يذكرون من عشر من عشر رمضان وما فيها من ليلة القدر، وإلا فهذه أيام مباركة. وسواء الإنسان في أي عمل كان أو أي مكان كان، سفرا أو حضرا أو دراسة أو حراسة، ينبغي العناية بالعمل الصالح. وما ترونه من الفتن وما ترونه من الأذى وما ترونه من الابتلاءات، كل هذا لأحد أمرين أو لأمور، من تلك الأمور الابتلاء، فمن الناس من يبتلى فيصير مثل الذهب، مثل الذهب يدخل في الكير ويخرج وهو ذهب، ومن الناس من يبتلى فيصرف ولا يتحمل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهي ابتلاء، نتائج هذه الابتلاء إما عز في بطاعة الله أو ذل بالانحراف إلى معصيته. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والابتلاءات متنوعة، فقد تكون من العدو، وقد تكون من القريب، وقد تكون من الأمراض والأسقام، وعلى حسب ما يريده الله. ومن لم يبتليه يبتله بهذا الشيء سيبتليه بغيره، فإن هذه الدنيا هي دار ابتلاء أصلا وفصلا، سواء المحق فيها أو المبطل أو البر أو الفاجر أو الجني أو الإنسي أو الرجل أو المرأة أو الأمير أو المأمور أو الصغير أو الكبير، هي دار ابتلاء. فوطن نفسك أيها المسلم للابتلاء بقدر ما عندك من العمل الصالح، فإن الابتلاء على قدر العمل الصالح، فمن قوي إيمانه وعمله الصالح ازداد عليه البلاء، ومن ضعف إيمانه خفف عنه البلاء. ورب إنسان لا يبتليه إلا بكبير شيء مما يبتلي به الصالحين إملاء له وإمهالا، وأملي لهم إن كيدي متين. وقال الله: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وكان السلف رضوان الله عليهم يعتبرون المحنة منحة، وأحدهم يصبر يفرح بالبلاء كما يفرح بالرخاء أو أشد. وربما إذا أصيب برخاء يحصل له شيء من التفكر ما وراء ذلك، وإذا أصيب ببلاء يحصل له فرح واستبشار بما وراء ذلك. هذا هو حاصله. وتنوع البلاء على العبد يدل على فضيلة له بإذن الله عز وجل. فلقد تنوعت الابتلاءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين بشتى أنواعهم وأصنافهم، من يهود ونصارى، وكذلك من مشركي العرب، ومن المنافقين المجاورين القريبين الذين يصلون خلفه وغيرهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ومن أمراض حتى سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. ومن ابتلاء بالقلة ذات اليد حتى تظاهر نساؤه عليه، وأنزل الله عز وجل من أجل، يعني بمعنى أنهن طلبنهن نفقة لا من أنهن تخرجن للمظاهرات، معاذ الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذا من الابتلاء، سواء بطلب النفقة أو بهذا الشيء المذكور في هذه الآية. وطالبنه النفقة، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهذا دليل على ما كان عنده من قلة ذات اليد. وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الضيف فيرسل إلى أبياته ليلتمسوا له تمرة لا يجدون، لا تمرا ولا غيره، فيقول: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيأخذه من كان يستطيع أن يضيفه ولو بقوت الصبية. ونحن إذ نقول نحن أهل سنة لا يعني لفظا بغير معنى، فإنه من صدق الله صدقه، فربما كان هذا من تطبيق ذلك واقعيا إضافة إلى تطبيقه قوليا، عسى الله أن يكون هذا مما يتحقق به التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله العافية. وبالإضافة إلى ذلك، مع وجود الجوع ومع وجود الذي هم فيه ما مما كانوا عليه، يتكالب عليهم المشركون ويأتي أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم بجحافل قريش بقضها والقضيض، ألوف من الناس من قريش مع ألوف من الناس من القبائل الأخرى مع ألوف من الناس من يهود من اليهود الذين هم من داخل المدينة، متضافرين مع من كان من خارج المدينة على زعمهم لاستئصال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء الذي هجم عليهم في بلاد العرب لإزالته، وليس لإزالته، فهو ما أرادوا إزالته شخصيا فقط، أرادوا إزالة دعوته عموما. فإنهم لو أرادوا إزالة شخصه لما راودوه أنهم يعطونه كذا وكذا من النساء إن أراد النساء، وأن يسودوه عليهم إن أراد السيادة، وأنهم يعالجونه إن كان به سحر، وأنهم من أجل أن يبقى في صفهم حيا سليما معافى. إنما إذا أصر على ما هو عليه القصد إزالته لإزالة دعوته أو إزالة دعوته كليا، وأبى الله وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكان الرأي أن يحفر خندق حول المدينة، أن يحفر الخندق حول المدينة. أدلى بهذا الرأي سلمان الفارسي رضي الله عنه لخبرته فيما كانوا عليه من الحروب بفارس ولتوفيق من الله عز وجل، فحفروا الخندق حول المدينة وهم في غاية من الجوع، وبقوا على ذلك الحال متصدين للأعداء الذين يريدون استئصالهم زعموا. وكان تعرض لهم حال خلال ذلك الحفر بعض الحجارة صخر لا يستطيعون ضربها، وأنتم تعلمون المدينة جبلية فيها حجار صخور، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا نازل، أي سأنزل لها، ويأخذ الفاس وينزل وقد ربط على بطنه بحجرين أي من الجوع، فيضربها فتعود كثيبا أهيل شيء من الرمل، ويستمرون في الحفر. والله لقد رأيت الخندق بعيني، لتعجب من ذلك الخندق العظيم الذي حفروه على جوع وعلى انتظار وعلى ما هم فيه من انتظار الأعداء، وعلى صبر على شماتة من الداخل، شماتة من الداخل والخارج وغير ذلك، وهم غير مبالين بإذن الله عز وجل توفيقه بما قد يحصل، وإن كان قد يحصل شيء من مما في النفوس كما ذكره الله وبلغت القلوب الحناجر، لكن يقول الله سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. والله هذا ملاحظ، كلما تكالب الأعداء ازداد الإنسان وثوقا برب الأرض والسماء وإيمانا وقوة وشجاعة، يزداد من هذا الخير كله، وهذا والله نعمة. فلو أن الإنسان أملي له بالنعمة فقط ما يدريه ما وراء ذلك مما قد تخالجه نفسه من اللي يعني الترف، ولكن هذا شيء اختاره الله لنبيه وخير القرون. وبقوا على ذلك الحال الذي وصفه الله في سورة الأحزاب وآل عمران وغير ذلك من السور على ما هم فيه من الخير، والله ما مات منهم واحد من الجوع بفضل الله عز وجل. أكلوا الشجر وقاتلوا الأعداء، أكلوا الشجر وقاتلوا الأعداء. وفي غزوة سيف البحر لكم فيها عبرة، زود رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا كاملا بجراب من تمر يحمله واحد على ظهره الجراب، وكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يعطيهم تمرة تمرة يمصونها ويشرب، يمصها ويشرب عليها من الماء ثم يخبي تمرة، هذه خبي ما بقي وبعد حين إذا جاع قليلا أو مص من تلك التمرة وشرب عليها من الماء، وهم واقفون في سيف البحر أمام الأعداء حتى أخرج الله لهم كثيبا من البحر، يعني عنبرا حوتا كبيرا مثل الكثيب الأهيل مثل الجبل، وأكلوا منه حتى سمنوا وثابت أجسامهم. قال أبو عبيدة ميتة، ثم قال كلوا إنه من الله عز وجل وقد اضطررتم، وأكلوا منه وكانوا يقطعون منه القطعة مثل الثور القطعة الواحدة. وأوقف أبو عبيدة عشرة أو عدد من الناس في وقب عينيه، صارت كأنها عينه عبارة عن غرفة. بعض الغرف هنا عند الطلاب ما تسع لك ما تسعه عين ذلك العنبر، نعم لصغرها. وأخذ ضلعا من أضلاعه وجعل أكبر جمل محملا يمر من تحت ضلع واحد من أضلاعه. أقول المسألة ما هي بكثرة عدد ولا عدد، والمسألة ما هي بكثرة مال ولا رجال، والمسألة ما هي بكثرة حنكة ولا فطنة. المسألة لله الأمر من قبل ومن بعد. قول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا من حيث نصر ولا من حيث فقر ولا من حيث غنى ولا من حيث قلة ولا ذلة، ليس الأمر لأحد من عباد الله، الأمر لرب العباد الذي نواصي العباد بيده. من هنا كل حين ونحن ولله الحمد نزداد إيمانا، نحن والله مستعدون ولله الحمد والمنة على أننا ونسأل الله الثبات على أننا نصبر على طاعة الله، قائلين بالحق صادعين به بما يقربنا إلى رب العالمين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حياة أو موت. فبعض الصحابة توضع، يعني يقول لو وضعت الصمامة على هذه على أني أنفذ كلمة الحق لأنفذتها، ونحن قد وهبنا أنفسنا لله على حياة وموت نقول الحق ونصدع به. وكذلك أيضا نثبت، فمن مات في سبيل الله من قبيل الأعداء بأي حال مات، الذي يموت أمس والذي يموت اليوم سواء، كلهم ميتون، إنك ميتون إنهم ميتون. والشأن أن يموت الإنسان على طاعة الله، ومن عاش على طاعة الله وسنة رسول الله عاش على خير. فليفعل الأعداء ما شاءوا وليقولوا ما شاءوا وليصنعوا ما شاءوا وليحصروا ما شاءوا وليفعلوا ما شاءوا، نقولها من هنا أنهم ليفعلوا ما شاءوا، إن متنا في سبيل الله وإن حيينا في سبيل الله استغنينا، وإن افتقرنا كلنا لله سبحانه وتعالى، على الله توكلنا وبه اعتصمنا ووثقنا بالله سبحانه وتعالى، نحن وإخواننا أهل البلاد حفظهم الله، فإننا وإياهم شيء واحد، لا يطمع أحد في تفريقنا لا من قبل ولا من بعد بإذن الله عز وجل. هذا الذي في قرارة نفسي والذي ألمسه منهم ويلمسونه مني، هذا ولله الحمد. ثانيا أننا لنا أسوى برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حوصر في الشعب، حاصره في الشعب، حاصره المشركون عدد سنين، هو وعمه أبو طالب، وكان أبو طالب آنذاك مشركا لكن كان صامدا، ومن حولهم لما ناصروه على هذه تلك الدعوة حاصرهم المشركون وكتبوا صحيفة في ذلك الحصار أن لا يزوجوا ولا يباع منهم ولا يشترى منهم ولا ولا ولا ولا إلى آخره. هل ماتوا؟ ما ماتوا. ألا فلنقل للأعداء موتوا بغيظكم افعلوا ما في رؤوسكم، لنا ربنا سبحانه وتعالى إن كان هذا يرضي من له عقل ولب سليم أن يبغى على طلبة العلم رجالا ونساء صغارا وكبارا ذكورا وإناثا مشائخ وكبار السن وأهل البلاد وسائر من في البلد، ويحاصرون عن طعام وعن شراب وعن ما هو لهم من رب العالمين سبحانه وتعالى بما لا تقره إنسانية ولا يقره عرف ولا شرع ولا خلق ولا دين ولا معروف ولا عقل سليم. إن كان هذا يرضون به، يرضى به مسؤولون، ويرضى به راشدون، ويرضى به مسلمون، والله لا ترضاه مؤسسات اليونسيف الكافرة التي تدعم المساكين والأرامل والأطفال، ولا يرضاه كفار، ومع ذلك هذا يعامل به طلاب العلم والدعاة إلى الله وحمل الدين الله، ويعامل به من يقول قال الله قال رسوله، ويعامل به سائر الناس ومشايخ السن كبار السن، ويعامل به ناس يعني أهل خير لم يرى منهم شر، وهم يقولون صارخين بألسنتهم نحن سلم لا نريد فتنة ولا نريد اعتداء ونطلب عدم الاعتداء. هذا أبعد ذلك شيء؟ وكل حين يشد الخناق على أنكم لازم تفعلون كذا، لازم تصنعون كذا لتمديد الحصار ولتمديد الشر، كل هذا معروف، ولنا الله سبحانه وتعالى وسندعوه سبحانه وتعالى، وكل شيء بحسبه إن شاء الله، ونحن متوكلون على الله سبحانه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نحن نشعركم ونشعر الأمة، والله لو جاءت أمريكا وقد قالوا من قبل أمريكا تريد تضربكم وفعلوا كذا، قلنا تفعل ما تشاء، أننا ما زلنا سنقول الحق وسندعو إليه وسنعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتبر ما يحصل لنا بشارات خير أننا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وأننا ولله الحمد ما زلنا صابرين على كثير مما جبن عن الصبر عليه كثير من الناس. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وإلى درسنا إن شاء الله.
2: أخ يقول: في هذه الأيام ازداد مكر وتلبيس الرافضة في المناطق التي هم يسيطرون عليها، يعقدون اجتماعات في بعض المساجد ممن ينتسب إلى السلفية على أنهم إخوة لأهل السنة ولا فرق بيننا وبينهم، فما النصيحة حتى لا يحصل اغترار بهذا التلبيس؟ بلا شك لا يغتر بهذا التلبيس إلا إنسان ختم الله تعالى على قلبه، يغتر بتلبيس الرافضة. قد أسمعنا بعض الإخوة أنهم عقدوا اجتماعا في بعض المساجد في الحديدة، قدموا هدايا لأئمة المساجد أو المدرسين فيه. أولا تلك الهدايا حرام، لا يجوز قبولها، لأن أموال الرافضة كلها أو أغلبها مبنية على الحرام، إما نهب وإما ظلم واعتداء على المسلمين وإما ضرائب فرضوها على الناس على بضائعهم وأموالهم، فلا يجوز قبول تلك الهدايا ولا يجوز الانتفاع بها ولا استخدامها، لأنها من مال حرام من رافضة. أيضا هم في هذا الحال يهدون هذه الهدايا يريدون كسب الناس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عن هدايا المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن زبد المشركين أو عن رفد المشركين، أي هداياهم وعطاياهم، وهؤلاء مشركون، فلا يجوز قبول الهدايا منهم ولا يجوز الاغترار بهم. ومن الذي يصدقهم؟ عقدوا اجتماع في الحديدة لتكريم بعض أئمة المساجد وقتلوا بعض الأئمة في ذمار في نفس الأيام ونفس الظروف، فهذا إنما هو تلبيس، وأخشى أنهم بعد أيام يأتون إلى هذه المساجد التي عقدوا فيها الاجتماعات وكرموا أهلها يأتون إليهم يقولون نريد منكم مجاهدين، وسترون ذلك أنهم سيأتون إليهم يطلبون منهم المقاتلين لمقاتلة جيوش السنة التي جاءت لتحرير البلاد من الرافضة. وكثير من أولئك أصحاب المساجد المستضعف بعضهم قد يجاملهم، يسكت لهم أو يقبل جماعهم وهو كاره لهم، هذا من نحسن به الظن نقول عنه ذلك، وأما من صار يودهم أو يواليهم في هذا فهذا خطير والعياذ بالله. فلا يجوز لمسلم أن يغتر بأفعالهم ولا بعطائهم، أفعالهم لا تنكر. كم أخرجوا الناس من مساجدهم، كم قتلوا أئمة مساجد، قتلوا بعض الخطباء في ذمار كما أخبرنا بعض الإخوة وهو في خطبة الجمعة قبل أيام وهو يخطب على المنبر لأنه لم يمتنع من صلاة التراويح، أغلقوا بعض المساجد وسجنوا أهلها وشردوهم، فمن يصدقهم بعد ذلك بإعطاء بعض الناس؟ فهذا الذي يعطون إما أنهم يرون منه ميلا يريدون اكتسابه وأخذه إليهم، وإما أنه فقط تغطية على الناس، لا سيما الذي يكون مسجدا جامعا مركزا يجتمع فيه الناس، هذا والله خطير. يقومون يلقون فيه الكلمات، يجتمعون مع الخطباء والأئمة أمام الناس، كم يحصل على الناس من تأثير في ذلك؟ الناس يقولون إن كان هؤلاء الأئمة والخطباء والمدرسون صاروا مع هؤلاء في اجتماع يعني نحن من باب أولى، فهم يستغلون هذا لهذا الغرض أنهم قد اجتمعوا مع الأئمة والخطباء والعلماء كما سموهم ومع المدرسين في المساجد، إذن من بقي؟ بقي عامة الناس، من باب أولى سيأخذونهم. وهذا مما يؤكد على الناس أن من استطاع يوقف في وجوه هؤلاء الناس وإلا يرحل من تلك البلاد. لا يتخذونه ذريعة للتلبيس على المسلمين، يجعلونه ذريعة للتلبيس على المسلمين وأنهم قد اجتمعوا حتى مع العلماء. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن المسلمين وأن يعجل بزوال الرافضة. أخي يقول في صنعاء يختطفون بعض السلفيين في هذه الأيام في رمضان، هم في كل مكان، أناس لا عهد لهم ولا ميثاق، كما قال الشوكاني رحمه الله قال وليس لرافضي قط أمانة على من يخالفه في مذهبه، ليس لرافضي قط، كما في كتابه أدب الطلب كلام جميل تكلم فيه عن الرافضة كثير، أنه وإن أظهروا المودة وإن أظهروا المحبة إنما هو لأجل أغراض، ومتى سنحت لهم الفرصة أنكروا جميع ذلك في لمحة بصر. فليس هناك أحد أشد إنكارا للمعروف ولا قلبا للوجوه ولا تغييرا للعلاقات من الرافضة، فرب إنسان يواليهم سنين وفي لحظة واحدة يقلبون ذلك الولاء إلى أشد العداء. فليس لهم ذمة، ليس لهم عهد، ليس لهم أمانة، لا يصدقهم إلا مغفل، والله لا يصدقهم إلا إنسان مغفل أنهم يحسنون إليه أو يحبون أبدا. ما دام يعتقد غير عقيدة الرافضة فلن يرضوا عنه أبدا، إلا أن يكون رافضيا خالصا. فلا يجوز للمسلمين أن يغتروا بهذه الأفعال أو بهذه التصرفات منهم، ولا يجوز للمسلم أيضا أن يكون ذريعة لأن يلبس الرافضة على المسلمين باسمه أو باسم التقرب منه إن لم يستطع أن يبين إن لم يستطع أن ينكر، إن لم يستطع أن يحذر وكان مستضعفا لا يحضر مثل هذه الاجتماعات، هذه اللقاءات، حتى لا يكون ذريعة للتلبيس على الناس. والله المستعان.
1: والله لليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها.
2: أخوني يقول: كيف نعرف الشيعي من الرافضي، وهل هما سواء؟ السلف فرقوا بينهم، ممن فرق في ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في السير، وقبلهم بل شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة، ونقله عن الإمام أحمد، هذا التفريق نقله عن الإمام أحمد، وأيضا الذهبي نقله عن بعض السلف أظن عن الأوزاعي، أن الشيعي من قدم عليا على عثمان، قال علي أفضل من عثمان، أو في الخلافة قال كان أحق بالخلافة من عثمان، فهذا شيعي، إما يقدم عليه في الفضل، وكان هذا المذهب قد قال به بعض أهل السنة من أهل الكوفة ثم رجعوا عنه، كان قال به سفيان وأبو حنيفة ثم رجعوا عنه، هذا قول الشيعة. وأيضا من قال هو أحق بالخلافة من عثمان هذا شيعي. وأما من بلغ به الأمر إلى أن قدمه على الشيخين، كذا قال بعض السلف، أي على أبي بكر وعمر، أو بلغ الأمر إلى الطعن في الشيخين، فهذا رفض. فالطعن في أبي بكر وعمر رفض، وأما التشيع فهو أخف منه. وكثير من أهل العلم يفرقون بين الشيعي والرافضي، سبق هو قول أحمد وبعض السلف، وقرره شيخ الإسلام في منهاج السنة، والحافظ بن حجر في مقدمة الفتح في هدي الساري في فصل الكلام على البدع، البدع التي وصف بها الرواه، والفرق بين التشيع والرافض. وكذلك الذهبي في السير. وبهذا تعلم خطأ من يحكم على الشيعة والرافضة بحكم واحد، أو يستدل بكلام أهل العلم في الشيعة وينزل على الرافضة، فبغض الشيخين أبي بكر وعمر أو الطعن فيهما هذا رفض، ما بالك برفض اليوم، رفض الاثني عشرية، رفض الخميني الذي يستلزم الطعن في كتاب الله، والطعن في سنة رسول الله، والطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن في أم المؤمنين، وتكفير المسلمين، وإحداث ركن سابع من أركان الإيمان وهو الإقرار بالإمامة للإثني عشر، ومن لم يقر به فهو كافر، وغير ذلك من كلام الرافض الاثني عشرية الذي فارقوا به المسلمين في عقيدتهم. فلا تذهب تقرأ كلام أهل العلم في الشيعة وقالوا في الشيعة، قد وصف بعض السلف أن عنده تشيع من أهل العلم، عبد الرزاق قالوا عنده تشيع، الحاكم قالوا عنده تشيع، بل نسب هذا القول إلى الإمام النسائي ولكن هذا لم يصح عنه، ونسب هذا إلى أناس كثير. والتشيع كان في عرف السلف تقديم علي على عثمان، هذا يقولون شيعي يعني. وكان غالبا في الفضل يقولون هو أفضل من عثمان، أما من قدموا عليه في الخلافة فنعم السلف يصفون هذا أنه تشيع، لكن يجعلون من فعل ذلك ضالا مبتدعا، كما قال الإمام أحمد هو أضل من حمار أهله. أما الرفض فهو شيء بدعة ليست من بدع الإسلام، مقالة ليست من مقالة أهل الإسلام، رافضة اليمن ورافضة العراق ورافضة إيران ورافضة الخليج كلهم عقيدتهم واحدة. أخ أتانا قبل يومين بمقطع لواحد حوثي مفتي، لأنه مفتي الحوثيين، اسمه يحيى أبو عوضة أو أبو عوضة، قال القرآن لا يفهمه أحد ولا يستطيع أن ينفع به الناس، هذا معنى كلامه، ولا أن يعالج به حياتهم ولا أن يكون نظاما للحياة إلا بفهم قرنائه من أهل البيت، وأما بدون فهم قرنائه فالقرآن عمى، ليس ناقصا فقط، هكذا يقول، ليس ناقصا فقط بل هو عمى. وصدق الله عز وجل الذي يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، فهو عمى على الكافرين، ومنهم الرافض الذين اعترفوا بألسنهم أنه عمى. هكذا هذا في قناة المسيرة يقرر العيق، ليس القرآن فقط ناقص بل ناقص عمى. إن الذي يقول هؤلاء ما يعتقدون عقيدة الاثني عشرية. وأتانا أخ أيضا بكلام لعبد الملك الحوثي يقول رسول الله رجل مشاكل، استغفر الله، هكذا بصوته وفيه قالوا له صورة فيه، يقول رجل مشاكل. وكم هذا كلام كثير من كلام أخي في التبرؤ من الصحابة، والله إن من الجهاد بيان حال الرافضة الآن والإكثار من ذلك، فإن بعض الناس الآن خذل وصار يغرون بعض الناس، يأتون إلى بعض أئمة المساجد ليلبسوا على الناس، فذكر عقيدة الرافضة مهم، ولا يغفل إخواننا أهل السنة في كل مكان عن ذكر عقيدة الرافضة وتحذير المسلمين منها. نقرأ الفائدة التي ذكرناها أمس للإخوة، كلام الأئمة في التفريق بين الشيعي والرافضي. أنا قلت أمس الذهبي نقله عن الأوزاعي، هو نقله عن الشافعي. كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 35 و400، قال رحمه الله قيل للإمام أحمد من الرافضي، فقال الذي يسب أبا بكر وعمر، الذي يسب أبا بكر وعمر، هذا كلام الإمام أحمد. كلام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد العاشر صفحة 31 قال البوطي صاحب الشافعي سألت الشافعي أصلي خلف الرافضي، فقال لا تصلي خلف الرافضي ولا القدر ولا المرجع، فقلت صفهم لنا، أي صف هذه الثلاثة الرافضي والقدر والمرجع، قال من قال الإيمان قول فهو مرجع، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري. وأيضا للذهبي كلام آخر في المجلد السادس عشر من سير أعلام النبلاء، المجلد السادس عشر صفحة 58 و400، قال وجمهور الأمة على ترجيح عثمان على الإمام علي، وإليه نذهب، أي في الفضل، والخطب في ذلك يسير، والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمر، ومن خالف في ذا فهو شيعي جلد، ومن أبغض الشيخين واعتقد صحة إمامتهما، يعني يقول إمامته صحيحة وهما أحق بالخلافة لكنه أبغضهما، فهو رافضي مقيت، ومن سبهما واعتقد أنهما ليس بإمامين فهو من غلاة الروافض أبعدهم الله. من سب شيخا فهو من غلاة الروافض. كلام الحافظ بن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري في المجلد الثاني صفحة 490 طبعات الرسالة، كما سبق في ذكر فصل البدع التي وصف بها الرواه، شرح البدع. قال: والتشيع هو محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر، يقدمه في الفضل والمحبة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي، وإلا فشيعي. فإن انضاف إلى ذلك السب، سب الصحابة والشيخين، أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، قولوا في الرفض. وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو، كما هي عقيدة الرافضة الذين يعتقدون عقيدة التناسخ، تناسخ الأرواح، وأن الأرواح بعد أن تقبض ترجع إلى الدنيا. هذا كلام أهل العلم في التفريق بين الشيعي والرافضي. الشيعي الذي يقول علي أفضل من عثمان، هذا شيعي. من قال هو أفضل من أبي بكر وعمر، فالحافظ يقول هذا غال في التشيع ويطلق عليه رافضي. فإن ضاف إلى ذلك أنه سب الشيخين أبي بكر وعمر أو أبغضهما أو طعن فيهما فهذا رافضي، بل غال في الرفض. وهذا التفريق مهم، كلام أحمد، كلام الشافعي، كلام الذهبي، كلام ابن حجر الناتج عن استقراء وتتبع. أخن يقول: لو تخرج عقيدة الرافضة في رسالة ينتفع بها الخطباء وأئمة المساجد. إن شاء الله. أنا كنت نشرت منشورات سلسلة في بيان عقيدة الرافضة نحو 12 جزء، وبعض الأجزاء في أكثر من جزء، يعني كبيرة، قبل عدة سنوات، فأعطيتها هذه الأيام أخ منسق ينسقها تنسيقا جيدا، وإن شاء الله تنشر للحاجة إلى ذلك، وهذا من الجهاد. وأنا أعتبر هذه فرصة وموسم عظيم لغرس العقيدة السلفية في قلوب الناس وتحذيرهم من العقائد المخالفة. الناس الآن يبغضون الرافضة بغضا شديدا، ربما بعضهم يبغضهم أشد مما يبغض اليهود والنصارى، بعض العامة، لما يرى منهم من الفجور. فهذا أمر طيب يستغله الداعي إلى الله جل وعلا بذكر عقيدة الرافضة وذكر عقيدة أهل السنة، يذكر عقيدة أهل السنة وجمالها وأدلتها من القرآن والسنة، ثم يذكر مخالفة الرافضة في هذه العقائد وماذا يقولون في ذلك. وإياك أن تغتر أن رافضة اليوم ليسوا الرافضة في الزمن القديم. الرافضي رافضي، كما قال الشوكاني: مهما تزين الرافضي مجرد تقية، وإلا هو رافضي، سواء الرافضي الذي قبل 1000 سنة أو الرافضي الذي بعد ذلك أو الرافضي الموجود اليوم. ورافضة اليمن استقوا الرفض هذا من رافضة إيران الذي هو الرفض الخميني الاثني عشري، الذي تضمن كفرا بواحا في كثير من مسائله ومسلماته. ها هم الآن رافضة يقررون نقص القرآن تقريرا، ها هم الرافضة الآن يقررون الطعن في الصحابة بأصرح عبارة في كلام شيخهم الذي علمهم حسين بدر الدين، ويسمي الرافضة أو يسمي الصحابة مجرمين مضلين، يقول: تبرأ من المجرمين المضلين الذين أضلوك في هذه الحياة قبل أن يتبرأوا منك يوم القيامة. وفي كلام كثير يكفر المسلمين لأنهم يعتقدون أن من أركان الإيمان، أهل السنة يعتقدون أن أركان الإيمان 6 كما دل على الحديث، لكن الرافضة يعتقدون أن هناك ركن إذا لم تؤمن بهذا الركن لا قيمة لإيمانك، وهو الإيمان بالإمامة للأئمة الاثني عشر. هذا ركن من أعظم أركان الإيمان في عقيدتهم. فإذا لم تؤمن بإمامة هؤلاء الاثني عشر وأنهم معصومون لا يخطئون، وأن أقوالهم كنصوص القرآن بل أشد وأعظم من نصوص القرآن، كذا يقول الخميني، يقول إن لأئمتنا أقوالا أعظم من نصوص القرآن، ويقول إنا نهاب نصوصهم ولا نتجاسر على مخالفتها ونتجاسر على مخالفة بعض نصوص القرآن. لا بد من هذه العقيدة، عصمة هؤلاء الأئمة أن نصوصهم كنصوص القرآن بل أعظم، وأنها تستنبط منها الأحكام ويؤخذ منها الفقه ويبنى عليها الدين، وهي نصوص كاذبة مكذوبة باطلة. من لم يؤمن بهذه العقيدة فهو كافر، كافر لا حق له في الإيمان. والإمام الثاني عشر خرافة الذي يزعمون هو محمد بن الحسن العسكري الذي يقول أنه في السرداب، خرافة شيء لا حقيقة له. إذن أنت ما تؤمن بهذا الخرافة أنت كافر. ابتدع الخميني بدعة ما سبقه إليها أحد. الرافضة يرون أنه لا يكون جهاد إلا بخروج الإمام، هذا من أصول عقيدتهم، لا يكون حج صحيح إلا بخروج الإمام، لا يكون أمور كثيرة إلا بخروج الإمام. الخميني ابتدع بدعة سماها ولاية الفقيه. هذا الفقيه هو إنسان موجود بين أظهرنا، وكان هو الفقيه في زمنه، والآن أسندها إلى من بعده حين مات. هذا الفقيه يتولى أعمال الإمام، يجاهد، تجمع إليه الأموال، يفعل ويفعل، لأنه ولي للإمام الغائب حتى يخرج، فصار يفعل هذه الأفعال باسم عقيدة ولاية الفقيه، ولا تزال هذه العقيدة عندهم. يمجد حسين بدر الدين الحوثي، يمجد الخميني تمجيدا كأنه نبي، والخميني هو الطاعن في أنبياء الله الذي قال إن أنبياء الله كلهم فشلوا في تحقيق العدالة في الأرض، حتى خاتم النبيين محمد لم ينجح في تحقيقها، ولا تتحقق إلا على يد الإمام. الحسين بدر الدين يرى هذا الخميني إمام هدى، يراه الرجل الحاكم العادل الصالح التقي البر، وهو يقول هذه الأقوال. من يشك في أن رافضة اليمن هم على عقيدة رافضة إيران، على عقيدة رافضة قم والنجف وأمثالها من أوكار الرافضة الاثني عشرية؟ وفي المقابل الحقيقة أن في الدعاء فتور عن بيان حال الرافضة، بعض الناس معذور الذي هو في مناطق الرافضة هذا معذور، ولكن البلية صار كل واحد شغل نفسه بالآخر. بقي من لم يكن تحت وطأة الرافضة، هذا ينبغي أن يبين حال الرافضة وأن يجتهد في بيان ذلك، لا يسكت. لا، الرافضة يريدون اجتياح اليمن، اجتياح جزيرة العرب، تبديل عقيدة المسلمين، ولا يريدون انتهاء هذا الحال الذي هم فيه. هذا السوق الذي قام للرافضة الآن سوق رابح لا يريد انتهاءه. الحرب هذه لو تنظر بعينك القتل كله من أبناء السنة، الذي يقاتل من هذه المناطق من أبناء السنة، والذي يقاتل من تلك كثيرا ما يغررون بناس من مناطق سنية كانت ومن أبناء السنة يدفعونهم إلى القتال، فيقتتل الجميع وهم يحكمون يديرون الإدارات ويعبون الناس عقيدة رافضية. فلا يريد انتهاء هذا الحال أبدا، فإنه تصفية له لمن في الجنوب ولمن في الشمال. قبائل سنية في هذه الأماكن واضح، وقبائل كانت سنية في الأماكن التي هي في شمال اليمن صار

0: أو احرقوهم أو افعلوا بهم ما شئتم. والله يقول هكذا لا مبالاة بأبناء الناس. ما السبب؟ السبب هذا ليس من قبائلهم المتأصلة في الرفض، هذا طرى عليه الرفض، أدخلوا عليه الرفض، ما يبالون به. ولو كان واحد من الرافض الأصول والله ما رضوا عليه بهذا الحال. لتعلم أيها المسلم أن هذا الذي قام للرافض الآن، هذا السوق لا يريدون انتهاءه، سوق رابح تصفية من الجانبين. فعلى المسلمين أن ينتبهوا لذلك، أن يتقوا الله، وعلى من يغرر بهم الحوثي أن يتقوا الله، وأن لا يصدقوا في قتال أبناء المسلمين. ففي الأخير يرجع كل من كان فيه نزعة سنية يصفيه، لا يسكت عنه، لا يمكن إذا تمكن، ونسأل الله جل وعلا ألا يمكن له. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: أخوني يقول أنا طالب علم، بحمد الله قد هداني الله بعد أن كنت مع أصحاب الجمعيات وأصحاب الفيوش، وبسبب مخالطتي لهم ما زال في قلبي شك من الحرب التي في اليمن، وأقول إنها فتنة وليست لجهاد شرعي، فما وجه بيان ذلك؟ هذا خطأ، وواجب عليك أن تصحح هذه النظرة. فهذا جهاد دعا له ولي الأمر، دعا له وحث الناس عليه ورغبهم فيه، والله سبحانه وتعالى يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فهذا جهاد دعا له ولي الأمر، فهو تحت راية ولي الأمر، تحت رعاية الدولة القائمة بترتيبها وإقرارها وتشجيعها، بل هو والله من أوضح الجهاد. فيقاتل معه حتى لو قاتل البغاة الذين بغوا عليه ولو لم يكونوا كفارا. إذا استنصر ولي الأمر الناس على قتال البغاة ينصرونه، فكيف بقتال الرافضة الزنادقة الذين هم خارجون عن ملة الإسلام؟ وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على أن قتال الرافضة قتال شرعي وجهاد صحيح، فكيف أنت تسوغ لك نفسك تخالف ما أجمع عليه المسلمون؟ بل قال رحمه الله قال وليس قتال هؤلاء من جنس قتال الخوارج الذين أجمع السلف على قتالهم. السلف أجمعوا على قتال الخوارج مع أنهم كانوا يقرؤون القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقرآنه إلى قرآنهم. كان في وجه أحدهم كركبة البعير من كثرة السجود. كانوا وقت القتال للصحابة يرفعون المصحف في وقت المعارك ويقولون إن الحكم إلا لله، وأجمع الصحابة على قتاله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. هذا في الخوارج. فكيف هؤلاء جمعوا الخروج والرفض؟ فشيخ الإسلام رحمه الله يقول ليس قتال هؤلاء من جنس قتال الخوارج الذين أجمع السلف على قتالهم، بل هو زائد على ذلك، فقد جمعوا الخروج والرفض. فطيب نفسه واشرح صدره لقتال الرافضة، واعتقد فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر

0: وقاتله في النار أبدا. فمن قتل رافضيا فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لا يدخل النار، فلا يجتمع ومن قتله في نار جهنم. والله ليس في قلوبنا ذرة شك ولا أدنى تردد أن قتال هؤلاء من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وعجبتني كلمة للإمام الحافظ ابن العربي المالكي أنه قال وكفر الرافضة كفر بارد لا يسخنه إلا حرارة السيف، أما دفء المناظرة فلا ينفع فيه. كفر الرافضة كفر بارد لا يسخنه إلا حرارة السيف، وأما دفء المناظرة فلا ينفع فيه. وناس داسوا كلام الله على مرأى ومسمع الناس، داسوا القرآن في مواقف عديدة، أحرقوه، قطعوه، مزقوه، دمروا المساجد. كم دمروا مساجد؟ لعنوا الصحابة على المنابر. الآن يخطب في الأماكن التي هم فيها ويلعن الصحابة على المنابر. كفروا المسلمين وحكموا على المسلمين بالردة، استحلوا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فارقوا جماعة المسلمين وخرجوا عنهم، نقضوا العهد والميثاق، طعنوا في دين الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله تعالى بقتال من يفعل ذلك. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، هم بدأوكم أول مرة، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. سماهم الله أئمة الكفر، إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. نعم. وأيضا كما قال أخونا عبد الله أن الشهداء الذين أخرجوا في دماج آية بعد سنة وسبعة أشهر فيما نحسبهم الله حسيبهم، وكان سبب إخراجهم رؤيا رآها بعض الإخوة. خبر الإخوة أكثر من 20 أخ، فرأى بعض الإخوة بعض أولئك الذين قبروا في ذلك المكان، وكان بسبب الحرب ما كان هناك مجال مفتوح لإخراجهم إلى المقبرة، فالقبروهم بين البيوت، كان في أرض قبروهم فيها. فرأى بعض الناس رؤيا يقول له بعض المدفونين هناك في المنام إن علينا أذى، فبلغ الشيخ السلام وقل له يرفع الأذى عنا. فذهب الأخوة ينظرون وجدوا بعض البيارات تسيل إليهم، فأخرجوا إلى المقبرة العام، وكان ذاك سرا، خرج بعض الأخوة بعد الشروق يخرجونهم من أجل لا يلفت النظر. فتفاجأوا أن الذين أخرجوا أجسادهم لا تزال شبه طرية، وأنا رأيت 3 منهم بعيني، أخرجوا في بطانيات، بعضهم تأخذ أصبعات تعطفها تتعطف، بعضهم تمسك شعر لحيته هل تنتزع؟ ما تنتزع ولا شعره، وبعضهم مات وهو مرجل رأسه، ممشط رأسه، أخرج وهو مرجل رأسه كما رجل حينما، والدهن ما يزال عليه. بل المرأة التي أخرجت كانت قنصت ظلما، لما رفعها الإخوة سال دم، فقام بعض الأخوة أخذ المناديل يغمسها في ذاك الدم، والله رفعت وسال منها الدم بعد 7 أشهر. هذه آية عبرة أن هؤلاء على الحق، وأنهم قاتلوا هؤلاء المجرمين كما حصل هذا للصحابة حين جاء سيل فأخرج بعض شهداء أحد قال فإذا أجسامهم تتعطف أي لينة وهؤلاء أجسامهم تتعطف حتى إن أغلب من رؤي عرف أن هذا فلان نعم ضمرت لحومهم شيء من الماء حصل لها ضمور وأما صورهم وهيئاتهم فهي باقية كما دفنوا رحمهم الله وغفر لهم هذا أيضا من المبشرات أن قتال هؤلاء الرافضة من القتال الشرعي الصحيح الواضح فكما سبق ليس عندنا شك في ذلك أضف إلى ذلك زيادة اطمئنان ولي الأمر دعا الناس إلى هذا القتال واستنصر الناس في ذلك وحثهم على التصدي لهؤلاء النحو 70 والذين أخرجوا في ذلك اليوم نحو 20 قتيلا نعم الذي أخرجوا في أول يوم نحو 20 أخا وهل أخرج البقية بعدها أو حين الخروج من دماغ أخرجوا طيب ما شاء نعم أخبرنا الأخوة أن بعض الرافضة حضر من صعدة ينظر جثث القتلى حين أخرجوا تحفظ أجسادهم صار يلبس عليهم ما يشكك في قتال الروافض إلا إنسان في قلبه مرض أو إنسان جاهل ما يدري ما الأمر إما إنسان مريض أي مريض القلب يشكك في قتال الرافضة أو إنسان جاهل لا يعرف دين الرافضة ومن الخطأ أن يأتي إنسان يستدل ببعض كلام أهل العلم في أنهم لا يجوزون قتال الشيعة ففرق بين الشيعي والرافضي الشيعي في عرف السلف وعرف أهل العلم هو من يفضل علي على عثمان هذا شيعي الذي يقول علي أفضل من عثمان مع احترام للصحابة وإقرار بالدين هذا شيعي فإذا بلغ البغض كما قال الذهبي عن الإمام أحمد وعن شيخ الإسلام فإذا بلغ أنه يبغض الشيخين أبي بكر وعمر فهو رافضي فإذا بلغ الطعن والقدح والتكفير فهو من غلاة الرافضة قد سبق قرأنا كلام السلف في هذا المجلس كيف الآن هذا الدين الذي على الرافضة القرآن ناقص فما اقتصروا على الصحابة بل يقول القرآن ناقص والسنة هذا ليست بحجة كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ارتدوا وأم المؤمنين مرمية بما برأها الله منه فماذا بعد هذا أليس هؤلاء رافضة غلاة في الرفض هذا من أشد الغلو في الرفض نعم سب الرسول سمعنا هذا نعم يقول في الرسول أنه صاحب مشاكل وهذا موجود بصوته وذاك الآخر المحطوري ماذا قال قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا قال وهو بصوته قال عاق والديه موجود هذا بأصواته قالوا هذا القرآن عمى ليس ناقص فقط بل هذا عمى هذا مفتي الرافضة مفتي الحوثيين في قناتهم يقول ليس هذا القرآن ناقص فقط بل هو ناقص عمى كما قال الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى فهذا الرافضي حكم على نفسه وأصحابه بالكفر فإن الله أخبر أنه عمى على الكفار فنسأل الله العافية وهذا أمر كما سبق ليس عندنا في شك ولا تردد، إنما هذه المذاكرة لمن قد يكون في قلبه شك من هذا الجهاد، أو يكون لم يتبين له أمر هؤلاء الناس الذين هم من أعدى الأعداء لدين الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: الله أكبر كبروا يهد العقيدة والمدد، نفيركم نرضى الشرف حيث المراجل تمتحن، هبوا لنصر دينكم.
2: وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز من عنده جل وعلا. فواجب على العباد أن يتوكلوا على الله وأن يثقوا بنصره وأن يصلحوا أنفسهم بطاعة الله، ونصر الله جل وعلا آتيهم. ولا بد إنهم أطاعوا الله جل وعلا وحققوا الإيمان به.
1: هبوا لنصرة دينكم، هاتوا البنادق والعدد، وجب علينا تصفيات لنجاس من أرض اليمن.
2: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. أمر كتبه الله حتمه وأوجبه فلن يتغير أبدا. كل الرسل وكل أتباع الرسل هم المنصورون وهم الأعلون في هذه الأرض. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون.
1: النصر من رب السماء والخوي المؤتمن.
2: فليس النصر بقوة، لا بأسلحة ثقيلة ولا خفيفة، لا بجيوش مدربة ولا مهيئة، ولكن النصر من عند الله. فإيانا جميعا أن تتعلق قلوبنا بغير الله، أو أن تضعف في توكلها على الله واعتمادها عليه وثقتها به. ثقوا بالله واعملوا بالسبب وابدأوا بالجهاد، فإذا فعلتم ذلك فثقوا بالله أنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله هو أساس النصر، التوكل على الله هو أساس القوة، التوكل على الله هو أساس التمكين والاستخلاف في الأرض. فالنصر من الله والقوة من عنده جل وعلا، فواجب على العباد أن يتوكلوا على الله وأن يثقوا بنصره وأن يصلحوا أنفسهم بطاعة الله، ونصر الله جل وعلا آتيهم. ولا بد إنهم أطاعوا الله جل وعلا وحققوا الإيمان به. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الله القوي الذي لا يقوم لقوته أحد، والله العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق. فمن نصر دين الله فإن القوي العزيز سينصره ولا بد. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.

فاسقون. فالإيمان وتحقيق الإيمان بالله وطاعة الله جل وعلا هو سبيل النصر، هو سبيل التمكين، نصرة دين الله، القيام بحدود الله وفرائضه. فمن نصر الله أي نصر دينه، نشر دينه، دعا إلى دينه.

0: أقدامكم.
1: فمن نصر دين الله فإن القوي العزيز سينصره ولا بد. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
0: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
1: ثم ذكر صفات هؤلاء الناس الذين نصروا الله جل وعلا، فقال في ودعوا الناس إلى إقامتها، وآتوا الزكاة، وحملوا الناس على أدائها، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. رسول الله لما نصروا الله نصرهم الله، رسول الله لما قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأصلحوا أنفسهم وسعوا في إصلاح غيرهم أوجب الله على نفسه نصرهم، وجعل ذلك أمرا محتوما لا شك فيه.
0: ولقد

0: هم الغالبون.
1: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبقت كلمة الله التي لا تتغير ولا تتبدل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أمر كتبه الله حتمه وأوجبه فلن يتغير أبدا. كل الرسل وكل أتباع الرسل هم المنصورون وهم الأعلون في هذه الأرض. فالثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعليق القلوب به ودعاؤه ورجاؤه هو سبيل النصر، هو سبيل التمكين. لا بقوة ولا بكثرة، ربما كانت القوة سببا في الفشل، ربما كانت القوة سببا في الهزيمة لما يصيب أصحابها من الفخر أو الإعجاب أو الغرور أو نسيان نصر الله جل وعلا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أي وأنتم فيها قليل. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فليس النصر بقوة، لا بأسلحة ثقيلة ولا خفيفة، لا بجيوش مدربة ولا مهيئة، ولكن النصر من عند الله. فإيانا جميعا أن تتعلق قلوبنا بغير الله أو أن تضعف في توكلها على الله واعتمادها عليه وثقتها به. ومما يكون به التمكين أيضا إظهار القوة، التجلد في سبيل نصرة الحق، عدم إظهار الضعف والوهن. فإن الضعف أمام الأعداء ليس بمحمود، إن الضعف أمام الأعداء ليس بمطلوب، بل الواجب الصبر، بل الواجب التجلد والثقة بنصر الله جل وعلا. قال الله سبحانه مخاطبا للمؤمنين:
0: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
1: ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا يصبكم وهن، إياكم أن تهنوا، إياكم أن تضعفوا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
0: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله،
1: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إذا أصابتكم جروح، إذا أصابكم تعب، إذا نالتكم مشقة فقد أصاب أعداءكم مثل ذلك وأشد.
2: ولا تهنوا في ابتغاء

0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلبهم، لا تضعفوا في الجري وراءهم، لا تضعفوا في تتبعهم وقتالهم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وأنتم ترجون من الله ما لا يرجون، ترجون الجنة، ترجون الأجر والثواب، ترجون الدفع عن الدين والأعراض وبلاد المسلمين، وهم لا يرجون ذلك ولا يطلبون ذلك، بل يرجون العالم العمالة للكافرين، يرجون خدمة اليهود والنصارى، يرجون العذاب والنكال من الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، إياكم أن تدعوا إلى المسالمة أو المصالحة وأنتم في حال قوة، ولا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فالضعف ليس بمحمود، الضعف ليس بمطلوب، القوة هي المطلوبة، العزائم القوية هي التي ينبغي أن تكون في أوساط المسلمين. من أسباب النصر ما ذكره الله تعالى في قوله:
1: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
0: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه خمسة من الأسباب والمقومات العظيمة، أولها الثبات وعدم التزعزع وعدم التأخر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبتوا في أماكنكم وفي قتالكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أكثروا من ذكر الله، فإن ذكر الله يثبت الله به الأقدام، فإن ذكر الله يربط الله به على القلوب. وأطيعوا الله ورسوله، احذروا المعاصي، احذروا ترك الصلوات، احذروا الخيانة والأخذ من الأموال، احذروا معصية الله بكل جوانبها، أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، لا تختلفوا، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. اصبروا على تعب القتال وجهد القتال ومشقته وما يكون فيه، اصبروا على حر الشمس وعلى شدة البرد، اصبروا على السهر، على الإرهاق، على الجوع، على العطش، فذاك سبيل النصر، فالصبر به النصر. 100 صابرة يغلبون 1000 من الكافرين، لأنهم لا صبر عندهم ولا فقه لديهم ولا يريدون الله تعالى والدار الآخرة. فالصبر الصبر مما يكون به النصر، ومما يكون بالتمكين تجهيز القوة وإعداد القوة وعدم التهاون في ذلك. لا يركن أيها المسلمون كل واحد إلى دنياه، هذا مشغول بتجارته، وهذا مشغول بوظيفته، وهذا مشغول بما هو فيه، ويتركون أعداء الله يتهجمون على بلاد المسلمين. لا بد من الإعداد، ولا بد من الشعور بالمسؤولية عند الجميع، فإن ترك الإعداد هلك. قال الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أعدوا لهم، لا بد من الإعداد، ما استطعتم من قوة، أعدوا ما يصلح للقتال في هذه الأزمنة من سلاح ومركوب وما يلزم ذلك. على من ولاه الله أمر المسلمين أن يتقي الله جل وعلا، ألا ينظر إلى مصلحة نفسه، أن يسعى في إعدال المسلمين وفي تقوية المسلمين حتى يكونون ردءاً، حتى يكونون حماة لبلاد الإسلام وللدفع عن ذلك. ونوصي إخواننا الذين يقاتلون الرافضة الحوثيين بالثبات وبالصبر، ونصر الله آت ووعد الله بالتمكين آت، وإنما هو ابتلاء وتمحيص واختبار. فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، نسأل الله القوي العزيز أن ينصر إخواننا المقاتلين. اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أنزل عليهم نصرك الذي لا يرد يا رب العالمين.
2: وأخن يقول: أتتنا رسالة من شركة الاتصالات أن من شحن رصيدا بمناسبة المولد يتم الزيادة له، هل شحن الرصيد في هذه الأيام يكون مشاركة لهم؟ إذا احتاج الإنسان إلى شحن رصيد وشحن دون التفات إلى هذا الأمر وليس في نية هذا الأمر فلا حرج عليه، وأما أنه يتعمد أن يكون كذلك لأجل أن يزاد له بمناسبة إحيائهم لبدعة المولد فهذا فيه وجه مشاركة لهم فيجتنبه. وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز مشاركة الذين يحتفلون بمثل هذه البدع لا بالحضور معهم ولا بالأكل من طعامهم ولا بالبيع لهم ونحو ذلك حتى لا يكون مشاركا لهم في بدعتهم هذا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد سمع

0: عملوا أحصاه الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استووا استووا.

إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية.

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: أخوني يقول: مسألة البول قائما مما يثيره الرافضة ضد أهل السنة، وأنهم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف قبيحة. قال: نرجو التنبيه، الرافضة هم ليسوا حول الأدلة، قد كذبوا بآيات من القرآن وردوها، وردوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي فيها تنزيهه عن النقائص الحقيقية، قد رموه بالنقائص التي هي فعلا نقائص، أما هذا ثبت به الدليل وهو من شرع الله. فليقل من شاء أن يقول في شيء هو من الدين ومن الشرع ليطعن في ذلك ولا تبالي به. هم طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء ليست من دين الله وشرعه، كذبوا الأدلة المبرئة له ولزوجته ولأصحابه.
1: أقول تنبيها بارك الله فيكم على ما تقدم على هذا الإرجاف أنه سيكون مثلا باسم الدولة، الدولة وفقها الله نحن وإياها أصحاب وإخوان وهم دولتنا ونحن رعاياها، نحن رعاياها وتحت مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر عنه أنه قال: لو أن بعيرا هلك في شعب كذا وكذا لخشيت أن يسألني الله عنه. والدولة مشكورة على جهودها التي تقوم بها ضد الفتن، الرئيس وفقه الله ومن دونه، نحن شاكرون لهم جهودهم، وليعتبروا ويعتبرون إخوانهم أهل السنة عضدا لكل خير يقومون به. وليس من أهل السنة أي سوء في أي زمان ولا في أي مكان، وقد عرفوا ذلك وجربوه منذ سنين دعاه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفقهون المجتمع ويحرصون على الأمن والأمان ويحرصون على السلم من الفتن، سلام الفتن مع طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر منكم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا معروف لبلادنا اليمنية حكمتها، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والفقه والحكمة يمانية والفقه يمان، سواء كان مسؤول أو كان عالم أو كان من ذوي الرأي والرشد. والبعد عن ما يضر بلدها وإخوانها وأبنائها المؤمنين، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والعدو يريد أن يضرب الدين ويضرب المسلمين بعضهم ببعض ويجعل الناس في هلكة، في هلكة. هذا مع شكرنا لله سبحانه وتعالى، ثم لحكومة بلادنا، ثم لرئيس البلاد وفقه الله، ثم لكل من له جهود خير في نصرة هذا الخير وهذه الدعوة الخيرة المباركة. والله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا الذي نحن نتواصى به وننصح به، نشكرهم ونشكر جهودهم ونحب لهم الخير والنفع، ونسأل الله أن يمكن لهم في الأرض الحكومة، نسأل الله عز وجل حكومة أن يوفقها وأن يمكن لها ويثبت قدمها وأن يعينها على القيام بمهامها الشرعية والبعد وإبعاد المجتمع عن الفتن وعن الشر. فهذه مهام عظيمة القيام بها، من قام بذلك يرجى، لا سيما الحماية للمؤمنين المسلمين وقيام بالعدل، يرجى له أن يكون في ظل عرش الله إن احتسب ذلك عند الله عز وجل. سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه افترقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه. لا بد من ذكر الفضل وأهله، فأهل السنة حفظهم الله أهل خير وأهل بعد عن الفتن وبعد عن الشر دائما وأبدا. ولقد أصيبوا وأصيبت البلاد وأصيبت الجيوش وفقها الله وحرص وحرصها وأثابها وأصلحها، أصيبت الجيوش يعني ماذا بما قد تعلمونه من بغي الرافضة، وأصيب كثير من الناس البلاد من بغي الرافضة ومن مكايد الشيطان. فلنحرص وفقكم الله على الأخوة الإيمانية الإسلامية ومضافرة الجهود على طاعة الله، على إقامة الخير في البلاد، على التعاون على البر والتقوى، على صد عدوان الباغي الظالم أيا كان. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا يظن أبدا بدولتنا حفظها الله ووفقها لا من قرب ولا من بعد ممالعة الرافضة بإذن الله عز وجل. هذا شيء إن شاء الله عز وجل نحن يعني عارفون له ونأمله، ما نرى هذا، ما نعتقد أبدا فيها، بل هي ترى أن الرافضي معتدي وأنه باغي وأنه ظالم وأنه فعل وفعل وأنه ما إلى ذلك من الأشياء، ولكن لله حكمة، نسأل الله أن يقوي عزيمتها على دفع هذا الشر عن رعاياها ومواطنيها جيوشا وأفرادا ودولة وحكومة وسائرهم في صعدة وفي غيرها. نحب والله لهم التمكن، نحب والله لهم يعني ماذا الخير، ونحب لهم يعني ماذا لا أن يجنبوا البلاد من سائر المساوئ بفضل الله سبحانه وتوفيقه، ونسأل الله ذلك. هذه تنبيهة على أنه إن جاء إلينا أو إلى متارس إخواننا من يلبس الميري فيعني للهجوم عليهم في ليل أو نهار، ونحن براء إلى الله عز وجل من فعله، لأن دولتنا حفظها الله ما تفعل ذلك، وإنما هذا رافضي يلبس الميري ويهجم علينا هكذا ولا لا يا إخوان؟ نعم، لا نحب، لا نعتقد في دولتنا وفقها الله وحفظها أنها تأتي تهجم، هي الآن تريد لنا الخير وتريد رفع الشر عنا ودفع البلاء عن البلاد والشر، لا على أنها تجمع جيوشها وتأتي تهجم على طلاب علم المساكين الصالحين العباد الزهاد، على ناس عزل وتدمرهم وتطحنهم بجيوشها أو دباباتها أو شيء، هذا بعيد هذا، ولله الحمد والمنة. هذا للتنبيه أنه إنما يحصل ذلك من أناس حوثيين رافضيين أو موالين لهم أو من يدفع بهم ممن يلقطونهم من الجيوش، وأنتم تعرفون أن العساكر الرافض في صعدة، الرافض العساكر باسم يعني على أنه عسكري هو رافضي كثير، ممكن يجمع مثلا أبو علي أو غيره أو يجمع من هنا من هنا وقال باسم الدولة، هذا ما هو صحيح. هذا أريد أن أنبه عليه. دولتنا حفظها الله ووفقها وأيدها بنصره وجعلها مفتاح خير لسلامتها البلاد والعباد. نعم، أنبه على هذا، وأنبه إخواني أنها ما تقوم بهذا أبدا من طرفها، لأنهم رأوا البارحة إخواننا عساكر يحومون حول متارسنا حول أماكننا وحول مواقعنا وحول بيوتنا، وعلى أن هذا ما يصلح، ولا شك أنهم روافض وأن الدولة أبعد ما يكون عن ذلك. فمن قدم من ليل أو نهار بس بصورة ميري أو حميري إلى المتارس اخبطوه وجزاكم الله خيرا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، ودولتنا المسلمة أبعد ما يكون عن ذلك وأنزه ما يكون عن ذلك وأشرف ما يكون عن ذلك، ونحن شاكرون لها جهودها، وهي نصرة لرعاياها لا حطم عليهم، وجزى الله الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: أخوني يقول: اليوم أوذي إخواننا السلفيون في مسجد سعوان وفي جامع الفتح، فنرجو الدعاء لهم، نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم، نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يدفع عنهم شر الرافضة. وهكذا سيؤذون كل سلفي مستقيم متمسك بدينه، إنما هم في فترة تجهيز فقط، والذي يظن أنه قد سلم من الرافضة وهو يعيش في أوساطهم وهو على العقيدة السلفية ويدعو إلى ذلك هذا مخطئ. الذي يظن أنه يعيش في أوساطهم ويحصل له الأمن هذا مخطئ، لا يمكن أبدا أن يعيش أحد مع الرافضة وهو يخالف عقيدتهم، لا يتركونه، ولا يمكن أن ينعم بالعيش ولا بالأمن والاستقرار في أوساطهم. دعك من الدعايات والإعلام الذي يروج له نعمان الوتر وأمثال نعمان الوتر أنهم يكرمون العلماء أو يكرمون المشايخ، والله إنما هي من التقية الخبيثة التي هي أصل دين الرافضة، وإلا لا يمكن أن يرضوا عن أحد على العقيدة السنية السلفية وهو يعيش في أوساطهم، فضلاً عن أن تبقى هناك مراكز. كتب بعض الكاتبين ممن نزل إلى بلاد إيران، قال في إيران، في طهران الذي عاصمة إيران، بالعشرات من كنائس النصارى، بالعشرات، وعشرات من معابد اليهود، ولا تكاد تجد مسجدا ولو صغيرا لأهل السنة أبدا. وهؤلاء هم على نفس الطريق ونفس الشاكلة، وإنما هي فترة حتى يرتبوا أمورهم وحتى تنقضي بعض مآربهم التي يقصدون إليها، ووالله لا يسمحون لأي سلفي، فضلا عن مراكز علمية. فلا يظن الذي يعيش بين الرافضة أنه في سلام واطمئنان، لا يركن ولا يأمن، ينبغي أن يكون حذرا ومتوقعا منهم الشر. ليس هذا كلاما عبارة عن ظن أو تخمين، هذا شيء واقع حقيقة في كل العصور والأزمنة، لا يمكن. لو سكتوا لسكتوا عن مركز دمايق الذي كان في قرية بعيدة نائية، وكان أهله محصورون في موضع معين، فضلا عن أن توجد الآن مساجد ومراكز في أوساط المدن. وعلى كل، نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في كل البلاد، في بلاد اليمن وفي غيرها، ونسأل الله تعالى أن يهيئ من يقوم ويرفع راية الجهاد في المناطق التي سيطر عليها الرافضة، جهاد شرعي تحت راية ولي الأمر دعا إليه وحث عليه، وهذا عقيدتنا التي تعلمناها في الكتب، وأننا نرى الجهاد معهم أبرارا كانوا أو فجارا، ولا يترك الجهاد معهم إلا من خالف طريق السلف، وهم قد دعوا للجهاد وحثوا عليه. وبهذا العز، والله بهذا العز، وما ذلك على الله بعزيز، لا يقول إنسان هم قد سيطروا، قد يهيئ الله سبحانه وتعالى سببا يجعله سببا للنصر، فقط سبب، والنصر من الله جل وعلا. جيش طالوت الذي ذكره الله في القرآن لما مر واختبرهم على النهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ذكر كثير من المفسرين أنه بقي مع طالوت عدة أصحاب بدر 318 رجل، نصرهم الله تعالى على جيش قوامه عشرات الآلاف، كان نحو 100,000. والله تعالى لما أنزل الملائكة في يوم بدر هل جعلهم يتكلون عليهم؟ قال الله سبحانه وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى فقط. نزول الملائكة بشرى، 5,000 من الملائكة مسومين، بشرى فقط. ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالنصر من الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يهيئ من يقهر الرافضة في تلك البلدان ذروة سنام الإسلام، عز للمسلمين. لولا فضل الله سبحانه ومنته وما يسر به من الجهود في قتال الرافضة والتصدي لهم في هذه البلدان، وإلا كانت مثل هذه المجالس والحلق في حكم المعدوم. فهيأ الله تعالى بذلك الدفع اليسير والسبب اليسير، هيأ الله تعالى خيرا كثيرا واطمئنانا وأمنا وأمانا وعزة ورفعة، شراح صدور، انتشار دعوة، خير عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولجميع المسلمين التوفيق لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
2: أيها الناس، إن هذه الأحداث التي جرت في التاريخ الأسبق وفي التاريخ الحالي والتي تجري لتبين لكل مؤمن حقيقة الرافضة، وأنهم هم واليهود يعملون في طريق واحد، كيف يصدق المسلم أن هؤلاء الرافضة يعادون اليهود ومؤسسهم رجل من اليهود؟ فقد أجمعت كتب أهل العلم بسائر الكتب والتواريخ، بل حتى كتب الرافضة شاهدة بأن مؤسس الرافضة في زمن الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه هو رجل يهودي يقال له عبد الله بن سبأ، أظهر الإسلام نفاقا لضرب الإسلام والطعن فيه. وأول ما بدأ بشن حملات إعلامية لتشويه أمير المؤمنين عثمان، عثمان الذي تستحي منه الملائكة، عثمان الذي زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بابنتيه واحدة تلو الأخرى، ماتت الأولى فزوجه الثانية، عثمان الذي سخر ماله في سبيل الله، عثمان الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة. قام هذا الرجل اليهودي بإفشاء الأخبار السيئة ونشر الإشاعات عن أمير المؤمنين عثمان، حتى ألب عليه الناس وحرض عليه كثيرا من أعراب مصر والعراق وما حولها، حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه في بيته. خليفة المؤمنين ابن زوج بنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام جاوز 80 سنة، كان يختم القرآن في ركعة، يقوم لله يصلي الليل، فيقرأ القرآن من فاتحة إلى آخره في ركعة واحدة، ما رحموا شيبته ولا قربه فقتلوه في داره. ثم إن هذا الرجل اليهودي دعا إلى تأليه علي وادعى أنه الإله وأمر الناس بتأليهه، حتى خرج علي رضي الله عنه يوما في رحبة الكوفة فسجدوا له، خروا له ساجدين يعتقدون أنه الإله. فقال علي رضي الله عنه مقالته المشهورة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرة هو خادم لعلي، أمره أن يشعل النار فأحرقهم بالنار، وهرب عبد الله بن سبأ اليهودي وأفلت من قبضة أمير المؤمنين، ولا يزال يدعو إلى هذا الفكر حتى بذر في المسلمين هذه البذرة السيئة التي يعاني منها المسلمون إلى اليوم. فدين الرافضة دين مبني على أصول يهودية، دين مبني على عقائد يهودية صنعت لضرب الإسلام ليس من اليوم. فكيف يقول مسلم يقاتل اليهود؟

0: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فهذه قصيدة يسر الله نظمها، وكان نظمها قديما، وذلك في خلال المعارك التي دارت بين حراس دار الحديث وبين طلاب العلم وبين الرافضة، إلا أن الأيام أو الأحوال لم تساعد على إلقائها لأمور ولمشاغل، ولكن كان في تأخرها خير، حيث تم نصابها بتمام موضوعها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نصرة لتوحيده ولدينه، إنه على كل شيء قدير. وسميت هذه القصيدة بأس الحرب وعز دار الحديث بدماج، فقلنا وبالله نستعين: دار الحديث مضت في شدة الباس، لم تثنها الحرب بل هي شامخ الرأس. كم شدة أوهنت في قلوب ذوي بأس، ودماج ترفع راية البأس. حتى غدت قدوة في كل دائرة، وفي الوغى خير ذي هاد ونبراس. ما فت أكبادها نيران بازوكة يوما، ولا طش رشاش على اليبس. كأنها ودوي القاذفات غدت في يوم عرس، يزف السعد بالأنس. ما راعها بغي ذي رفض، وأرجفها قصف القذائف من غلس إلى غلس. هيهات أن يمسس الزنديق حرمتها، فدونها دوس هام المارق النجس. ألم تر البأس في أبطال وادعة، ألم تر البأس في أبطال وادعة، كأنهم خزرج الأنصار والأوسي. والبأس في جمع طلاب الحديث غدا، كبأس ذي هجرة في شدة البأس. والتشبيه هنا لا يلزم منه المشاركة والاتفاق من كل وجه. ألم تر البأس في أبطال وادعة، كأنهم خزرج الأنصار والأوسي. والبأس في جمع طلاب الحديث غدا، كبأس ذي هجرة في شدة البأس. إن أقبل الرفض في عد وفي عدد، يصير في لحظة كالذاهب الأمس. إن أقبل الرفض في عد وفي عدد، يصير في لحظة كالذاهب الأمس. هم سطروا في جبين العز مفخرة، تشع في صفحة التاريخ كالشمس. فليس يحدوهم إلا مناصرة التوحيد، فليس يحدوهم إلا مناصرة التوحيد. حتى يوارى الجسم في الرمس، ما للمطامع في أحشائهم نفس، أو ترتجى عندهم بالظن.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: عباسي أحييت يا دار في أحشاء أمتنا أحييت يا دار في أحشاء أمتنا ذكر الأشاوس في بدر وأوطاسي وهز بأسك ذكر البأس في أحد لما قضى عاشق جنات فردوس يا من نأى داره عن دار وادعة يا من نأى داره عن دار وادعة في أرض ذي يزن أو أرض أندلس أعندكم نبأ عن دار وادعة فقد سرى بحديث الدار من ناس أعندكم نبأ عن دار وادعة فكم سرى بحديث الدار من ناس دار الحديث غدت في أرض وادعة كأنها شعلة في شمخ الراس إذ ساسها الحبر يحيا في سياسته بالمصطفى يقتدي في كل مقتبس كم أبعد الله عن دار الحديث به شرا فلا نام أهل الجبن في نفسي والحمد لله رب العالمين.
2: وهذه عدة أوراق يسأل يقول هل سمعت بالحرب التي تقام الآن على قبائل قيفة؟ وأخي يقول ما موقفنا تجاه ذلك؟ أنا سمعت سماعا قليلا لم أسمع سماعا مفصلا عنه، لكن سمعت أن الحوثي هذه الأيام يحاصرهم، يحاصر بعض القرى في ردع، وأنهم قاوموه، نسأل الله تعالى أن يعينهم، نملك لهم الدعاء. ولا مثل هؤلاء واجب على من يهمه الأمر، واجب عليه من يساندوهم. هؤلاء سيكسرون الحوثي، هناك قبائل فيهم خير، فيهم حب للسنة، فيهم بغض للرفض، قبائل سنة ما يعرفون التشيع ولا الرفض من زمن قديم. كثير من القبائل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي ما عرفوا الرفض، نشأوا على السنة. فمثل هذه القبائل لو وجدوا مساندة ستتشجع القبائل الأخرى، وإذا تشجعت القبائل الأخرى سيكسرون الحوثيين. من هم الحوثيون؟ الحوثي قد يستطيع يهدد بصواريخ لبعض الدول، نعم يهدد دول بعيدة أنه يرمي مطاراتهم، يرمي موانئهم، يرمي بنوكهم، يخافون منه. لكن القبائل ما تنفع عندهم هذه الصواريخ، حتى لو رمى إلى جبالهم إلى قراهم بإذن الله تعالى ما يضرهم. فهؤلاء تقويتهم ومساندتهم ودعمهم أضر على الحوثي من بناء جيوش مرتبة خارج المناطق التي هو فيها، لأن الجيوش التي هي في مناطق أخرى ليست في مناطق سيطرته هذه مشروعها طويل. أولا تبدأ ببناء الجيوش وتسليحها ويحتاج إلى مدة طويلة، ثم بعد ذلك حرب، طلعوا جبل نزلوا جبل، سقطت التبة استعادوا التبة، 10 سنين في التبة تلك وفي الجبل، تعب هذا الحرب. لكن الحرب من داخله توفير، توفير كبير جدا، يقوم له ناس من القبائل يضربونه، قبيلة في هذه المنطقة وقبيلة في هذه المحافظة وقبيلة في هذه المحافظة، والقوات التي من الخارج تساند بالمهاجمة، يمدونهم بما يستطيعون بالإنزال الجوي بالطائرات. هذا والله يكسر الحوثيين. فيا ليت أن أهل الشأن

0: سواء الدولة وفقهم الله ومن فيها من المسؤولين والألوية، أو كان التحالف الذي يحارب الحوثيين، يا ليت يشجعون هذه القبائل ويقفون معهم ويساندونهم، فهذه كسرة للحوثيين. الذي يكون من الداخل يكسره. لما اختلف معهم الرئيس السابق في آخر أيامه يومان ثم قتل، كان الناس تجرأوا على الحوثي. أخبرني بعض الأخوة قال كان الطاقم من أطقم الحوثيين يمر في الطريق فيقفز إليه العامة يسحبونهم من على الطقم إلى الأرض، وكان ذلك عقب المولد. قالوا كانت بعض السيارات فيها الطلاء الأخضر وشعارات الحوثي، ذهبوا مباشرة قالوا ازدحمت المغاسل، كل واحد يغسل سيارة، فما يريد إظهار أنه كان مع الحوثيين. لماذا؟
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أخبر الله أنه رضي عنهم وأنه أعد لهم الجنة يخلدون فيها خلودا أبديا. أخبر الله تعالى في آيات كثيرة أنهم من أهل الجنة، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. شهد الله لهم بالفوز وأنهم خير الناس، والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. هم أعظم الناس درجة عند الله جل وعلا. شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أول من يدخل الجنة وأول من يكرم بها، وتكون ضيافتهم من أحسن الضيافات في جنة الله، كما في صحيح مسلم حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النزل الذي أعد الله تعالى في الجنة لمن هو، قال لفقراء المهاجرين. أكرمهم الله جل وعلا بالكرامات العظيمة، بل نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر حياته كان يقول: لا أرى لي فضلا عليكم إلا النبوة. فقد جاء في حديث أنس عند الطحاوي رحمه الله وفي الصحيح المسند للإمام الوادع رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما صلاة الفجر، قال أنس: فرأيناه مد يده ثم أخرها، فقلنا: يا رسول الله، رأيناك صنعت اليوم في صلاتك شيئا لم تصنعه قبل ذلك. قال: إني رأيت الجنة فرأيت فيها ثمرا من الثمر، أردت أن أتناول منها، فأوحي إليها أن استأخري، فاستأخرت، ثم عرضت علي النار حتى رأيت ظلي وظلكم، حتى رأيت ظلي وظلكم فأومأت إليكم، أي أشرت إليكم أن استأخروا أي ابتعدوا. قال: فأوحى الله إلي أن أقرهم، أي أبقهم في هذا المكان، فإنك أسلمت وهم أسلموا، وإنك هاجرت وهم هاجروا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلم أر لي فضلا عليكم يومئذ إلا النبوة، إلا ما خصه الله تعالى بالنبوة لرفعة درجات المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء المهاجرون الذين كل العشرة المبشرين بالجنة منهم هم أفضل طبقات الصحابة وأفضل درجاتهم، وكل الصحابة رضي الله عنهم لهم من الفضل ومن الدرجات ما ليس لغيرهم من المسلمين، ولكن هذه الطبقة فضلهم الله سبحانه. وإن كان قد ورد في الأنصار من الأحاديث والآثار أكثر بكثير مما ورد في المهاجرين كما سيأتي بيان إن شاء الله، إلا أن المهاجرين وما سبق ذكره يدل على تقديمهم في الفضل على الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة من السلف الصالحين رضي الله عنهم. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، إن الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار قد شهدوا كثيرا من المواقف واشتركوا فيها، فتساوت فضيلتهم بذلك، وكان للمهاجرين مزية بكونهم من المهاجرين، وإلا فقد شهدوا بدرا من المهاجرين والأنصار، وقد شهدوا بيعة الرضوان يوم الحديبية تحت الشجرة من المهاجرين والأنصار، وهذه من درجات الصحابة العالية. فإن الصحابة رضي الله عنهم عند أهل العلم، عند السلف الصالحين، على منازل يجمعها الثلاث الأولى: المهاجرون، ثم الأنصار، ثم مسلمة الفتح الذين أسلموا يوم فتح مكة. وهذه الثلاث الطوائف على مراتب كثيرة، وهم عند أهل السنة والجماعة أفضلهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بعد الخلفاء الأربعة بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم يأتي بعد العشرة في المنزلة أهل بدر رضي الله عنهم، وكانوا 312 رجلا، منهم من الأنصار 69، والبقية من المهاجرين 240، فكان من الأنصار 240، وكان بقية من المهاجرين 64 رجلا، فمجموعهم 312 رجلا، وهؤلاء هم الذين شهدوا بدرا، ومنزلتهم في الفضل بعد منزلة العشرة المبشرين بالجنة. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه في قصة حاطب رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكلهم مغفور له رضي الله عنهم وأرضاهم، كلهم مشهود له بالجنة، لأنه لا يأتي منهم إلا الخير وإلا البر وإلا الطاعة لله جل وعلا. وإن زل أحدهم زله فقد غفر الله تعالى له وعفى عنه. ثم وأيضا مما يدل على فضلهم ما جاء في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ ما هي منزلة أهل بدر فيكم؟ قال: خيار المسلمين أو أفضل المسلمين. قال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. حتى من الملائكة أفضل الملائكة وخيار الملائكة من شهد بدرا، شهدوها بسيوفهم، واجهوا المشركين بفرسانهم وقوتهم، كانوا 312 رجلا، وكان المشركون 1000، قتلوا 70 من صناديد الكفر وكبار المشركين، وسمى الله يوم بدر بيوم الفرقان، وأعز الله في الإسلام وأهله، فكان أهله خيار الناس. ثم يأتي بعد أهل بدر في المنزلة أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة في السنة 6 من الهجرة يوم الحديبية، حين جاء النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل مكة للعمرة، فمنعه المشركون وصدوه، فبعث عثمان يفاوض المشركين وأنه إنما جاء يريد العمرة، فبلغه أن قريشا قتلت عثمان، فبايع الناس، دعاهم وبايعهم. قال بعض الصحابة بايعنا على الموت، وقال بعض الصحابة بايعنا على ألا نفر، وهذه الرواية أصح، أنه بايعهم على ألا يفروا وإن أدى بهم إلى الموت. وكانوا بين 1400 و1500. قال بعض الصحابة كنا 1400، وقال بعض الصحابة كنا 1500، وكانوا بين هذا العدد. هؤلاء هم أهل بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رضي الله عنهم وعلم ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص والمحبة للدين والنصرة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم عن أم مبشر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار ممن بايع تحت الشجرة أحد، لا يدخل النار ممن بايع تحت الشجرة أحد، لا يدخلها دخولا أوليا ولا دخول خلود، بل هم ناجون منها مسلمون وهم عنها مبعدون رضي الله عنهم. وجاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، أنتم خير أهل الأرض. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وكانوا نحو من 1500 صحابي رضي الله عنهم هم في المنزلة بعد أهل بدر رضي الله عنهم، ثم بعدهم بقية المهاجرين، ثم بقية الأنصار، ثم من أسلم يوم الفتح من مشيخة قريش. فهذه فضائل الصحابة ومنازلهم ومراتبهم رضي الله عنهم، كما دل عليها كلام ربنا وكما دل عليها سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام، وكما سار على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

0: قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. قال رحمه الله: يعني يا أيها المحب لربه المشتاق لقربه ولقائه المسارع في مرضاته، أبشر بقرب لقاء الحبيب فإنه آت، وكل ما هو آت قريب، فتزود للقائه وسر نحوه مستصحبا الرجاء مؤملا الوصول إليه. ولكن ما كل من يدعي يعطى بدعواه، ولا كل من تمنى يعطى ما تمناه، فإن الله سميع للأصوات عليم بالنيات، فمن كان صادقا في ذلك أناله ما يرجو، ومن كان كاذبا لم تنفعه دعواه، وهو العليم بمن يصلح لحبه ومن لا يصلح، ومن جاهد نفسه وشيطانه وعدوه الكافر فإنما يجاهد لنفسه، لأن نفعه راجع إليه وثمرته عائدة إليه، والله غني عن العالمين، لم يأمرهم بما أمرهم به لينتفع به، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا منه عليهم. وقد علم أن الأوامر والنواهي يحتاج المكلف فيها إلى جهاد، لأن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير، وشيطانه ينهاه عنه، وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي، وكل هذه معارضات تحتاج إلى مجاهدات وسعي شديد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يعني أن الذين من الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح سيكفر الله عنهم سيئاتهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، وهي أعمال الخير من واجبات ومستحبات، فهي أحسن ما يعمل العبد، لأنه يعمل المباحات أيضا وغيرها. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أي وأمرنا الإنسان ووصيناه بوالديه حسنا، أي ببرهما والإحسان إليهما بالقول والعمل، وأن يحافظ على ذلك ولا يعقهما ويسيء إليهما في قول وعمل. أو في قوله وعمله، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم وليس لأحد علم بصحة الشرك بالله، وهذا تعظيم لأمر الشرك، فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فأجازيكم بأعمالكم. فبروا والديكم وقدموا طاعتهما إلا على طاعة الله ورسوله، فإنها مقدمة على كل شيء. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، أي من كان آمن بالله وعمل صالحا فإن الله وعده أن يدخله الجنة في جملة عباد الله الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كل على حسب درجته ومرتبته عند الله. فالإيمان الصحيح والعمل الصالح عنوان على سعادة صاحبه، وأنه من أهل الرحمن والصالحين من عباد الله. وهذه الآيات معناها ظاهرة، معناها ظاهر، فقوله تعالى من كان يرجو لقاء الله، أي من كان يؤمل ذلك ويحبه ويحرص عليه. وكل مؤمن يرجو لقاء الله، فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، أي فإنه سيأتي هذا اللقاء، سيأتي هذا الأجل الذي يعقبه لقاء الله جل وعلا. فمن كان يؤمل ذلك ويرجوه فهذه بشارة له أن أجر الله تعالى آت. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، والمراد بالجهاد هنا أي جهاد النفس على طاعة الله، أي من جاهد نفسه وصبر على طاعة الله فنفع ذلك عائد عليه، وهذا نظير قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ولذا قال إن الله لغني عن العالمين، أي لا تنفعه حسنات العباد وطاعتهم، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فلو كان جميع العباد كأتقى رجل وأخوف رجل لله وأصلح رجل في الدنيا ما زاد ذلك في ملكه جل وعلا شيئا، إنما من عمل الصالحات فعمله لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ثم ذكر بشارات المؤمنين وأنهم مبشرون بتكفير السيئات وبالجزاء الحسن وبدخول الجنة، فمعنى هذه الآيات ظاهر، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام

سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا عباده المؤمنين: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يخبر الله جل وعلا عن حكمته البالغة وعلمه الواسع العظيم الذي علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. كتب عليكم القتال، أي كتبه الله جل وعلا عليكم وفرضه، وهو كره لكم، مكروه إلى النفوس، ثقيل عليها، شاق عليها، ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالناس يحبون الراحة ويحبون السكون ويحبون الهدوء ويحبون عدم القتل والقتال، ولكن الله يعلم ما لا يعلمه العباد، ولذا شرع لهم ما فيه مصلحة لهم في دينهم ودنياهم. وعسى أن يكره الناس شيئا وهو خير لهم في عاجل أمرهم وآجله، وهو خير لهم في دينهم ودنياهم وفي سائر شؤونهم. وقد جعل الله جل وعلا للصحابة والتابعين ومن بعدهم بهذه الشعيرة العظيمة الخير الكثير، وهكذا يجعل الخير الكثير لمن بعدهم إذا هم قاموا به حق القيام. فتجتمع القلوب وتتحد الكلمة ويعرف الناس شر هؤلاء الألفاظ الذين عاثوا في الأرض بالفساد، عرف الناس شرهم وعرف الناس كيدهم ومكرهم، ائتلفت قلوب الناس، اجتمعت كلمتهم، برئوا من النفاق بإذن الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ومن لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فإذا وفق الله جل وعلا الإنسان لهذا الأمر بنية صادقة واحتساب صحيح، برئ بإذن الله جل وعلا من النفاق. وعلى العبد أن يحتسب ما يقوم به، سواء قدم خدمة أو حراسة أو مواجهة أو مالا أو رباطا، فإنه يحتسب ذلك عند الله جل وعلا، ففي ذلك الأجور العظيمة. فقد صح عند الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها.
الغدوة هي الذهاب إلى أرض المعركة، والروحة هي الرجوع منها لغدوة واحدة في سبيل الله، أو روحة خير من الدنيا وما عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، وفواق الناقة هو ما بين الحلبتين، إذا حلبت الحلبة الأولى ثم الثانية فما بينهما هو فواقها حتى ترد اللبن. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. رباط يوم وليلة، والرباط هو البقاء والمكوث في المكان الذي يتوقع إتيان العدو منه، فإن جاء العدو صده ودفعه، وإن لم يأتي بقي مرابطا في موضعه، وإن لم يطلق طلقة واحدة ثبت له هذا الأجر. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه، إن مات وهو مرابط، ولو مات بغير القتل أجري عليه عمله. كل العمل الذي كان يعمله لا يزال يكتب له إلى يوم القيامة، وهذه خصوصية للمرابط في سبيل الله، وإلا فإن الميت إذا مات انقطعت أعماله. قال عليه الصلاة والسلام: كل ميت يختم على عمله، ينتهي عمله بموته إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله الذي كان يعمله، ويجري عليه ثوابه كأنه حي إلى يوم القيامة، ويجرى عليه رزقه، ويؤمن الفتان، يؤمن من فتنة القبر. إذا مات فيه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى، كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، كفى بها فتنة، ودليلا على صدق إيمانه وصدق ما قام في قلبه. أخي المسلم، احتسب هذه الخطوات، احتسب نومك وقعودك وقيامك وبقاءك في أي مكان، ولو والله تبقى بجانب بيتك حارسا ساهرا في سبيل الله جل وعلا، أنك مرابط في سبيل الله. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ولكن يجب تصحيح النيات، يجب التفتيش عما في القلوب، لماذا يرابط الإنسان، ولماذا يقاتل، ولماذا يجري، ولماذا يسهر، ولماذا يتعب؟ لأجل الله ودين الله، لأجل الحفاظ على هذا الدين العظيم، لأجل صد هذا العدو الملحد الزنديق الذي يريد ابتثاث الدين، الذي يريد النخر في ساق الإسلام، أم أنه يقاتل حمية أو عصبية أو وطنية أو شهرة أو شجاعة أو رياء؟ والعياذ بالله. ثبت في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله،
الرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل غضبا، من منهم في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الرجل يقاتل شجاعة، عنده حماس، شجاعة، جرأة، ولكن ليس عنده إخلاص في قلبه ولا احتساب لعمله الذي يعمله. والرجل يقاتل للمغنم، يقاتل لأجل يغنم، لأجل يأخذ الفيد، لأجل يغنم السلاح، ليس له هم في نصرة الدين. والرجل يقاتل غضبا، حمية وعصبية ووطنية وبلدية، لا لله ولا لدين الله، هذا ليس في سبيل الله. بل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالإخلاص والاحتساب لله جل وعلا أمر عظيم. وهكذا أيضا يقاتل لأن هذا بلد مسلم، فالقتال عن البلد المسلم مشروع حتى لا يغير الإسلام فيه ولا يعتدى على الدين الذي يكون فيه. وأيضا يحذر المؤمن من الغلول، فإن الغلول من كبائر الذنوب، والغلول هو السرقة والأخذ من المال المشترك ولو من الشيء اليسير، فإنه ذنب عظيم. ثبت في صحيح مسلم عن عمر قال: أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله،

رجل موكل به يقال له كركرة فمات، فقال الناس هو في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة أخذها من الغنيمة. وفي صحيح مسلم عن عدي بن عميرة قال: خطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس، من استعملناه على عمل، من وكلناه بمهمة، ومن وكلناه بعمل فكتمنا مخيط، فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام رجل أسود من الأنصار قال: يا رسول الله، هذا عملك الذي وكلتني به، اعفني عنه واتركني منه. قال: ما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فيا خيبة الله ويا حسرة الله، من سرق ومن كتم ومن غل مما لغيره فيه حق، يسرق الحديد، يكتم الحديد، يكتم سلاح، يكتم ذخيرة وباروتا يحرق بها يوم القيامة والعياذ بالله. احذر أخي المسلم أن يكون نيتك في هذا الأمر، وأن يكون همك في هذا المقصد، فإنه ذنب عظيم. اعمل لله وابذل لله، فإن أعطيت شيئا بطيبة من نفسه من نفس المعطي أخذته، وإن لم تعط شيئا كان عمله وبذله واجتهادك في سبيل الله جل وعلا لا يضيع عنك منه شيء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، وإن مما ينبه عليه أن من كان موصرًا أو كان تاجرًا أو كان ذا سعة أن يتقي الله جل وعلا في المعسرين وفي المحتاجين، فإن كثيرًا من الناس ربما مع ضيق الحرب وشدة القتال انقطعت أعمالهم وتعطلت أشغالهم، ومن الناس من قطعت مرتباتهم وغير ذلك من الأمور، وعلى من بسط الله جل وعلا له في أمره أن يتقي الله جل وعلا في إخوانه المسلمين، فإن هذه الكربات من نفسها عن المؤمنين نفس الله عنه في كربات يوم القيامة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سره أن ينجيه الله جل وعلا من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وبنحوه عن حذيفة بن اليمان وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل كان موسرا وكان يداين الناس وكان يقول لغلمانه وعماله: إذا أتيتم على معسر فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. وفي بعض

0: الروايات أنه حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له كبير خير إلا أنه كان يداين الناس وكان يتجاوز عن المعسرين، فإذا لقيه الله يوم القيامة قال الله عز وجل: أنا أحق بذلك منك، أنا أحق بذلك منك، تجاوز عن عبدي، تجاوز عن عبدي. وبعض الناس ربما قد سبقت له معاملة وكان وفيا أمينا ثقة، فربما ضاق عليه الحال واشتد به الأمر مع هذه الفتن، فوالله أن من سوء الخلق ومن عدم المعروف أن يرد مثل هذا الذي قد جرب وفاؤه وأمانته وصدقه ومعاملته الحسنة ثم يترك وتترك معاملته لضيق نزل به أو شدة أو عسر أصابه. يتق الله جل وعلا من بسط الله له في أمره ويعامل الناس بالتجاوز عنهم وبالتيسير على معسرهم، لعل الله جل وعلا أن يتجاوز عنه يوم القيامة. وهكذا على المسلمين أن يتعاونوا وأن تتضافر جهودهم، من كان عنده سلاح واستطاع أن يكف شرا عن المسلمين كف الشر عنهم، ومن لم يستطع بجسده بذله لمن كان مستطيعا وجهز من كان قادرا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. من جهز غازيا يجهز لسلاحه ومؤنته وما يحتاجه كتب له أجر الغازي، ومن خلف غازيا في أهله، رب غاز في الثغور ومرابط في الجبهات، وربما أهله في حاجة أو في ضيق، فمن خلفه في أهله بخير كأنما غزا وكأنما فعل الغزو. وهكذا تتكاتف جهود الناس، هذا بماله وهذا بسلاحه وهذا بالطعام لمن كان غريبا، كم من الغرباء والله ربما قل طعامهم وربما جاعوا وهم في سبيل الله محتسبون للأجر من الله جل وعلا، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا. عباد الله، علينا جميعا أن نتضافر نتعاون تتكاتف الجهود، عسى الله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وأبشروا بالخير وأبشروا بالفرج ما دامت القلوب مع الله، وما دامت الكلمة مجتمعة، وما دامت القلوب متآلفة، وما دام الصف واحدا، بإذن الله جل وعلا أن كل شر سيزول وكل فتنة ستنطفئ. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، الله لا يحبهم ولا يعينهم ولا يوفقهم، بل هم في القهر، بل هم في الإذلال، بل هم في الإبعاد، بل هم في الهزيمة. أهم شيء أن نصلح أنفسنا وأن نصلح نياتنا، وأن تتضافر جهودنا، وأن تتحد كلمتنا، وأن يستقيم صفنا. هدفنا واحد ومقصدنا واحد وإرادتنا واحدة، دفع هذا العدو الذي يريد فساد الدين وفساد الوطن وفساد التجارات وفساد الأموال وانتهاك الأعراض، الذي يريد زرع الأحقاد والشقاق والعداوة بين أبناء البلد الواحد والوطن الواحد والمنطقة الواحدة. ف فعلى الناس أن تتكاتف جهودهم، وما هي إلا أيام بإذن الله جل وعلا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، وحتى يرد الله جل وعلا كيد هؤلاء الأشرار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كف شر هؤلاء الأرفاض، اللهم كف شرهم وبأسهم عن المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه، اللهم عليك بهم وبمن ناصرهم، اللهم عليك بهم وبمن تعاون معهم، اللهم عليك بهم وبمن تجسس لهم، اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا متين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم أيدهم بنصرك وتوفيقه، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح نياتهم، اللهم مكنهم من رقاب عدوهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي. من هذه المسائل مدة ملكه، فكم يملك كما جاء في الأحاديث 7 سنين. هذه الروايات هي أشهر الروايات والتي فيها الجزم، وجاء في روايات إن مدة يمد إلى 8 أو 9. ثم قرأنا شيئا من صفته، صفة خلقه، فما جاء في صفته أنه أجلى الجبهة أقنى الأنف. ما معنى أجلى الجبهة؟ ليس فيها شعر. ومعنى أقنى الأنف، نعم، أي طول أرنبة الأنف مع رقته ومع وجود حدبة في أعلى. أيضا مما تقدم معنا ذكر أمور تحصل في زمنه، فمما يحصل في زمنه أنه يملأ الأرض عدلا وقسطا، وقبله قلنا أنه يخرج حين تملأ الأرض ظلما وجورا، ويكثر الشر ويبتعد الناس في عن الدين. أيضا مما يحصل في زمنه أنه يكثر الخيرات ويأمن الناس ويستقر الناس في أمر دينهم ودنياهم. فمن سبق أنه يعطي المال صحاحا، صحاحا نظرنا في كلام العلماء، فسروا العلماء يعطي المال صحاحا أي بالسوية، لا يفضل أحد على أحد، بل يعطي كل الناس ويسويهم في ذلك.

نواصل نقرأ بقية هذا المجلس إن شاء الله، خاتمة لهذه المسائل. مما يحصل في زمنه أيضا أنه ينزل عيسى ابن مريم ويصلي وراءه، وقد جاء هذا في أحاديث صريحة في غير الصحيحين، وجاء في أحاديث في الصحيحين وليس في تسمية المهدي، ولكن حملها أهل العلم على ذلك. فنقرأ منها مما جاء في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ الشاهد وإمامكم منكم، وجاء أيضا في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله هذه الأمة. فهذان حديثان فيه الرواية الأولى وإمامكم منكم، والرواية الثانية فيقول أميرهم، وليس في التصريح بأنه المهدي، ولكن حمل أهل العلم على أنها في المهدي. ممن حملها على ذلك المقدسي في كتابه عقد الدرر في أخبار المنتظر، وهكذا صديق حسن في كتابه الإذاعة، فقد ذكر جملة من أحاديث المهدي، وذكر منها حديث جابر المذكور في صحيح مسلم، ثم قال: قال: وليس فيه ذكر المهدي، ولكن لا محمل له ولأمثاله من الأحاديث إلا المهدي المنتظر، كما دلت على ذلك الأخبار المتقدمة والآثار الكثيرة. وهكذا علق الإمام الألباني رحمه الله على حديث جابر هذا في تعليق على مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري رحمه الله، قال: عند قوله فيقول أميرهم، قال: هو المهدي محمد ابن عبد الله، كما تظاهرت بذلك الأحاديث بأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن. بل قد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن أبي الحسن الآبري رحمه الله أنه قال: تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه. قد جاء هذا في روايات صريحة
جاء في حديث جابر السابق الذكر من طريق أخرى ليس من نفس الطريق عند الحارث ابن أبي أسامة في مسنده كما في المنار المنيف لابن القيم. ذكره بإسناد صحيح. قال ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم المهدي تعالى صل بنا. قال ابن القيم عقب هذا الحديث وهذا إسناد جيد. عم هو جيد لبعض رواته اختلف فيه هل هو ثقة أو صدوق، فتعبير ابن القيم تعبير دقيق. هو إسماعيل بن عبد الكريم اختلف فيه هل هو صدوق أو ثقة. وهذا الحديث اعتمده ابن القيم هنا وكثير من أهل العلم في أن هذا الحديث مفسر للحديث الذي في الصحيح،

وجاء ذلك التصريح بأنه المهدي في أحاديث ضعيفة. فإذن هذا الأمير الذي ينزل عيسى وهو موجود ويصلي خلفه هو محمد ابن عبد الله المهدي. أيضا مما يتعلق بذلك من المسائل في ذكر المنتظر في وصف المهدي، هل هذا التعبير سائق؟ التعبير بأنه المنتظر، أولا هذا التعبير لم أره في أي شيء من طرق الأحاديث ولا الآثار الواردة في المهدي أنه وصفته بالمنتظر، فلم يقع في شيء من الأدلة سواء كانت من الأحاديث أو كان من الآثار عن السلف التعبير بالمنتظر. هذا أمر. أمر آخر أنه قد وقع في كلام بعض أهل العلم إنكار هذا التعبير، وقع في كلمة لابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ظاهرها ذلك، قال تحت فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان، قال وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وليس هو بالمنتظر الذي تزعم الرافضة وترتقي ظهوره من سرداب سامراء، وليس هو بالمنتظر الذي تزعم الرافضة وترتقي ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر. أيضا ممن وقع في كلام إنكار هذا التعبير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، سئل عن ذلك فقال قال أما كلمة المهدي المنتظر فهذا مهدي الرافضة الذي يدعون أنه في سرداب سامرة في العراق وأنه حي وأنه ينتظر الفرج وأنه سوف يخرج، فإرداف كلمة المنتظر بكلمة المهدي هذه مأخوذة عن الرافضة،

إلى أن تكلم بكلام. فسأله السائل قال له: بعض العلماء المتقدمين يطلق المنتظر على المهدي، فقال الشيخ رحمه الله: لا يصح هذا، نقول المهدي كما جاء في الحديث فقط ولا نقول المنتظر. إذن هذان أمران: الأمر الأول أنه لم يرد في الأدلة تسميته بالمنتظر، ثانيا أنه قد وقع في كلام بعض أهل العلم إنكاره، ثالثا أن هذا المهدي الذي يخرج لم نؤمر بانتظاره ولم نرغب في ذلك، وإنما كل واحد مأمور منا أن يعمل الصالحات ويجتهد في إقامة الدين ما استطاع. فإن ظهر والإنسان موجود أقام الله به الدين، وإن لم يظهر يكون الإنسان مقيما للدين بما يستطيع. فإن التعبير بكلمة منتظر توحي أن الإنسان يترك إقامة الدين أو الجهاد لنصرته بحجة انتظار من يأتي لنصرته وهو المهدي. وهذا ليس مرادا من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بالمهدي أن الناس يتكلون ويتركون نصرة الدين ويتركون إقامته، بل هم مأمورون بذلك. فإذا لهذه الأمور الثلاث، وهناك أمر رابع أيضا أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أن هذا التعبير اشتهر عن الرافضة، فهم الذين يسمون المهدي بالمنتظر وهم الذين ينتظرونه. قد ذكر السفاريني رحمه الله وغيره قبل السفاريني، ذكر بل ابن القيم كما قرأنا في أول درس في المنار المنيف أنهم ينتظرون هناك في كل يوم، ويجعلون خيلا على باب السرداب ويصيحون به: أخرج يا مولانا، أخرج يا مولانا. وربما حملوا معهم الطعام قصدا لاستقباله به. فإذن هم الذين شهروا هذه اللفظة، وهذه اللفظة جاءت عنهم. فلهذه الأمور الأربعة يقال إن التعبير بالمهدي فقط هو الصحيح دون زيادة المنتظر. مع أن هذه اللفظة قد استعملها علماء كما سبق أن المقدسي رحمه الله سمى كتابه عقد الدرر في أخبار المنتظر، هكذا من المعاصرين الشيخ العباد سمى كتاب عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر، والشيخ التويجري رحمه الله سمى كتاب أيضا الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر. ووقع في كلام ابن القيم رحمه الله ما يفيد أن المسلمين ينتظرونه. في إغاثة اللهفان كان مما قال، قال: والمسلمون، هو ذكر قال: والأمم الثلاث اليهود النصارى المسلمون، قد بين من ينتظر اليهود والنصارى، والأمم الثلاث تنتظر منتظرا يخرج في آخر الزمان، فإنهم وعدوا به في كل ملة،
والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى بن مريم من السماء لكسر الصليب وقتل الخنزير وقتل أعدائه من اليهود وعباده من النصارى، وينتظرون خروج المهدي من أهل بيت النبوة يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وينتظرون خروج المهدي. لكن حتى ولو كانوا ينتظرون، لكن ليسوا مرغبين في هذا الانتظار أو مأمورين به أو شرع لهم الدعاء بذلك، فلا شك أن الأولى هو ترك هذا التعبير والاكتفاء على ما جاء في الدليل نسميه المهدي. ولا يشرع كما تقدم انتظاره والاتكال عليه وترك إقامة الدين ونصرته والجهاد في سبيله، بل هذا مذموم منهي عن هذا الحال. وهكذا لا يشرع، ولم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا ندعو الله تعالى بخروجه أو بتعجيل خروجه وظهوره، بل هذا هو شأن الرافضة، ولذا تراهم يقول المهدي عجل الله فرجه، عجل الله بخروجه. فإذا هذا ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي بتحري ما ورد من الأدلة الصحيحة، وإلا فكما سبق هذا باب واسع، وربما هناك أدلة وآثار غفلنا عنها أو لم نأتي عليها. بقي هنا بعض التنبيهات. تنبيه على ما ورد في عمر المهدي حين خروجه. جاءت أدلة حديث وبعض الآثار كلها ضعيفة، التي تبين عمره حين خروجه. نذكرها باختصار. منها حديث أبي أمامة

وفيه أنه يخرج وله 40 سنة، قال من ولدي 40 سنة كأن وجهه كوكب دري إلى آخره. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وأيضا في مسند الشاميين، وفي إسناده عنبسة ابن أبي صغيرة مجهول. قال ابن كثير رحمه الله في جامع المسانيد، قال اتهم بهذا الحديث عنبسة ابن أبي صغيرة، فإنه مجهول الصفة والعين، نكرة لا يعرف، هو متهم به. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة عنبسة ابن أبي صغيرة، قال أتى عن الأوزاعي بخبر باطل، وكأنه يشير إلى هذا الحديث، إن هذا الحديث يروي عن الأوزاعي. أيضا مما جاء في ذلك ما أخرجه نعيم بن حماد في الفتن، من طريق الوليد عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن الحارث قال يخرج المهدي وهو ابن 40 سنة كأنه رجل من بني إسرائيل، وإسناده ضعيف، فالوليد هو ابن مسلم يدلس تدليس تسوية، وقد عنعن. أيضا مما ورد في ذلك ما أخرجه أبو عمرو الداني في كتابه السنن الواردة في الفتن من طريق أبي هلال عن قتادة قال كان يقال المهدي ابن 40 سنة إلى آخره. سناد ضعيف، أبو هلال هو الراسبي، محمد بن سليم ضعيف. فإذا ما ورد من الأدلة فيما رأيت في تحديد عمره حين يخرج وأنه ابن 40 سنة هي ضعيفة، سواء كان الحديث أو الآثار. أيضا تنبيه آخر كان مما تقدم معنا في أول درس، أن ممن أنكر أمر المهدي المؤرخ ابن خلدون، وهذا مشهور عند أهل العلم، ذكره كثير ممن ألف في المهدي، وأيضا ذكره علماء آخرون. وقد رجعت إلى تاريخ ابن خلدون فإذا به لم ينكر ذلك. نعم ضعف كثيرا من الأحاديث الواردة في المهدي، ضعف بعض الأحاديث التي هي صحيحة، ولكنه أقر بثبوت بعض الأحاديث فيه، وأيضا ذكر أن هذا الأمر مشهور بين أهل العلم. نقرأ بعض كلامه، كان مما قال، قال اعلم أن في المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي في صلاته. هذا يقول اشتهر بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار
قال ويحتجون في هذا الشأن بأحاديث خرجها الأئمة وتكلم فيها المنكرون لذلك وربما عارضوها ببعض الأخبار، إلى أن قال في كلامه بعد أن ساق كثيرا من الأحاديث في صفحات كثيرة وضعف كثيرا منها، قال فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان، وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل والأقل منه. إذن فهذا في آخر كلام اعتراف منه بأنه قد خلص من هذه الأحاديث قليل ليس بضعيف، وليس في كلام التصريح بأنه أنكر خروجه. ولكن قد وجد إنكاره حتى قبل ابن خلدون، بل قبل شيخ الإسلام بن تيمية، فقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في منهاج السنة الرد على من أنكر خروج المهدي، ذكر قول من ينكر خروج المهدي ورد عليه. فإذن قد وجد هذا القول قبل شيخ الإسلام رحمه الله. وهكذا ابن القيم حين حكى أقوال الناس في المهدي ذكر أن منهم من يقول لا مهدي إلا عيسى لينكر به. فإذا ابن خلدون ليس بصريح كلامه في إنكار المهدي، وليس هو من أول من قال ذلك إن كان قاله في بعض كتبه أو نسب إليه. أما الذي في التاريخ، في تاريخه ليس فيه الإنكار.

إذن هذا باختصار ما يتعلق بالمهدي في عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا بأس أن نلخص كل ما مضى معنا في مشاركة الجميع في أمر المهدي. فمما مضى معنا أن الإيمان بخروجه يعتبر من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الأدلة في ذلك متواترة، وقد نص على تواترها كثير من الأئمة. وأن عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي أنه عند من اسمه ونسبه وممن هو أنه محمد ابن عبد الله من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص من ولد فاطمة، وبالأخص من ولد الحسن ابن علي عند أكثر العلماء. فإذن هو محمد ابن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني. نعم، قبل خروج الدجال وعيسى، يظهر الدجال وهو موجود، وينزل عيسى من السماء وهو موجود، فهذا زمن خروجه. مكان خروجه نعم، جاء في أحاديث أنه يخرج ومعه رايات سود من المشرق، وكل هذه الأحاديث قلنا ضعيفة. وجاء في بعض أحاديث أنه يبايع له في مكة، فمحتمل أنه يخرج من مكة، ومحتمل ما جاء في بعض الروايات أنه يخرج من المدينة ويبايع له في مكة. وأما ما جاء أنه يخرج من المشرق فالرواية في ذلك كما تقدم ضعيفة. أيضا مما تقدم معنا مدة مكثه أو ملكه في الأرض، كم يملك 7 سنين، وإن طالت فإلى 8 أو 9 كما جاء في بعض الروايات، والذي فيه الجزم نجزم به 7 سنين. وأيضا مما صح في صفته من الأحاديث أنه أجل الجبهة أقنى الأنف، أي حاسر الشعر، ليس في شعر في جبهته، أقنى الأنف، طويل الأنف. هذا أيضا مما صح في خروجه. أيضا مما صح أنه تحصل في زمنه أمور، فمن هذه الأمور يخرج وقد ملئت الأرض ظلما وجورا، وحرب الدين وحرب المتمسكون به، حتى قال علي رضي الله عنه فيما صح عنه: من قال الله الله قتل. فيسير في هذه الأمة بسير حسن، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وفي زمن تكثر الخيرات، يعظم الأمن وتعظم النعم، تكثر الأموال، يعطي الناس عطاء كثيرا بالسوية. فيظهر الدجال وهو موجود، وينزل عيسى بن مريم من السماء وهو موجود فيصلي وراءه. في هذا الباب روايات كثيرة، في بعض الروايات أنها صلاة الفجر،

هذا مما يكون في زمنه. وأيضا كما سبق أننا نسميه كما سمي في الأدلة بالمهدي، ولا نضيف لها وصفه بالمنتظر.

0: أيضا مما تقدم معنا عقيدة الرافضة في المهدي، ما هي عقيدتهم؟ نعم عند هؤلاء أنهم يعتقدون أنه محمد بن الحسن العسكري. من هو هذا محمد بن الحسن العسكري؟ ها عندكم، عندكم من وراء العمود هذا. ها يعتقدون أنه الإمام الثاني عشر من أئمتهم. من ولد من هذا محمد بن الحسن العسكري؟ ها ارفع صوتك. لا قبل جعفر، من ذرية من هم يقولون؟ الحسين ابن علي. متى دخل السرداب هذا محمد بن الحسن العسكري عندهم؟ ها متى دخل؟ في أي قرن؟ في القرن الثالث، في عام 255 هجرية. يقولون دخل السرداب واختفى، قالوا لأن بعض الأمراء كان يريد قتله. قلنا وهذا كلام باطل. أولا كتب من كتب التاريخ، من كتب أهل السنة، بل من كتب الشيعة كما أثبت ذلك بعض الباحثين، متفقة أن الحسن العسكري مات وليس له ولد، عقيما لا يولد له. ثم قولهم إنه من ذلك الزمان، من قبل 1200 عام، وهو لا يزال موجودا في ذلك السرداب وهم ينتظرون خروجه، حتى يعتقدون أنه هو الذي يقيم الجهاد وأنه ليس هناك جهاد حتى يخرج، بل حتى صلاة الجمعة ونحوها يعتقدون عدم صحتها، وإن فعلوا إنما قد يكون هذا من تقيتهم، وإلا فمن دينهم أن الجمعة والجهاد متوقف عليه. كيف يجاهدون الآن؟ كيف الروافض الآن يجاهدون، يقاتلون المسلمين في بلدان كثيرة وهم يعتقدون أنه ليس هناك جهاد؟ نعم، هذه بدعة ابتدعها الخميني. قبل الخميني ما كان عندهم ذاك الجهاد المنشود، حتى ابتدع لهم بدعة ولاية الفقيه، وكان هو الفقيه الوالي عن المهدي. فولاية الفقيه أي أن هذا الفقيه الذي هو والي يقوم مقام المهدي في تشريع هذه الأمور حتى يظهر، بل يدعون أنهم يلتقون به ويجتمعون به. فما يذكره أهل السنة والجماعة من أمر المهدي ليس ما يعتقده الرافضة. وهكذا قول من قال إن المهدي من بني العباس وأنه الذي قد كان خليفة في الزمن الأول، ليس هذا أيضا بصحيح، بل المهدي في آخر الزمان، في آخر الأمة. فهذا حاصل ما صح معنا مما مضى في هذا الدرس في خروج المهدي. في الدرس الماضي سأل بعض الأخوة هل القتال في زمن يكون بالسيوف، فذكرنا فتوى الإمام الألباني رحمه الله، فبعض الأخوة استشكل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن المسلمين يقاتلون الروم حين تأتي الروم غزاة، قال فيخرجون لهم فيفتح المسلمون قسطنطينية ويعلقون سيوفهم بالزيتون، قال فبينما هم كذلك إذ صاحبهم صائح قد خرج الدجال وإن الدجال قد خلفكم في أهليكم، قال فبينما هم كذلك إذ خرج عيسى بن مريم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيدركه عيسى فيقتله بحربته ثم يريهم دمه في حربته. قال هذا في أنهم علقوا السيوف في الزيتون وأن عيسى قتله بحربته وأراهم دمه. أولا هذا الحديث ليس في تصريح بأنه المهدي، لكن هذه الأوصاف هي أوصاف المهدي، أن هذا الأمير هو الذي يخرج الدجال في زمنه ثم ينزل عيسى في زمنه وهو يقاتل الروم، فيحتاج إلى نظر في كلام أهل العلم في هذا الحديث، وهل القتال يكون بالأسلحة القديمة كالسيوف والحراب؟ ما تمكنت من النظر فيه، فإن وقفت على فائدة أو من وقف منكم على فائدة يفيدنا بذلك. أخوني يقول أيهما يظهر أولا، عيسى بن مريم أو المهدي؟ الأدلة تدل أنه الذي يظهر أولا هو المهدي، وأن عيسى ينزل من السماء والمهدي موجود. وأخبار آخر الزمان سبحان الله كثيرة، فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة وآثار تحتاج إلى تحري كثير. أخوني يقول لماذا لقب محمد بن عبد الله بالمهدي؟ من الهداية، فهو رجل مهتدي ويهدي الله تعالى به الناس، تنشر الهداية في زمنه. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها

أم فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد

يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما

صادق لله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء

الله به أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا.

آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما

الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

شديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس يقول الله عز وجل في كتابه الكريم فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به لو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ألولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية إنكار على من يضلل إلى الأمور قبل تحققها ويخطبها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. وقال العلامة السادي رحمه الله في النهي العجلة التسطع لنشر الأمور من حين سماعها والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه على مصرعة يقدم عليه اللسان أم لا يحرم عنه انتهى كلامه. وإننا نحمد الله عز وجل الذي من علينا فأفضل فأعطانا فأجزل ونحمده وانكف عنا شطاعته الجنة الباقية من الروابط الحوتيين آمنهم الله بما يستحقون. نسأله سبحانه أن يعجل باستظهار جبتهم وأن يبيدهم عن فكرة أبيهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإننا نشكر الحمد لله.

جسدنا عظيما أخرج من الله عز وجل ونفس متأيدا أسأله سبحانه المجيد من فضله وإن هذا النصر نصر الله ابتلاء من الله سبحانه لنا ينفعنا أن نشكره ونرجع الفضل إليه أم نكفره ويأخذنا العجب والفرح المذموم فينبغي علينا عباد الله أن نرجع فضل كله لله وحده كما قال سليمان عليه السلام ألا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر أمن شكر فإنما أشكر لنفسي فمن كفر فإن ربي غني كريم وقتلك الله سبحانه قارون إن أرجع فضل نفسه قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من واجدت منه قوة وأكثر جماع ألا يسمع ذنوبهم المجرمون إلى قوله فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من جهد ينصرونه من دون الله فما كان من المنتصرين يجب علينا أيها الناس التواضع لله عز وجل وألا نفرح فرغ شطين وبطل فرح قارون وأمثاله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فلنفرح بفضل الله وبرحمته قال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته أي ذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين فتح مكة دخل وهو راكب على ناقته وعلى راسه المقصر رأسه يكاد يمس من قتمة الرح من ذواضيه إلى ربه عز وجل كما في حديث أنس رضي الله عنه عند الحاكم وأبي يعلى وغيره وفي الصحيحين دخل وهو يلو سورة الفجر قال سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويسلك صرارا مستقيما ينصرك الله نصرا عزيزا وقال سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فوجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقد نعلم أنك يليق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قبل أي رجاء من القزوة كبر ثلاثا وقال آيبون إن شاء الله تائبون عابدون حامدون ربنا سائدون صلى الله واته ونصر عبده وأزم الأحزاب وحده فخرج عمر بن عمر رضي الله عنهما فوحده سبحانه الذي أزم الأعداء فما نحن إلا جند من جنوده استعملنا في طاعته وجهات أعدائه فله الحمد والمنة قادرين عباد الله أن نبتغي فيما آتانا الله تعالى الآخرة أن نستعمل ما وهمنا الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربنا والتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل فيها الثواب لنا في الدنيا والآخرة قادرين أن نصر من ذكر الله عز وجل وعبادته سبحانه فينبغي علينا عباد الله أن نفي النبى التنازع والشقاق والخلاف التي هي من أسباب الفشل وزملاته فينا قال سبحانه ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم أبي مسلم من حديث عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنه قال إذا ودعوا للنسوان فقلوا أيكم أنتم فقال عبد الرحمن عوف يقول كما أمرنا الله وقال النووي أي نحمده ونشكره ونسأل المزيد نصلي انتهى كلامه رحمه الله قال رسول الله وقيل ذلك يتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض لا تبصم شيء من الفتح ولله الحمد ونخشى من الوقوع فيما أخبرنا النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعلموا عباد الله أن أتفرج جلوس الغافلين أعطونه ابتلاء من الله سبحانه أنا أن نشكره نقفل عن شكره أو ما كذلك تقدير من سبحانه رحمة لما من ضعفنا وقلة صبرنا الجهد والبلاء قال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال سبحانه يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أما من كف وأس وشتة حاصلة على العبد المؤمن إلا مسير الفرج والجسر بإذن الله سبحانه الواحد القهار قال سبحانه
سيد الله بعد السيسرى فقال فإنما نسي يسرى إنما نسي يسرى فقال جامع رسالة أنه قال سيقلب أسري يسرين. قال ابن كثير رحمه الله ومعنى هذا أن الأس مرة في الحالين سواء مفرد والأس منكر فتعدد انتهى كلامه رحمه الله. وروى ابن أبي شيبة الحاكم وصحابه سيدنا أسلم أما فيه قال لما أتى أبو عبيدة الشام أضربه أصحابه شيء شديد قال كذب إلى عمر كذب إليه عمر فقال سلاما أما بان فإنه لم تكن شدة إلا جاء الله بعد مخرجا. في رواية رجاء لن يقلب أوسي يسرين فإنه يقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالأس يتاه اللس والقط يعقبه الفرج والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من النص ما الصبر وأن الفرج ما القط وأن النص يسرى فهكذا لكمان رضي الله عنه هذا الله وهو صيحة إلى البان رحمه الله. ما أتنى ما قال الشافعي رحمه الله سطرا جميلا ما أقرب الفرج أمن راغب الله في الأمور نجا أمن صدق الله لم ينل هوادا أمن رجاء يكون حيث رجاء. فقال آخر أتى ما ترى أن لا يدوم وإن ترى له فرجا مما لح به الدهر

فقال آخر أسأل الكرب الذي يمشي فيه تكون وراه فرج غريب. فقال آخر ألوق نازلة يذيق بها الفتاة فرعا وعند الله منها المخرج. فلما استحكمت حلقاتها أرجت وكان يظنها لا تفرج. فقال ابن جديد أن تتني أبوها المسيء الثاني إذا اشتملت على اليأس القلوب. فطاق لما في الصدر الرهيب فأوقات المكاره والمعنت فأرست في أماكن الخطوب. فلم ترى الانكشاف الطرد والشن فلا يقنى به لديها الأديب. أتاك على قنوط من تغوث يبن به اللطيف المستجيب. فكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. فإننا والله نعتبر ما أرسل من قبلك تقرار الحسيين نزل من الله عز وجل ونسأله سبحانه ويمن علينا بفضل أكبر وأن نتحد بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الروافض وأوانيهم ومناصبيهم. نسأله عز وجل المزيد من الرشد والفرج والتوفيق وللخفي أسنابنا من السبب حصول الفرج والرشد يفرج الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في فوائده أنا لم أعتد الدنيا به للتوحيد وإذا كان تعلق التوحيد. فتاودي النون الذي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك فلا ينجي منها إلا التوحيد. فهي مفسر الخليقة ومن جاوها فيسمها فقياسها فبالله التوفيق انتهى كلامه رحمه الله. أنبياء الله عز وجل ذروة الموحدين وقد رجوا الله عنهم الكرب ونجتهم من أقوام المظالمين. قال النبي رحمه الله في جامع العلوم والحكم عند شبح الدين بن عباس رضي الله عنهما كما صلى الله من قصص تسجيل قربات انبيائي ان تتناهى الكرب فان جاء نوح عليه السلام وانماه في الفل وان جاء ابراهيم عليه السلام فبدائي لوادي الذي امر بدفئه وان جاء موسى وقومه من اليم واقواقاتهم واقصد ايهم ومس وقصد محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأتاه وإن جاءه منهم كرصد يوم القار ويوم البدر ويوم أحد ويوم حنين ويوم الأحزاب. فقيل ذلك ومن السلام الذي صلى يونس اتقى الله عز وجل. قال سبحانه من يتق الله جل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال سبحانه ومن يتق الله جل له من أمره يسرا. من السلام المجيد صلى يونس التوسل الله بالأعمال الصالحة وخير دليل حديث الثلاثة الذين آواهم النبي إلى غار فنزلت عليهم شغلة عظيمة فسدت عليهم الغار فتضرعوا الله بصالح أعمالهم فأخرج الله عنهم ويسر لهم الخروج. من أسلم المزيد فرعي واليس التوبة إلى الله وبالجوع إليه. وهذه القصص الثلاثة الذين خلفوا كابروا من ذلك وإلى النومية وإلى ابن ربيع رضي الله عنهم. قال سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم النصر ما رفض وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجع من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من أسباب نزيف رجل تذكر الموت والدار الآخرة كما دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه اشتد المدين وأرزا بمجموع الصدق أكثر من ذكر هائم اللتاج أما ذكر وقت ما هو ضيق إلا وسع عليه فلا في سعة إلا ضيق عليه. وقد جاء الحديث عند البزار من حديث أنس رضي الله عنه وعند الحاكم علي بن عمر رضي الله عنهما. من أسباب مسجد الري واليسر ملازمة الاستغفار وقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا فيرزقه من حيث لا يحتسب. فالحديث له وصول تجري تحتها وهو حديث حسن. وقال الله عن نوع من قومه فقل استغفروا ربكم انه كان غفارا وجل السماء عليكم زارا وزركم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. وقال سبحانه في قصه هود مع قومه
فياقم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم نارا فيزيدكم موتا إلى قوتكم ولا تولوا مجرمين عند الاستصغار أزيد فرع واليسر وتزيد القوة يصل كل خير أبي مسلم من حديث من حديث الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليقان على قلبي فإني لا أستغفر الله من يوم بيد مطة من السامة فرع واليسر الدعاء فهو مخرج من كل ولية مخرج عن كل غرفة فلا مسألة من إصرار من التعام وللحاس على ربنا تبارك وتعالى وقد تمر الله كثيرا من الأمم وسبب الدعاء أنبياء ماليين وإلا يطرش فيه تقول

0: نسيم في طاو قال تعالى فقال ربكم الدنيا سيب لكم وأدوات سبحانه وأدو الحق أهزك بالدعاء أن يكون صادر مظلوما أدوقي عليه فهذا من أعظم أسباب الإجابة. أقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وفي مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فنسألك اللهم يا أسمائك الحسنى وسوادك العلى أن تمنحنا من أعدائنا يا جبار يا منتقم. اللهم إنا والظلمون فانتصر. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين. اللهم عليك بهم ومن اعانهم. اللهم عليك بهم ومن خططهم جسس لهم. اللهم عليك بهم اجمعين. اللهم عليك بهم انهم لا يعودونك يا رب العالمين. اللهم يا ذا بشر شديد ابطش بهم. اللهم انكر بهم فانهم مهجرون. اللهم خاتم فانهم مفاجئون. اللهم اتم منهم فانهم خائنون. اللهم بول مكرهم فشتت دمهم شتت شملهم تقضي مكرهم في قلوبهم. اللهم احفظ اخواننا القادمين الينا. اللهم اربط على قلوبهم وشد ارضهم وشتت رميتهم واجمع كلمتهم والف بين قلوبهم واجعل لهم ملتك وليا واجعل لهم ملتك مصيرا. اللهم سلمهم وقنمهم وتقبل منا ومنهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واخلافنا في امننا وثبت اقدامنا وصلنا على البقاة المهتدين. اللهم انجب بطل المستضعفين في كل مكان. اللهم اشم اعطانا جرحانا ارحم موتانا اتخذوا منطق شهداء والحقنا بهم في احسن حال اجمعنا بهم في دار كرامتك. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك الرضا بعد القضاء حتى العيش بعد الموت ويتجنبك الى وشك وشكرنا لقيت في قيد الضراء خطورة ولا منة مضلة. اللهم ادخلنا الجنة اتينا من النار واستر عوراتنا فامن رواتنا. اللهم استهدي شد امننا ونعوذ بك من شرور انفسنا. اللهم ينصر القلوب صدق قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا في الدنيا حسنة نفلا وجهزك وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن أبي أوفى. فلا يتمنى المسلم لقاء العدو، لكن لو قدر الله ذلك أعداء الإسلام يتكالبون على أهل الإسلام وبالذات على أهل الجزيرة العربية في هذه الآونة، تعلمون ما يقوم به الفرس دولة إيران المجوسية وما يقوم بها حلفاؤها في بلاد الإسلام لتدمير بيوت المسلمين ومساجدهم ولنشر أفكارهم الخبيثة، أفكار الرفض، الأفكار الرافضية الصفوية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، أفكار كلها دخيلة على أهل الإسلام، يريد الرافضة أن يفرضوها على المسلمين فرضا. نعم عباد الله، القتال ليس من أجل جنوب أو شمال، قتال يا عباد الله من أجل عقيدة، عقيدة، لأنهم لا يحاربون اليمن فقط، فهم يريدون الخليج، يريدون الحرمين، يريدون أن يقضوا على عقيدة التوحيد والسنة، هذا هو الواقع. لا نخادع أنفسنا عباد الله، المسلم أخو المسلم في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، إذا كان على عقيدة صحيحة على توحيد وعلى استقامة. نعم عباد الله، لا نستمع لما يقول بعض الناس يجعلون الحرب بين شمال أو جنوب، الحرب حرب عقيدة عباد الله. الفرس يريدون أن يعيدون ملكهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وقد أهلك الله كسرى فلا تقوم للفرس قائمة. هذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فعلينا عباد الله أن نلجأ إلى الله، وهكذا أيضا نتضرع إلى الله، فمنه المدد ومنه النصر. ولا نعلق قلوبنا بكثرة الأسلحة أو الطائرات أو كذا وكذا، وإنما نعلق قلوبنا بالله ونتأهب، فمنه المدد ومنه النصر. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدفع عنا كيد الأعداء. اللهم عليك بالرافضة، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في عدن وفي كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انزل السكينة عليهم يا رب العالمين.
2: أخ يقول: هل يجوز الجهاد لفترة زمنية محددة كشهر أو شهرين؟ إذا كان مجرد رباط فجائز، يذهب يرابط ليلة ليلتين شهر شهرين. أما إذا كان هناك زحف للعدو وحضر صف القتال فلا يجوز له أن ينصرف والزحف موجود، فإن مما يصير به الجهاد فرض عين حضور صف القتال، فمن حضر صف القتال فالجهاد في حقه فرض عين، فلا يجوز له أن ينصرف أو يرجع وزحف العدو موجود على ذلك المكان الذي هو فيه. وهذا من الخطأ الذي يرتكبه بعض الناس، أنه يذهب يقاتل ثم تراه يرجع إلى بلده وينصرف والعدو زاحف على المسلمين وهم في قتال شديد، وهذا لا يجوز أن يفعله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونمكن

ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق

وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك

فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكح

فاقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذا

ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا هذا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.

واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.

لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى

قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران

يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن مما قرره علماء أهل السنة والجماعة في كتبهم أن من أصول أهل السنة والجماعة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثناء عليهم ومدحهم رضوان الله عليهم، لأنهم حملة هذا الدين، ولأنهم قدموا أنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون من أجل نصرة هذا الدين. أولئك الرجال الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، اختارهم الله عز وجل من سائر الناس فجعلهم أصحابا لنبيه. روى الأجر في الشريعة عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أعمق الأمة قلوبا، كانوا أعمق الأمة قلوبا وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولنصرة دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فإنهم كانوا رب الكعبة على الهدى المستقيم، فإنهم كانوا رب الكعبة على الهدى المستقيم. وقال أيضا ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء في مسند الإمام أحمد: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون عن دينه. أولئك الأخيار، أولئك الرجال، أولئك الأبطال الذين زكاهم الله عز وجل ومدحهم في كتابه الكريم. قال الله سبحانه في مدح المهاجرين والأنصار: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكفى بهذه منقبة أن الله رضي عنهم. أولئك الرجال قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، لو لم تكن إلا هذه المنقبة لكانت كافية. كيف والقرآن مليء بمناقب أولئك الرجال؟ قال الله سبحانه: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وقال الله سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. تاب الله على أولئك، تاب الله عليهم لأنهم نصروا.

رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفوا معه في أشد المواقع. وقال الله سبحانه: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال الله سبحانه في الثناء عليهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كلهم رضوان الله عليهم وعدهم الله بالحسنى وهي الجنة. الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح والذين أنفقوا وقاتلوا بعد الفتح كل وعدهم الله بالحسنى. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال الله سبحانه في الثناء عليهم أيضا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله سبحانه في الثناء عليهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا لا هم لهم في الدنيا إنما يبتغون فضل الله ورضوان الله. قال الله: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الآية في المهاجرين. وقال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأنصار رضي الله عنهم آثروا على أنفسهم وقدموا إخوانهم المهاجرين. كل هذا من أجل الله سبحانه. ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: الناس دثار والأنصار شعار. قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الأخيار. مدحهم الله بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فعلامات الخير والخشوع والتواضع ونور الإيمان يبرق من وجوههم رضي الله عنهم. سيماهم في وجوههم يا عباد الله. فلا يجوز بعد هذه التزكية وبعد هذا الثناء لا يجوز لأحد أن يتعرض لأحد من أولئك بالشتم أو السب أو التنقص، لأنه يطعن في القرآن. الذي يشتم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مكذب للقرآن. أولئك الرجال زكاهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم. هذا ثناء على أولئك الرجال. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث قد جاء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي في قوله: خير الناس قرني
قال: أي المراد بهم الصحابة رضي الله عنهم. في صحيح مسلم من حديث أبي موسى قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فلما ذهب أولئك الرجال دخلت الفتن على هذه الأمة. وروى ابن أبي شيبة من حديث واثل بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني. لا تزال الخيرية في هذه الأمة ما دام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودين، أو ما دام من صاحبهم موجود. يا عباد الله، هذا ثناء عظيم لأولئك الأخيار، لأولئك الرجال، لأولئك الأبطال رضي الله عنهم وأرضاهم. لأجل هذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سبهم أو شتمهم. في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وروى الطبراني عن ابن عباس وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. نعم عباد الله، هذا وعيد شديد في من يتعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب أو بالشتم أو بالتنقص. وعند ابن ماجه عن ابن عمر أنه قال رضي الله عنه: لا تسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لعروة: يا ابن أختي، أمروا بالاستغفار لهم، أي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبوهم. وفي فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله نقل عن ميمون ابن مهران أنه قال: ثلاث ارفضوهن: سب الصحابة، والنظر في النجوم، والنظر في القدر. هكذا السلف يحذرون من التعرض لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب والتنقص. فيا عباد الله، يجب علينا أن نعرف قدر أولئك الأخيار، وأن ننزلهم منزلتهم التي أنزلهم الله تعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، ولسلفنا الصالح رضوان الله عليهم أيضا كلام في الثناء على السلف والتحذير من سبهم وشتمهم. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في رسالته الطحاوية، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرى من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله عز وجل أمر بالاستغفار لأولئك الرجال، ولهذا يقول الإمام مالك عند هذه الآية: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. استنبط منها أن الروافض لا نصيب لهم في مال الفيء، لأن في قلوبهم غل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالغل أي الحسد والغش والبغض. نعم عباد الله، وهكذا أيضا يقول شيخ الإسلام في لاميته: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. ويقول الإمام أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل يستنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وليقول الإمام مالك رحمه الله: الذي يسب الصحابة لا نصيب له في الإسلام. ويقول الإمام أحمد: من سب الصحابة لا آمن أن يكون مرق من الدين. وسئل الإمام أحمد رحمه الله أيضا: هل يصلى خلف من يسب معاوية، خلف من يشتم معاوية؟ قال: لا تصلي خلفه ولا كرامة. والإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم يقول: واعلم أن سب الصحابة من كبائر المحرمات، أو من فواحش المحرمات، سواء منهم من دخل في الفتن أو من لم يدخل، يعني لا يجوز سب أحد منهم. قال: لأنهم كلهم متأولون مجتهدون، أو كما قال رحمه الله. هذه نصوص العلماء في من يسب الصحابة. ويقول شيخ الإسلام: كما في منهاج السنة فضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. قيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. قيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. جعلوا أصحاب رسول الله شر هذه الأمة عياذا بالله. ويقول الإمام القحطاني رحمه الله: إن الروافض شر من وطئ الحصى، من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. سبوا صحابته، أو قال: حبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان. هذا تناقض، يزعمون محبة آل البيت ثم هم يطعنون في خيار الناس، في أبي بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة. فيا عباد الله، هذا أصل أصيل من أصول أهل الإسلام ومن أصول أهل السنة والجماعة، محبة الصحابة رضوان الله عليهم وقد قال العلماء إن الطعن في الصحابة يستلزم الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارهم أصحابا له، ويستلزم الطعن في الله لأن الله اصطفاهم وجعلهم أصحابا لرسوله، ويستلزم الطعن في القرآن وفي الدين لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، فمن طعن فيهم معناه أنه يطعن في عدالتهم، يطعن كذلك في ثقتهم، فلا بعد ذلك يطمئن الناس بأخذ هذا الدين لأنه نقله أولئك الرجال. فيا عباد الله، هذه عقيدة خبيثة للغاية، عقيدة الطعن في أصحاب رسول الله، فاحذروها وحذروا منها. وقد دخلت هذه العقيدة إلى بلاد اليمن والإيمان عن طريق الرافضة الحوثيين الذين تلقوا هذا المذهب من دولة إيران المجوسية الصفوية الرافضية. نعم عباد الله، وليس هذا يا عباد الله افتراء عليهم، ليس هذا افتراء كما يزعم بعض الناس. من لم يصدق فليراجع شبكات الانترنت. حسين الحوثي الخبيث يقول إن كل بلية، كل مصيبة أصابت هذه الأمة المسؤول عنها أبو بكر وعمر وعثمان، وله كلام أيضا في الطعن في هؤلاء الرجال. وهكذا أيضا أبوه يقول أنا أؤمن بتكفيرهم، أي بتكفير صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولهم مقالات كثيرة في الطعن واللمز والشتم لأخيار الناس ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز بعد هذا لأحد أن يمدح أولئك الخبثاء الذين يطعنون في خيار الناس الذين نقلوا لنا هذا الدين. فيا عباد الله، كونوا على حذر من هذا المعتقد الخبيث، لأن القوم صاروا يستعملون التقية في هذه الأيام في قنواتهم، يستعملون التقية وهو النفاق، يظهرون خلاف ما يبطنون، يظهرون أنهم يحبون الصحابة وأنهم يثنون على عائشة، وهذه التقية عند الرافضة، هذه التقية يستعملونها عند الحاجة. فيا عباد الله، كونوا على حذر وحذروا من هذه الفرقة الخبيثة، فإن مذهبهم لو انتشر لعم الشر في البلاد والعباد. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينتقم من الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بالرافضة، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في دمال وفي كتاب وفي غيرهم من الجبهات. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا في هذه الأيام المباركة الفاضلة التي هي من أيام الله تعالى المحرمة، التي لها حرمة ولها فضيلة على غيرها من الأيام. نحن في هذا الشهر الحرام الذي هو أول العام، ومن حكمة الله جل وعلا أن جعل العام مفتتحا بشهر حرام ومختتما بشهر حرام. فأول أشهر العام هو شهر الله المحرم، وهو من الأشهر الحرم، وآخر أشهر العام هو شهر ذي الحجة، وهو من الأشهر الحرم. فإن الله تعالى حرم شهورا أربعة وفضلها على غيرها من الشهور بأن جعلها أشهرا حرما. قال الله سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد. فالثلاثة السرد هي شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وشهر الله المحرم. والواحد الفرد هو شهر رجب في وسط العام، وكان هذا لحكمة عظيمة. فإن الناس في الجاهلية كانوا قد اعتادوا على الحروب، واعتادوا على الاعتداء وسفك الدماء والسلب والنهب، ويرون هذا من القوة، ويرونه من الشهامة أنهم لا يفترون عن الحروب والقتال. فكانت هذه الأشهر الأربعة محرمة لا يتجرؤون على حرمتها، لا يسفكون فيها دما، ولا ينتهبون فيها نهبة، ولا يعتدون على أحد، بل كان الواحد منهم ربما رأى قاتل أبيه في هذه الأشهر الحرم فلا يمد يده إليه، ولا يناله بسوء تعظيما منهم لهذه الأشهر. فكانت هذه الأشهر تحريمها لأداء الحج والعمرة ولزيارة البيت الحرام، فحرم الله تعالى قبل شهر الحج شهرا وبعد شهر الحج شهرا. قبل ذي الحجة حرم الله تعالى شهر ذي القعدة، وبعده حرم المحرم لأجل يتمكن الناس من المجيء إلى الحج من أقصى البلاد وأبعدها، فيصلون إلى بيت الله الحرام ويؤدون حجهم، ويرجعون أيضا إلى بلدانهم وهم آمنون. وشرع الله تعالى تحريم رجب في وسط العام لأجل زيارة البيت ولأجل أداء العمرة لمن يأتي من جزيرة العرب، فيأتي إلى البيت ويعتمر فيه ويرجع إلى بلده آمنا في شهر حرام، وقد علم أنه لن يعتدي عليه أحد. فكان تحريم هذه الشهور لحكمة عظيمة، ولكن المشركين كانوا يتلاعبون بشهر الله الحرام، ولذا سمي في الشرع بمحرم تأكيدا لحرمته، فإنهم كانوا يستطيلون ثلاثة شهور متوالية تكون محرمة عليهم، فكانوا مرة وعاما يجعلون محرم حلالا ويحرمون بدله شهر صفر، وفي العام الثاني يحرمون المحرم ويحلون صفر، كل ذلك منهم لأجل أن يوافقوا عدة الشهور الأربعة. استطالوا وثقلت عليهم أن تكون ثلاثة أشهر حرم متوالية لما فيهم من القوة الغضبية والقوة العدائية، ولما يرون في ذلك من شهامتهم، أحلوا شهر الله الحرام في عام وحرموا مكانه صفر، وفي العام الثاني يحرمون المحرم. وهذا هو النسيء الذي ذكره الله تعالى في القرآن بقوله: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. فسمي هذا الشهر بالمحرم تأكيدا لحرمته وتثبيتا لحرمته وزجرا للجاهلية عن تلاعبهم به الذي كانوا يتلاعبون به قبل الإسلام. هذا الشهر شهر الله الحرام، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصيام فيه، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فصيام الإنسان في هذا الشهر هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان، سواء كان صيام التاسع والعاشر منه الذي هو آكد الصيام فيه، أو كان صيام الأيام البيض، أو كان صيام الاثنين والخميس، أو صيام يوم وإفطار يوم. الصيام في هذا الشهر خير من الصيام فيما عداه من الشهور إلا شهر رمضان الذي هو فريضة افترضها الله تعالى على عباد المسلمين. فمن نشط على الصيام في هذه الأيام المباركة فليحرص على ذلك، فإنها أيام فاضلة، أيام رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها وحث على ذلك، ولا سيما صيام التاسع منها الذي هو يومنا هذا، وصيام العاشر منها الذي هو يوم غد. فقد قال ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ومسلم قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم من الأيام فضله على غيره من الأيام إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما من الأيام بالصيام يفضله بذلك على غيره من الأيام إلا يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا شهر رمضان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى صيامه ويحرص على ذلك مفضلا له على غيره، وبين النبي عليه الصلاة والسلام فضل ذلك كما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صيام يوم عاشوراء قال: أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية، أحتسب على الله أنه يكفر ذنوب السنة التي مضت. وهذا فضل عظيم يناله العبد بصيام هذا اليوم الفاضل المبارك الذي هو يوم العاشر من شهر الله الحرام، يكفر الله تعالى به عنه صيام سنة ماضية. ولذا كان الصحابة يصومونه ويحرصون على صيامه، بل يصومون صبيانهم كما جاء في الصحيحين عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم يوم عاشوراء ونصوم فيه صبياننا ونذهب بهم إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من العهن أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم يريد الطعام أعطيناه تلك اللعبة حتى يكون عند الإفطار. كل ذلك حرص منهم رضي الله عنهم على فضيلة هذا اليوم الذي هو في شهر حرام، والذي هو بالخصوص في شهر الله المحرم الذي الصيام فيه أفضل من صيام غيره، والذي فضل أيضا صيامه في حد ذاته وهو يوم عاشوراء. ويستحب للمسلم أن يضيف إلى يوم عاشوراء يوم التاسع مخالفة لليهود كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس، أصله وهو في مسلم أصله في الصحيحين واللفظ لمسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء قالوا: يا رسول الله، إن هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى العام القابل إلى العام الآتي لأصومن التاسع، أي لأصومن التاسع مع العاشر. قال ابن عباس: فلم يأتي العام القابل إلا وقد توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. فيستحب للمسلم أن يصوم مع العاشر يوم التاسع حتى يخالف اليهود ويخالف النصارى في تعظيمهم لهذا اليوم، فيكون تعظيمه له بالصيام منضما إلى ذلك صيام اليوم الذي قبله، مخالفا بذلك سنة اليهود والنصارى. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء كانت فيه نجاة نبي الله موسى، نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فغرقوا الطاغية الجبار فرعون كان في يوم عاشوراء. نجاة موسى نبي الله ومن معه من بني إسرائيل كان في يوم عاشوراء، ولذا صامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. فهذا يوم صامه الأنبياء شكرا لله جل وعلا، صامه موسى كليم الرحمن وقومه شكرا لله، وصامه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته شكرا لله، وصامته أمته تأسيا به عليه الصلاة والسلام وشكرا لله جل وعلا على نجاة المؤمنين. هذا اليوم ابتدع فيه اليهود بدعة فجعلوه يوم عيد، يوم فرح، يلبسون فيه نساءهم حليهم وشارتهم، يتخذونه يوم عيد وتوسع في طعام وشراب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله نحن أحق بموسى منهم لم يجعله يوم عيد، بل جعله يوم عبادة شكرا لله جل وعلا، يوم صيام شكرا لله جل وعلا. هم يأكلون ويتوسعون في هذا اليوم ويتخذونه عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله صياما شكرا لله وتأسيا بموسى عليه الصلاة والسلام. هكذا هذا اليوم جعلته الرافضة يوم مأتم، يوم حزن، يوم بكاء، يوم صراخ، لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين ابن علي رضي الله عنه في كربلاء من أرض العراق. فلذا ترى الشيعة في هذا اليوم يبتدعون بدعة النياح، يبتدعون بدعة ضرب الخدود وضرب الأجساد بالعصي والسلاسل وجرح الرؤوس والوجوه بالسكاكين والآلات الحادة، كل ذلك ابتداعا منهم في دين الله جل وعلا. فلم يأمرهم الحسين بذلك رضي الله عنه، ولا يرضى منهم هذا الفعل المبتدع، وإنما يفعلون هذا الفعل لغرض تجميع الناس، لغرض تكتيل الناس وجعلهم في مكان واحد، ثم يلقون عليهم عقائدهم الباطلة. يستغلون هذا اليوم بتربية المسلمين على عقائد الشيعة الرافضية، يستغلون هذا اليوم على تحريض المسلمين، على قتال المسلمين وسفك دمائهم. فلا هم للحسين محبون ولا عليه يبكون وينوحون، وإنما هي بدعة ابتدعوها لأجل إرساخ عقائدهم وإفشائها بين المسلمين، وأيضا لقصد تشويه الإسلام. فهم يظهرون للعالم أن هذا هو الإسلام، ضرب للأجساد بالسلاسل، جرح للرؤوس بالسكاكين والآلات الحادة، سجود وركوع لغير الله جل وعلا، مشي على القبور وأكل من أتربتها وفتاتها، ويصورون للعالم أن هذا هو الإسلام، أنه دين وحشية، أنه دين فيه الضرب والجلد وفيه سفك الدماء، حتى يصد الناس عن الدخول في هذا الدين. هم يعتقدون أن الحج في هذه الأيام إلى ذلك الموضع في العراق أنه خير وأفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، وأن الأجر فيه أعظم. كل ذلك من بدعهم ومخالفاتهم التي فارقوا بها المسلمين وساروا فيها سيرا غير سير المسلمين. وللأسف صارت هذه الحسينيات، صارت هذه المآتم والأحزان تقام في بلد الإيمان والحكمة، تقام في بلد اليمن الذي هو بلد الإيمان، بلد الحكمة. صار الرافضة في المواضع التي سيطروا عليها يقيمون هذه البدع وهذه المآتم وهذه الخرافات، زعما منهم أنهم يحزنون على الحسين وليسوا محبين للحسين وليسوا على طريق الحسين رضي الله عنه، وإنما هي بدعة القصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الفاسدة عندهم وتحريضهم على المسلمين، فلا يجوز مشاركتهم في ذلك.
3: ولا يجوز حضور هذه الاجتماعات لهم، ولا يجوز للإنسان حتى أن يكون في ذلك المكان يبيع ويشتري، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله أن الباعة لا يجوز أن يحضروا للبيع والشراء في أماكن الأعياد المبتدعة، لا أن يشاركهم في الأكل من طعامهم، ولا في حضور اجتماعاتهم، ولا في البيع والشراء لهم في تلك الأماكن التي جعلوها لهذه الأعياد، ولا فعل شيء فيه مشاركة لهم في هذه البدع التي هي مفارقة للمسلمين في طريقتهم التي ساروا عليها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وق المسلمين من شره، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم عجل بزوالهم، اللهم عجل بزوالهم، اللهم طهر بلاد اليمن وسائر بلاد المسلمين من رجسهم وشرهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
4: عندك يا أبياني، من هو مؤسس الرافضة؟ نعم. عندك يا ريمي، يوسف عبد الله بن سبأ اليهودي، فهذا هو رئيسهم وصاحب مذهبهم، فدينهم من عند اليهود ليس من عند أهل الإسلام،

هل يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الرافضة بأعيانهم؟ أو أقصد بلفظ بهذا الاسم؟ هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تسمية الرافضة بهذا الاسم وذمهم؟ نعم لم يصح، يكون في أمتي قوم يقال لهم الرافضة لا يصح، وإنما هذه التسمية سماهم بها زيد بن علي حين قالوا إذن نرفضك، قال إذن أنتم الرافضة، حيث ذهبوا لمبايعته، وكان من شرطهم ما تقول في أبي بكر وعمر، قال وزيرا جدي، قالوا إذن نرفضك، قال اذهبوا فأنتم الرافضة.

0: والرافضة مذهب اجتمع فيه مساوئ المذاهب، فإن شئت أن تقول خوارج خوارج، فهم يرون الخروج على الحكام، حتى قال مجد الدين المؤيدي: يا سائلي عني وعن مذهبي اسمع كلاما كله فصل، جدي نبي وإمامي أبي وديني التوحيد والعدل. فهم معتزلة بشهادتهم على أنفسهم، والمعتزلة يرون الخروج على الحكام بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم خوارج مع الحكام ومعتزلة في الصفات، بل أوائلهم مشبهة وأصحاب رأي وعقل يقدمونه على النصوص الشرعية والأدلة القرآنية وعلى السنة النبوية، وهم قرآنيون إذ ينكرون حجية السنة، وهم غلاة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجفاة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهم حثالة المذاهب الردية، وهم قدرية في باب القدر، ينفون القدر ويزعمون أن الإنسان إذا قتل خرم أجله، وهكذا ينفون عذاب القبر والحوض والصراط والميزان، وينكرون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ويزعمون أن القرآن مخلوق. وكم تعدد من مخازيهم التي تدل على أنهم ليسوا من الإسلام في حسب ولا نسب، ولا يربطهم به سبب، فالإسلام قائم على الإيمان بالله عز وجل، وهم لا يؤمنون بالله كما شرع الله، وقائم على البراءة من الشرك، وهم واقعون في الشرك والغلو، وقائم على تعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم كما شرع الله، وهم لا يفعلون ذلك، بل يصرحون بقولهم: علي خير البشر، من أبى فقد كفر. فمن أي وجه يقال بأنهم من أهل الإسلام؟ وكان الإمام أحمد يرى أن من صلى خلفهم يعيد الصلاة فصلاته باطلة، وهذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير العلماء قديما وحديثا. يحرفون القرآن لفظا ومعنى، بل غلاتهم يصرحون بأنه ناقص، كما ألف بعضهم كتابا في ذلك، مع أن إجماع الأمة أن القرآن محفوظ، قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فابشروا مثل هذا المذهب لا يرفع الله عز وجل له راية، ولا يحقق له غاية، بل يجعله سبحانه وتعالى لمن بعده آية، ولا أفضل ولا أحسن ولا أسلم من طريق أهل السنة والجماعة. في باب التوحيد وفي باب العقيدة وفي باب الصحابة وفي باب القدر وفي باب الإيمان باليوم الآخر وفي باب الأخلاق وفي باب العلم وفي كل أبواب الدين، لا أحسن منهم ولا أفضل منهم ولا أصوب على الخير منهم، فهم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وما سبب ظهور هذه الطائفة؟ العلم والعمل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة المؤمنون، أولاً نقول شكر الله لأخينا نسيم خيراً على مقدمته وترحيبه وحفاوته، وجزاه الله خيراً، وأنتم كذلك جزاكم الله خيراً على هذا الحضور والاستماع لما يسر الله عز وجل من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سمعنا أيها الناس في قراءة إمامنا في صلاة المغرب وهو يقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، إلى آخر الآيات. آيات عظيمة سمعناها في صلاة المغرب في هذه الآيات ولهذا نجعل محاضرتنا عما تضمنته هذه الآيات. أولاً، ينبغي أن نعلم معاشر المؤمنين أن أعداء الله تبارك وتعالى من يهود ونصارى ومجوس وسائر المشركين والوثنيين أنهم يخططون ليلاً ونهاراً للصد عن سبيل الله عز وجل، ولإبعاد هذه الأمة عن عقيدتها وعن كتاب ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان ابن بدد عند الإمام ابن ماجه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. والشاهد من الحديث يوشك

نهى ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهم ينفقون أموالهم كلها ويسعون بجهد جهيد ويعملون ليلا ونهارا لضرب أهل الإسلام واستئصال شأفتهم وإبعادهم عن عقيدتهم العظيمة. ولهذا معاشر المؤمنين، الواجب على المسلم أن يتسلح بالأسباب العظيمة التي بيّن الله عز وجل أن من تسلح بها نصره الله، ومن أخذ بها مكنه الله، ومن فرط فيها أهانه الله. ولهذا جاء من حديث ابن عمر عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، ونصرت. قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذن فالطريق طويل، الطريق طويل، وأنت في بدايته لا تظن يا عبد الله أن أعداء الإسلام تخبو نارهم أو يهدأ بالهم أو يتوقف مكرهم، فإن الله عز وجل قال: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فهم يجتمعون ويتحدون مع أنهم فيما بينهم ربما يختلفون وربما يتناحرون وربما يتقاتلون، لكنه بمقابل أهل الإسلام تجتمع كلمتهم. وهذا الذي نراه ونلاحظه في هذه الأيام، تتحد كلمة النصارى مع كلمة اليهود مع كلمة المجوس مع كلمة الرافضة مع كلمة الإلحاديين في ضرب أهل الإسلام، سواء كان في بلاد الشام أو في بلاد اليمن أو في بلاد العراق أو في غيرها من البلدان. وما سمعتم أو سمع بعضكم بما حصل في الليلة الماضية من إطلاق صاروخ على مكة المكرمة وأسقط قبلها 65 كيلو من قبل الحوثيين، إلا ليدل دلالة واضحة أن هؤلاء يسعون في استئصال عقيدة أهل الإسلام وتخريب مقدساتهم. وإن زعموا أنهم يدعون الإسلام ويحاربون من أجل القرآن ويسمون جرائمهم بالمسيرة القرآنية، وهم بعيدون عن القرآن والسنة. وهكذا ما يصنع إخوانهم في بلاد الشام وما يصنعون في بلاد العراق بتأييد دولي نصراني يهودي، كل هذا من المؤامرات على أهل الإسلام. وإذا علم المسلم ذلك فالواجب عليه أن يأخذ بالأسباب العظيمة، وأن يشمر عن ساعد الجد، وأن يقبل على ما أمره الله عز وجل به، الذي الأسباب التي بها يمكن الله لأهل الإيمان، وبها يكسر الله شوكة أهل الطغيان. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات التي سمعتموها جملة من الأسباب العظيمة التي بها يحصل النصر والتمكين. وما أحوج هذه الأمة إلى أن يعود لها مجدها وعزها ونصرها وتاريخها العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. متفق عليه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. تاريخ عظيم، أعداء الله عز وجل
ترتعد فرائض

0: أنفسهم وتضعف عزائمهم وتضطرب أحوالهم إذا سمعوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه متجه إليهم على بعد شهر. وهكذا أصحابه وهكذا أحبابه. ثم تخلف الناس عن الإسلام شيئا فشيئا، وارتكبوا الصعب والذلول، وخالفوا السنة والكتاب، واتبعوا بنيات الطريق، ووقعوا في الابتداع والأهواء، فضعف حالهم كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتقدم: تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. انقلبت الموازين، وصار أهل الإسلام يغزون في عقر دارهم، بل إن أعداء الله عز وجل لا يحتاجون أن يصلوا بجنودهم وأفرادهم وقواتهم، وإنما يوكلون من أهل النفاق والشقاق ممن ينتسب إلى الإسلام بهتاناً وزوراً وظلماً، فيقوم بما يريدون على أكمل وجه وأحسنه. صار المسلمون يغزون في عقر دارهم ويخافون في بلدانهم من أعداء الله تبارك وتعالى، وما ذلك إلا لأنهم تخلفوا عن السلاح الفتاك وعن الأسباب العظيمة التي بيَّن الله عز وجل أن من أخذ بها أفلح ومن تمكن منها نُصر. قال الله جل وعلا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون. ذكر سببين عظيمين من أسباب النصر والتمكين. أما السبب الأول فهو الثبات، السبب الأول الثبات، والسبب الثاني الإقبال على الله جل وعلا والإكثار من ذكره سبحانه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. متفق عليه من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أرضاه: إذا لقي المؤمن خصمه من الأعداء فإنه يجب عليه أن يثبت حتى ينصره الله وحتى يمكن الله تبارك وتعالى له. ما الذي يحملك على التقهقر؟ ما الذي يحملك على التراجع؟ ما الذي يحملك على الفشل؟ ما الذي يحملك على عدم الصبر؟ وأنت تحمل العقيدة الصحيحة، وأنت تدافع عن العقيدة وعن الدين وعن العرض، وتدافع عن الدماء، وتدافع عن الأموال، وتدافع عن الأرض، وأنت تقاتل عدواً مشركاً بالله تبارك وتعالى. إذن ما الذي يحملك على عدم الثبات؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. لو أقبل المسلمون على ذكر الله عز وجل، وخاصةً المجاهدون والمرابطون في سبيل الله تبارك وتعالى، لحصل لهم خير عظيم، ولكنها طغت الغفلة على كثير من الناس. فإذا تساوى المجاهد وعدوه وخصمه، إذا تساوى معه في الغفلة، وتساوى معه في البعد عن الذكر، وتساوى معه في البعد عن الدعاء والاستغفار والاستغاثة بالله تبارك وتعالى، أنى يأتيه النصر وأنى يأتيه التمكين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون. وأنت في تلك المواطن العظيمة ينبغي أن تتذكر قول الله تبارك وتعالى: وما كان لنفسٍ أن تموت إلا بإذن الله كتابًا مؤجَّلًا. وما كان لنفسٍ أن تموت إلا بإذن الله كتابًا مؤجَّلًا. إذا رسخت هذه العقيدة في قلب المؤمن فإنه يثبت ثبات الجبال. ولكن لما تخلف كثير من الناس عن معرفة التوحيد وعن معرفة العقيدة وعن معرفة الاعتصام بالله عز وجل حصل لهم الضعف، فصاروا يتقهقرون أمام المشركين، المشركين الذين قال الله عز وجل عنهم: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. المشرك الرعب حليفه، والهزيمة تلاحقه، والتقهقر دأبه، لأنه أشرك بالله جل وعلا. الشيطان وليه والرحمن عدوه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أن يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والسبب الذي بعده، قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا واصبروا إن الله مع الصابرين. ذكر ثلاثة من الأسباب العظيمة التي إن حققها أهل الإيمان نصرهم الرحمن سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله ورسوله، وأين نحن من طاعة الله ورسوله؟ البدع منتشرة، والشرك متفشي، والسحر موجود، والمعاصي والتبرج والسفور والاختلاط والخمور والزنا وغير ذلك من البلايا والرزايا المنتشرة في بلاد أهل الإسلام بعد عن كتاب الله تبارك وتعالى. أين نحن من القرآن الكريم وحفظه والعمل به والدعوة إليه؟ أين نحن من مدارسة سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أين نحن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يا عبد الله، هل تتوقع أن تجد من يقاتل الرافضة وهو لا يصلي؟ هذه مصيبة، أن يكون مجاهداً في سبيل الله بزعمه وهو يضيع الصلوات. تأتي صلاة العصر وهو مخزن أنى يأتيه النصر وهو على هذه الحالة. وهكذا عدد من المعاصي والسيئات التي يرتكبها أهل الإسلام المقاتلون والمرابطون والقاعدون وغيرهم من أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعداء الله تبارك وتعالى يدعون الخير والطاعة، ولكن أفعالهم تخالف ذلك، فيقولون المسيرة القرآنية، وقائد المسيرة القرآنية. قال بعض أتباعهم بعد أن رزقه الله عز وجل عقلاً: ذهبت إلى محل التسجيلات فقلت لهم: أريد المصحف المرتل لقائد المسيرة القرآنية. فقالوا: ما عنده مصحف مرتل، قائد المسيرة القرآنية لا يحسن أن يقرأ القرآن، تريد أن نعطيك من الزوامل؟ قال: فتعجبت، كيف يكون قائداً للمسيرة القرآنية وليس عنده مصحف مرتل ولا يحسن قراءة القرآن؟ قال: وإذا بالزوامل في محل التسجيل وفي سياراتهم وفي أسواقهم وفي متارسهم. قال: فقلت: هؤلاء أبعد الناس عن القرآن. فلا ينبغي لنا عباد الله أن نكون مثل أعداء الله تبارك وتعالى. وأطيعوا الله ورسوله، كلما ازددنا طاعة لله كلما حصل النصر والتمكين، كلما حصل النصر والتمكين. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث، جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل إلى عتبة بن فرقد، وكان أميرا على بعض البلدان والجيوش، فقال: يا عتبة بن فرقد، إياكم والتنعم وزي العجم ولبوس المشركين، إياكم والتنعم ولبوس ولبوس العجم، وفي رواية: ولبوس وزي العجم ولبوس المشركين. فانظروا يا عباد الله، يرسل هذه الرسالة من المدينة النبوية إلى شرق آسيا أو إلى قرب بلاد الهند، يرسلها لهذا القائد ويحذره من هذه المخالفة، أن يلبس لباس المشركين. أولئك الرجال نصر الله عز وجل بهم الدين، لأنهم أطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ظاهرا وباطنا لما ذهب عمر الفاروق رضي الله عنه إلى بيت المقدس، ذهب على حالة رثة وهيئة متواضعة، فوجده أبو عبيدة بن الجراح استقبله فقال له: يا أمير المؤمنين، لو على غير هذه الهيئة فإنه سيراك النصارى. فقال عمر بن الخطاب: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لصنعت به وصنعت، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله، أذلنا الله. إذن أين طاعة الله وأين طاعة رسوله التي بها فتحت كسرى وقيصر؟ أين طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله التي سقط بها الشرك في بلاد الأندلس والتي فتح بها الهند والسند؟ أين نحن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ صار المسلمون يتشبهون بأعداء الإسلام ويريدون مقاتلتهم ومنازلتهم، وهم يتشبهون بهم في الصغير والكبير والقليل والكثير والنقير والقطمير. أن يأتي النصر عباد الله. ذكروا في ترجمة خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه خرج في جيش إلى بلاد الروم فحاصر بلدة من بلدانهم وكانت محصنة بحصن عظيم، فتأخر النصر وتأخر الفتح، ولما تأخر أرسل ملك تلك البلدة رسالة لخالد بن الوليد فقال له: يا خالد، إنكم من العرب وإنكم تحبون الأموال، فخذوا من الأموال ما تشاءون ودعونا وشأننا. لو كان خالد ككثير من القادة هذه الأيام لربما رضخ للمال وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. ماذا قال له خالد؟ رد له برسالة ارتعدت منها فرائصه وخاف منها وذعر، وخرج مسالما ومستسلما. قال له خالد: نعم، إننا من العرب ونحب الأموال، ومع ذلك نحب شرب الدماء، وقد أخبرنا أن دماء الروم من ألذ الدماء، فلا نفارقكم حتى نقاتلكم، أو كما قال رحمه الله. فوصلت هذه الرسالة فخاف ذلك الملك، وعلم أن خالد لن يفارقه ولن يتركه ولن يتنازل من أجل المال وحطام الدنيا، فخرج مستسلما ومصالحا. أولئك الرجال كانوا يقيمون طاعة الله في سفرهم، في حضرهم، في أنفسهم، وعلى أهاليهم، وعلى أولادهم، في كل أحوالهم، وهم مع طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا نصرهم الله: يا أيها، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والمراد بالريح في هذه الآية القوة، فإن التنازع سبب للفشل وسبب للضعف. وقد أدرك ذلك سحرة فرعون يوم أن حشدهم وأراد مناظرة موسى، فجمع السحرة من أقصى البلاد من هنا وهناك. قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. إذا اجتمع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على عقيدة واحدة وعلى طريقة سوية وعلى منهج قويم، وهو منهج الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، والله لذاب أعداء الله وارتعدت فرائصهم وتركوا أهل الإسلام وشأنهم، وصار المسلمون يغزون الكفار إلى دورهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام كما في السياسة الشرعية وغيره من أهل العلم، يقول: ينبغي لولي الأمر أن يغزو أعداء الله عز وجل في أقل أحواله مرتين في السنة، في أقل أحواله مرتين في السنة. لو كان أهل الإسلام مجتمعين على دين الله عز وجل لحصل الخير العظيم، ولكن أعداء الله عز وجل علموا أن التفرق سبب للضعف، وأن التفرق سبب للفشل، فنشروا في أوساط هذه الأمة البدع، ونشروا في أوساطها الأحزاب، وما جاءت هذه الأحزاب إلا من أعداء الله تبارك وتعالى، فهي طريقتهم ومنهجهم وعقيدتهم. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يا محمد، أنت لست من هؤلاء ولا على طريقة هؤلاء، فإنك تدعو إلى الألفة، وتدعو إلى الوحدة، وتدعو إلى الأخوة، وتدعو إلى الترابط. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، كان فيها قبيلتان عظيمتان من قبائل الأنصار، وأصلهم من اليمن، وهم الأوس والخزرج، وكانت بينهم حروب طاحنة. ذهب من ورائها وجرائها ساداتهم وقاداتهم وسراتهم وعظماؤهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جمع الله به الكلمة، بل آخى بين المهاجرين والأنصار، فصاروا كتلة واحدة على قلة أعدادهم وعلى قلة عتادهم. وفي العام الثاني من الهجرة، ما مضى إلا عام واحد، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى معركة خلدها التاريخ، يواجه فيها الجبابرة ويواجه فيها كفار قريش، وهي معركة بدر الكبرى التي نقرأ عنها في كتاب الله عز وجل، والتي ذكرت في التاريخ والسير، التي قتل فيها صناديد الكفر، وأهينوا وأرهمت أنوفهم وألقوا في ذلك القليم، وحصل لهم ما حصل كما تعلمون معاشر المؤمنين. كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ما يربط النفوس بعضها ببعض، وإلى ما يوحد الصفوف، فتشتد الأمة وتقوى عزائمها وتظفر بعدوها. ولهذا كان التفرق من أسباب الفشل ومن أسباب الضعف. ولهذا فإن أعداء الإسلام في أيامنا وزماننا يسعون إلى تشتيت دول الإسلام وإلى تمزيقها، وكلما وجدوا دولة مجتمعة ذا قوة صاحبة قوة وجيش وسلاح، سعوا إلى تمزيقها وإلى تفريقها وإلى إشعال الحروب في أوساطها، حتى يصير المسلمون همج الرعاعة متفرقين هنا وهناك، يتناحرون فيما بينهم، فيتسنى لأعداء الإسلام ما يريدون من التسلط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا معاشر المؤمنين أنه إن ذكر الاعتصام والاتفاق ونبذ الفرقة والاختلاف، ليس معنى هذا أن تتخلى عن عقيدتك، ولا أن تتزحزح عن منهجك الصحيح، ولكن هذه دعوة للأمة جمعا، أن يترك صاحب البدعة، أن يترك صاحب البدعة بدعته، وصاحب التحزب تحزبه، وصاحب الجمعية جمعيته، وصاحب الشرك شركه، وصاحب الخيانة خيانته، وصاحب الكبيرة كبيرته، ويرجع المسلمون جميعا إلى كتاب الله عز وجل، وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى طريقة المهاجرين والأنصار. فإن الله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: والذين اتبعوهم بإحسان، ليس الذين اتبعوهم بإساءة، ببدع، بخرافات، بمخالفات، بمعاصي وتراهات. ويقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وذكر الله عز وجل في هذه الآية: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الصبر عواقبه حميدة، الصبر عواقبه حميدة في الدنيا والآخرة، فإذا تحلت هذه الأمة بالصبر حصلت على الخير العظيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لو ذكرنا على سبيل المثال هؤلاء الحوثيين الأنجاس الأرجاس الزنادقة، أحدهم ربما يجلس في كهف ليس معه من الطعام إلا الشيء اليسير، وربما يضرب بالطيران وقذائف المدفعية ويبقى في مكانه لا يتزحزح إلا إن قتل. من أجل ماذا؟ من أجل عقيدة فاسدة، من أجل نشر الرذيلة والخنا، من أجل أن تحول بلاد الإيمان والحكمة إلى بلاد رافضية صفوية، ويأتي أهل الإيمان فينفد صبرهم وتضعف عزائمهم، وربما بعضهم لو لم يكن ما يسمى بالصرفة لترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وربما لو نقص طعامه وشرابه ترك هذه الفريضة وهذه الشعيرة. أين الصبر يا عباد الله؟ واصبروا إن الله مع الصابرين، هكذا يقول الله عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. وهكذا يأمرنا الله عز وجل بالصبر في غير ما آية، ويبين لنا ثمرته وعواقبه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما أوذوا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فنصر الله عز وجل آتي، ولكنه حليف الصابرين، حليف المؤمنين، حليف الموحدين، كما بيّن الله عز وجل في هذه الآية. ثم قال بعدها مبينا أدبا من الآداب العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الإيمان لا سيما المجاهدون في سبيل الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: قال واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. كلما رزقك الله عز وجل طاعة كلما ازددت له تواضعا سبحانه وتعالى. هيأ الله عز وجل لك الجهاد في سبيله ولم يهيئه لغيرك، فعليك أن تزداد تواضعا لله، ولا يصيبك البطر ولا الكبر ولا الأشر، إن هذا من سبب الهزائم ومن أسباب الضعف. وكلما تواضع العبد لربه سبحانه وتعالى كلما نصره الله. تذكر نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل المشركين، واجههم في بدر وأحد والأحزاب وغيرها من السرايا والغزوات، ولما جاء فتح مكة بعد تلك العقبات وبعد تلك الإرهاصات ما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة المكرمة إلا وهو مطاطئ الرأس تواضعا لله عز وجل وشكرا له سبحانه وتعالى. لم يدخل متكبرا ولا متجبرا ولا متغطرسا، وهكذا أهل الإيمان، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. أيها المؤمنون عباد الله، ومن أسباب النصر أيضا وهي كثيرة مما لم يذكر في هذه الآية إقامة توحيد الله تبارك وتعالى، إقامة العقيدة الصحيحة في صفوف المؤمنين المقاتلين وغيرهم، فإن أمةً ضيعت عقيدتها من السهل أن يلعب عليها وأن تفرق وأن تستباح أموالها وأعراضها ودماؤها وأراضيها وثرواتها. وأمةٌ بنيت على العقيدة الصحيحة فإنه لا يستطيع لها أحدٌ بإذن الله تبارك وتعالى. أو ما سمعت قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أنحن من أمة القرآن؟ أنحن ممن يؤمن بكلام الله عز وجل، أم أننا نقرأه كما نقرأ الجرائد والمجلات؟ فإن الله عز وجل اشترط في هذه الآية ثلاثة شروط إن حققها أهل الإيمان مكن لهم في الأرض، مكن لهم في الأرض وأعاد لهم ما كان في زمن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي زمن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وبقية الصحابة الأخيار. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ثم قال في آخرها: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأين نحن من توحيد الله تبارك وتعالى؟ أين نحن من الدعوة إلى التوحيد؟ أين نحن من تعلم التوحيد؟ بعض المقاتلين ربما يموت وهو لا يدري ما معنى لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يأتي النصر لأقوام لا يعرفون معنى لا إله إلا الله؟ كيف يأتي النصر لأقوام ما عرفوا العقيدة الصحيحة؟ أين الإيمان بالله عز وجل؟ أين عمل الصالحات؟ أين عمل الصالحات؟ اقرأ في تراجم المتقدمين، اقرأ في سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف كانوا في باب العمل، كيف كانوا في باب الإيمان، كيف كانوا في باب العقيدة، كيف كانوا في باب التوحيد. رجل واحد منهم يهز أمة من الأمم ويتسبب في هزيمة جيش من الجيوش. واقرأ في كتب التاريخ تجد ذلك ماثلا وواضحا. إذن فنحن بحاجة إلى أن نراجع ديننا وأن نتعلم عقيدتنا في بيوتنا، في مساجدنا، في متارسنا، في إداراتنا الحكومية. الراعي يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والرئيس يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والوزير يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، وقائد الجيش يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والجندي يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والرجل يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والمرأة تحتاج إلى أن تتعلم العقيدة. ولما علم أعداء الإسلام أن أهل السنة والجماعة في هذه العصور المتأخرة يسعون إلى تعلم العقيدة، فإنهم سعوا إلى إبعادهم عن ذلك. وما مؤامرة دماج عنكم ببعيد التي تعاون فيها رؤوس الكفر عن طريق الرافضة لإبعاد أهل السنة عن مكان يتربون فيه على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم وتوحيد رب الأرض والسماوات الذي إذا انتشر في الأرض وغرس في القلوب وتعلمه القاصي والداني فإنه لا يقوم له الصواريخ بعيدة المدى ولا القنابل العنقودية ولا السلاح الكيماوي ولا غيره من الأسلحة الحديثة. ولكننا جهلنا عقيدتنا وفرطنا في الإيمان بالله تبارك وتعالى، فحصل لنا ما حصل من الضعف، فصرنا كما قال بعضهم عند تفسير قول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، قال: جعل المسلمون دولهم ضمن دول العالم الثالث، الدول النامية احتقاراً وازدراءً من أعداء الإسلام، ونحن السبب، لأننا أضعنا ما به مجدنا وأضعنا ما به عزتنا، ضيعنا ما ترفع به الرؤوس وتنكس به رايات أهل الشرك وآيات أهل الإلحاد. ورايات أهل الإلحاد توحيد الله تبارك وتعالى. ومن الأسباب أيضاً عباد الله، حتى لا نطيل عليكم وهي كثيرة، من الأسباب أيضاً التوكل على الله تبارك وتعالى، صدق الاعتماد على الله عز وجل، مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعاً. إذا كان أهل الإسلام على هذه العقيدة فهنيئاً لهم. والله لو اجتمع أهل المشرق وأهل المغرب على حربهم واستئصال شأفتهم ما ضرهم ذلك. التوكل على الله تبارك وتعالى. ولكننا صرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا نؤمن إلا بالأمور المادية الحسية، وتركنا التوكل على الله عز وجل. لو أنكم تتوكلون على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا. إذا انقطع عن كثير من الناس أمور الدنيا من المطعم والأشوى والمشرب أو قل شيء من ذلك، ممكن أن يتخلى أحدهم عن العقيدة، ممكن أن يكون جاسوسا مع اليهود أو مع النصارى، لأنه سيعطى ما يأكل به ويشرب، وكما يقول بعضهم قطع الرأس ولا قطع المعاش، قطع الرأس ولا قطع المعاش. المهم مستعد أن يبيع دينه وعقيدته، لأنه ما عنده ثقة بالله ولا توكل على الله ولا اعتصام به سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب له، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ينبغي أن تعلم أن النصر من الله، وأن الأمور بيد الله، وأن نواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى. أو ما سمعت الله يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يقول الله عز وجل لأصحاب نبيه مذكرا لهم هذه النعمة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هكذا يبين الله عز وجل. كانوا في مكة على عدد الأصابع، والناس يؤذونهم من هنا وهناك، وخرجوا إلى المدينة، بل خرجوا قبل ذلك إلى الحبشة أعداد يسيرة وهم في ضعف، فقواهم الله وأيدهم الله ونصرهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن نعلم أن النصر من الله عز وجل. قال الله جل وعلا لأصحاب محمد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، إلى آخر الآيات. يبين لهم أن الأمور من عنده سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فأين التوكل على الله عباد الله؟ أين التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ فإن هذه العقيدة إن غرست في القلوب واطمأنت بها النفوس حصل الخير في الأمة الإسلامية. ولكن ضعف يقيننا، وضعف توكلنا، وضعف اعتصامنا بالله، وضعف اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى، فحصلت الهزائم النفسية قبل الهزائم الحسية، حصلت الهزائم النفسية قبل الهزائم الحسية. فتسلط أعداء الإسلام
1: تسلط أعداء الإسلام، ولكن يا عباد الله ينبغي لنا أن تكون آمالنا بعيدة ونظراتنا بعيدة، وأن تكون هممنا عالية، وأن نعلم أن الله تبارك وتعالى لن يضيع أهل الإيمان، لن يضيع أهل الإيمان، فإنه القائل في محكم القرآن: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهو القائل في كتابه يخاطب أصحاب محمد: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر، وفي رواية: هذا الدين حتى لا يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، إما بعز عزيز وإما بذل ذليل، إما عز يعز الله به الإسلام وأهله، أو ذل يذل به الشرك وأهله. والحديث في السلسلة الصحيحة عن المقداد بن الأسود وغيره من الصحابة. فإذا كان الأمر كذلك فإننا لا ينبغي لنا أن نحزن، لا تحزن، إن الله معنا. نتذكر هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك الغار وقد طارده المشركون، ليس له من ينصره ولا من يدفع عنه، يقول له أبو بكر الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان. وإن تسلط النصارى، وإن تسلط اليهود، وإن تسلطت الرافضة، وإن تسلط المجوس، وإن تسلطت أمريكا، فالعاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى. وإنما يجب علينا أن نرجع إلى الله، وأن نتوب إلى الله، وأن نستمسك بشرع الله تبارك وتعالى، وأن نأخذ الأسباب الصحيحة والطرق السليمة التي توصل إلى النصر المبين والتمكين من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عن الأسباب الكثيرة التي تسبب الهزائم والضعف والتشتت والتفرق والوهن. وكم حذر الله عز وجل من ذلك في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، أسباب النصر كثيرة، وإنما هذه مقتطفات. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأمريكا ومن تعاون معها، اللهم عليك بالمجوس الصفويين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم مزقهم تمزيقا، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم أعنهم، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. وكذا

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضل

عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها

ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن

تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

آت الدنيا وذكر به وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن

الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض.

أيوة قد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا

أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل

فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه

المؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق

0: لا يأخذون بهذا القرآن الذي يأخذ به المسلمون، بل يعتقدونه محرفا مغيرا مكذوبا زيد فيه ونقص. لا يأخذون بالسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهم كلام في أركان الإسلام وأركان الإيمان غير ما يقوله المسلمون في أركان الإسلام وأركان الإيمان. عباداتهم ليست موافقة لعبادات المسلمين في كثير من صفاتها وأحوالها وأوقاتها، فلا نقول إن هذا الرافضي مسلم وهذا طرأ عليه الكفر، لا، بل الرافضة كفرقة من فرق الكفر، ملة من ملل الكفر، لأن ما هم عليه ليس هو دين الإسلام. وإن اتقوا ذلك، اتقوا الناس وأظهروا لهم أنهم يدينون بدين الإسلام أو يفعلون أفعال الإسلام، فليسوا على دين الإسلام. مذهبهم في الأصل كما اعترف به كبار علمائهم عبارة عن موروث يهودي وموروث مجوسي وبعض الأشياء التي يعملونها لإرضاء المسلمين من دين الإسلام. وسمعت مرة دراسة أو بحثا لرجل من كبار علمائهم ومؤلفيهم ممن يعد من آيات الرافضة، اسمه كمال الحيدري، وله مجموع مؤلف مجموع الحيدري في نحو 50 مجلد. قال نظرت في عقائد الرافضة وأحكام الرافضة ودينهم، قال، وبحثت عنها فلم أجد لأكثرها أو لكل عقائدهم وأقوالهم لم أجد لها أثرا في الكتب قبل المفيد محمد بن النعمان الملقب بالمفيد، الذي يسميه الرافضة بمؤمن الطاق، وكان أهل السنة يسمونه بشيطان الطاق، رافضي خبيث، هو واضع دين الرافضة، وهو أظن في القرن الثالث أو الرابع. فعبد الله بن سبا اليهودي أدخل عليهم من دين اليهودية وأصل له أصولا، ثم هذا الذي وضع دين الروافض محمد بن النعمان المفيد، شيخهم المعروف المعظم عندهم. قال فوجدت عقائد الرافضة وأمورهم وما يقولون تنتهي إلى هذا الرجل ولا وجود لها قبله، وهو في سياق بحث وتحرير لمصدر عقائد الرافضة، وهو قريب موجود حي، أظن قتل قريبا، قتلوه لما أخرج مثل هذه المباحث وبدأ يرد عليهم، قتلوه. فأنا لا أعتقد أن الرافضة هم طائفة من المسلمين، منهم من وقع في مكفرات وكفر، لا، بل أعتقد أن الرافضة ملة من ملل الكفر غير ملة الإسلام، لأن الإسلام، أصول الإسلام ليست عندهم، الأصول التي يبنى عليها الإسلام ليست عندهم، كتاب الله ليس عندهم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست عندهم، لا يبنون دينهم على كتاب وسنة، الكتاب عندهم منبوذ محرف مغير، عندهم قرآن غير هذا القرآن، والسنة يعتقدونها كذبا لا يصدق، طعنوا في رواتها وكفروهم. فحين تقول الرافضة كفار، مثل ما تقول اليهود كفار، ومثل ما تقول النصارى كفار، هم أنفسهم يقولون هذا، لا يعترفون بدين الإسلام وأنهم على أصول دين الإسلام من القرآن والسنة، لا يقرون بذلك أصلا.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،

0: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زينهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. فلما تراءت الفئتان، لما خرج المشركون برجالهم وبخيلهم بأبهتهم فخرًا كبرًا ورياءً وقطرصة، وأنهم لن يغلبوا وأنهم هم المنصورون، وكانوا سادات العرب وكانوا أكابر قريش، وكانت العرب تهابهم وكانت لهم السقاية والسدانة وعمارة البيت إلى آخر ذلك، خرجوا بكبر وقطرصة أن محمدًا هذا الحقير في أعينهم العظيم عند الله يعترض عيرنا. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس، ما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه هؤلاء بأولئك في كثير أمور، وفاقوهم في أمور كثيرة من الشر والبلاء. خرجوا بذلك الجيش وتلك القوة العظيمة التي كأنها تحارب دولة عظيمة، ضد من؟ ضد مسلمين، ضد دعاة، ضد مواطنين. وقد زين لهم شيطانهم وشياطينهم أنهم في هذه الأيام القليلة سيسحقون هذه البلاد. ذاك الله الذي يقول للشيء كن فيكون. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهاجرا خفية، فلحقته قريش بخيلها ورجالها وقد جعلت 100 من الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا. لحقوه بكظهم والكظيظ للقضاء عليه، فيختبئ هو وصاحبه في غار. فيقول الصديق رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا، ونحن اثنان وهم قوم كثر وهم جيش عرم رم. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إن الله معنا ولن يضيعنا. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن جبريل عليه السلام قال لهاجر إن الله لا يضيع أهله. وعند بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال الله جل في علاه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. فالذي نصر أولئك النفر مع قلة عددهم وعددهم مع ضعفهم مع تكبر وغطرسة وكبر عدوهم سينصر أتباع أولئك أتباع رسول الله وأتباع سنته اليوم، ونحن واثقون بنصر الله. نعم عباد الله، علامة يجوع حفاظ قرآن دعاء إلى الله طلاب علم، علامة تسفك دماؤهم، علامة ترذمل نساؤهم، علامة يتم أطفالهم، علامة يشردون، علامة تهدم المباني، علامة تقصف قصفا عنيفا غشوما ظلوما. ألأي دنيا فمن نازعهم على دنيا، ألأجل ملك فمن نازعهم على ملك. كم لهذه الدعوة المباركة ما تأذى منها هر ولا كلب، بل هي رحمة للعالمين، بل هي رحمة للإنس والجن. من الذي رأى حقوق الناس وأمر بها وأداها إلى أهلها غير أهل السنة؟ نعم عباد الله، علامة هذا العدوان الغاشم على من رأى ومسمع من كثير من الناس دون نكير وكأن الأمر لا يعني. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول دخلت امرأة من النار في هرة، في قطة، في بس، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أخرجاه في الصحيحين. في هرة امرأة دخلت النار، ولعل هذه الهرة كانت جنت عليها بأكل شيء من دجاجها أو من متاعها أو غير ذلك، ولكن مع ذلك لا يجوز لها ذلك. فكيف يجوع آلاف من الرجال والنساء والأطفال، بل ويرمى عليهم بأقوى الأسلحة، بل يراد تصفيتهم وإزالتهم من على وجه الأرض. شتان، هذا ليس إليكم، قل إن الأمر كله لله، إن الله سبحانه وتعالى ناصر عباده ومؤيدهم. والذي نصر أولئكم الصحابة الكرام على قلة عددهم وعددهم سينصر أتباعهم ومن ساروا على نهجهم. نعم عباد الله، ولذلكم فالثبات، الثبات والصبر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والثقة بالله سبحانه وتعالى. ولقد غار المسلمون وقام المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وتألم المسلمون كما يتألمون لإخوانهم في أي مكان. وعلينا إخواني بالله بالثبات، بالثبات والصبر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والثقة به. وإذا استنفرتم فانفروا يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كم من الناس يتمنى أنه في هذا المكان ويقاتل ويقوم ويفعل، وهذا الحاصل ولله الحمد، من إخواننا، لما في ذلك من الكرامات؟ أراد أعداؤنا أن يضرونا، ولعل في ذلك منافع كثيرة. وربنا عز وجل يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. العدو في سفول، في هبوط، بظلمه، بغشمه، بفجوره، بزندقته، بما يفعله بعباد الله الصالحين، ونحن في خير. ماذا يفعل أعدائي بي؟ كما قال شيخ الإسلام: أنا جنتي وبستاني في صدري، قتلي شهادة، وسجني خلوة، وطردي سياح. ماذا يصنعون؟ أكرم الله رجالا أبطالا بأعلى الكرامات، بالإيمان بالله وتوحيده والدعوة وطلب العلم والشهادة. أي خير أعظم من هذا؟ أي خير؟ بل ربما أكرم الله أناسا بعدة شهادات، يقاتل في المعركة شهيد، ومدافع عن عرضه وهي شهادة، ومدافع عن ماله وهي شهادة، ومدافع عن عقيدته ووطنه وهي شهادة، وربما اجتمع عليه أن يموت بالهدم أو يموت بالبطن مع ذلك، فتجتمع له عدة شهادات، فتجتمع له عدة كرامات، مع ما يدخره الله، مع ما قد يضاعفه. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه، ولا ينقص من أجره شيئا. فما بالك بأولئك الأسود الذين قدموا دماءهم الطاهرة دفاعا لهذه الدعوة المباركة، أن يكرمهم الله عز وجل ويكتب لهم أجر من دعا أو تعلم أو علم أو كتب أو فعل شيئا من الخير، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما أعظمها، ما أعظمها من كرامة، أن تموت مدافعا عن هذا الخير، ويبقى الخير ولك الأجر، ويبقى التاريخ يحدث عن تلك الرجال الأبطال، وتكتب أسماؤهم بماء الذهب، وهم في صفحات التاريخ البيضاء مدونون، بينما أعداؤهم قد كتبوا، وستظل الخلائق تلعنهم، تلعن من حاربوا هذا الخير ومن تصدوا لهذا الخير، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولست غافلا عما حصل من أسلافهم كابن العلقم وغيره من الذين حاربوا الإسلام والسنة الصحيحة، لا تزال الخلائق تدعو عليهم وتلعنهم، ولن تزال بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهنيئا عباد الله لمن أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة وكان من أهل هذا الخير، فهنيئا. ونقول لأعدائنا: إنكم لن تضروا بإذن الله أبدا، مهما كان جمعهم، مهما كانت كثرتهم، مهما كان معهم ما معهم، فإن الله بإذن الله معنا. ذكر أنه لما اخترع هذا الطيران وهذه الصواريخ، أنه قيل لبعض جنود الإسلام ممن كانوا لا يمتلكونها: إنهم الآن عندهم سلاح يأتي من السماء يضرب. فقال هذا الموحد الواثق بالله: هل هو يأتي من فوق الله أم من تحت؟ قالوا: بل من تحت. قال: سهل، نعم، هذه كلها بيد الله، والمتصرف فيها ربنا عز وجل، ونحن على موعد من ربنا في كتابه الكريم وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العاقبة للمتقين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، ظاهرين، ما قال مخذولين، مع وجود المخذلين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أخرجاه عن معاوية وغيره. هذه بشارات عظيمة، وهي كثيرة في القرآن والسنة، بالنصر والتمكين لأهل التوحيد، لأهل السنة، لأهل اليقين، ولكن لمزيد الابتلاء والتمحيص. نعم عباد الله، ومع هذا لا نتغافل أننا نكثر من التوبة، من الدعاء، من الاستغفار، من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ونحذر أن يحصل فينا شيء من المعاصي التي تحبط الأعمال أو تضر بها. نعم، أذكر نفسي وإخواني بالإخلاص، فإن الإخلاص عباد الله شرط قبول العمل مع المتابعة، فقاتل وأنت مخلص محتسب الأجر من الله، فإنك في شعيرة عظيمة لا تتوفر، لا نقول قد، نقول لم تتوفر في هذه الأزمان إلا في هذا المكان، أو من كان على شكلته ممن هو مدافع عنه. نعم عباد الله، فنذكر أنفسنا بالإخلاص لله، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، والصدق مع الله، الحذر من المعاصي. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن الملائكة تقاتل مع عباد الله الصالحين ما لم يحصل فيهم الغلول أو الخيانة أو غير ذلك، فإذا حصلت مخالفة القائد عن تعمد أو الغلول أو الخيانة أو غير ذلك، فهذه قد تسبب نوعا ما من هزيمة أو من تأخر النصر أو غير ذلك. لكن كلما كان العمل أخلص لله وأصدق، وكان متابعة للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم وصاحبه محتسب، فإن الله سبحانه وتعالى سيقيض لهذا الدين نصرة من يقوم له وينصره، وقد حصل ولله الحمد، وسيخبت وسيفشل مخططات الأعداء ومكرهم مهما مكروا. وأنتم ترون وتلحظون أنهم يجعلون مخططات كما يقولون دقيقة 100% وتفشل بإذن الله عز وجل، ولا يظن العدو 1% أن هذا المخطط يفشل، بل قد استعان بخبراء وبمفكرين وغير ذلك، ولكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. الإكثار من الذكر ومن الدعاء ومن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وفعل أسباب، والحذر قدر المستطاع. الحذر لا يكون إنسان جبانا يحذر بحيث يكون جبان لا يؤدي ما يجب عليه، ولا يكون أيضا متهورا يظهر أمام القنص أو أمام أماكن رماية، فإن هذا ماذا يفرح العدو ويضر بك، حتى لو كنت لست مقاتلا، حتى ولو كنت لست ممن لهم شأن، حتى ولو كنت في قبراء الناس ليس لك أثر من حيث قتلت أو جرحت أو غير ذلك، فإن هذا يؤلم إخوانك، يؤلمهم أن يحصل لك ما يحصل، وقد تتعبهم في العلاجات أو في الحفر أو في غير ذلك. ونعم عباد الله، لهذا يجب أخذ الحذر والأخذ بالثبات والمواجهة والصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يعجل بالفرج، وأن يقطع دابر هذا العدو الخبيث ومن يدفع به، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يقول تعالى: ولا يأتل من الألية، وهي الحلف، أي لا يحلف أولو الفضل منكم، أي الطول والصدقة والإحسان والسعة أي الجدة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أي لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين، وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام. ولهذا قال: وليعفوا وليصفحوا، أي عما تقدم منهم من الإساءة والأذى، وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم. وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع مصطحى ابن أثاثة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال. كما تقدم في الحديث فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله على من كان تكلما من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف للصديق على قريبه ونسيبه وهو مصطح بن عثاثة فإنه كان ابن خالة الصديق وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه وكان من المهاجرين في سبيل الله وقد ولق ولقة تاب الله عليه منها ضرب الحد عليها وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروف له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب فلما نزلت هذه الآية إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم أي كان الجزاء من جنس العمل فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك وكما تصفح يصفح عنك فعند ذلك قال الصديق بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال والله لا أنزعها منه أبدا في مقابلة ما كان قال والله لا أنفعه بنافعة أبدا. فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن ابنته. وفي قول الله عز وجل وهذا غاية في السماحة يعني مقابلة الأذى بالعفو والصف والإكرام وبأمر الله عز وجل أمره الله بذلك نزل القرآن يأمر أبا بكر بهذه الأوصاف ويصفه أنه من أهل الفضل والسعة ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وفيه أن الفاضل قد يزل فمصطح من المهاجرين في سبيل الله كذا وصفه الله أنه في سبيل الله قوله في سبيل الله بمعنى أن الله علم منه أنه هاجر بصدق وإخلاص ومع ذلك ربما سمع ابن سلول ومن يتكلم بهذا الكلام في أم المؤمنين فأخذ ذلك الكلام ولقى منه وهي زلة. وفيه فضيلة العفو وأن العفو من أسباب عفو الله إذا عفوت زلة مسلم عن زلة مسلم عفى الله عنك يكون هذا من أسباب عفو الله عنك كما ذكر ابن كثير الجزاء من جنس العمل تعفو يعفو الله عنك تغفر يغفر الله لك وهي من الابتلاءات للناس يبتلي المؤمن بالمؤمن ويبتلي المؤمن بالكافر ويبتلي الكافر بالكافر والفاجر وهكذا. فمن حسن الحال إمضاء هذه الحياة على سلامة مع العفو والصفح والخير والصبر وملازمة الأخلاق الحميدة والمكارم الحسنة سددوا وقاربوا يحصل الخلل يحصل الضعف يحصل سوء الخلق يحصل ما لا يرضى ولكن ملازمة التسديد والمقاربة مطلوبة. قال رحمه الله في بيان قول الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، خرج مخرج الغالب، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما. وقوله الغافلات أي عما يخوض الناس فيه في شأنها، الشخص الغافل عما يخوض الناس فيه في شأنه. والإحصان هنا المقصود به العفة، المحصنات العفيفات، فإنه يأتي بمعنى الزواج المحصنة المتزوجة، ويأتي بمعنى الحرائر محصنات غير مسافحة، وقال يعني ماذا في سورة النساء، ويأتي بمعنى العفة وهنا محصنات، المحصنات أي العفيفات الصينات، ترمى وهي عفيفة غافلة عما يخوض الناس في شأنها، أو الشخص غافل عما يخوض الناس في شأنه ويلغون في عرضه. وهذا بخصوص المؤمنين، أما الكفار فإنهم عند أسوأ الظن. ومع ذلك والله لا يجوز أن يقال في كافر إنه وقع في فحشة كذا وكذا نصا، ولا في كافرة، إلا أن يتبين ذلك منه يحكم عليه بالكفر، ولا يرمى بما لم يقع منه من الفواحش إلا ما وقع منه، مع أنه مظنة ذلك، إلا أن الظلم ظلمات. فلا يجوز الظلم حتى للحيوان. ولما قال بعض الناس خلعت القصواء، دافع النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال ما خلعت ولا ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. خرج قال رحمه الله: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة، وقد أجمع العلماء رحمه الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به الذين ذكروا في هذه الآية فإنه كافر، ومن لم يكفره فهو كافر. زاد شيخ الإسلام هذه الزيادة إضافة إلى هذا الإجماع، فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر، لأن من رماها بما برأها الله عز وجل منه كذب القرآن وطعن في عرض المؤمنين، في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عرض المؤمنين، إذ أن الطعن طعن في أمهم. وآذى الله ورسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي، لولا الشبهة كان ذلك، الشبهة التي حاصلت دفعت عنهم، لكان ذلك خطيرا على من تكلم فيه. أما بعد نزول القرآن فإنه لا حجة ولا عذر لمن رماها بما برأها الله عز وجل منه، فيصير كافرا كفرا أكبر. ومن تشكك في كفره بعد أن سمع ما يقول وعلم ما يقول من الطعن الحقيقي الواضح في أم المؤمنين ورميها بما برأها الله يكفر، وهذا إجماع على الأول والثاني، إجماع على كفر من رماها بما برأها الله منه. ولاحظ كلمة ما برأها الله منه، يعني لو رماها بكلمة أخرى دون هذا المعنى يكون فاسقا، قد يكون على حسب ما يستحقه، إن الطعن في الصحابة كفر، لكن هذا أشد لأن هذا يتضمن تكذيب الله ورسوله. والمعنى الثاني أيضا يتضمن التشكيك، يتضمن الهوادة ماذا لا لا التشكيك في أو الشك فيما جاء فيه القرآن، ويتضمن عدم تطبيق شرع الله. والحاصل من ذلك أنك قل في كل رافضي أو كل من سب عائشة بهذه العظيمة الجريمة أنه ملعون بنص القرآن، لأنه آذى الله ورسوله. ولهذا يا إخوان لما اشتد بغيهم وعدوانهم وظلمهم على البراء الصلحاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلم عرضه، تراكم عليهم الشر حتى قست قلوبهم، وحتى استلانوا جميع أصناف وأنواع الجرائم والمعاصي، وحتى كانوا ذروة في النفاق، وحتى ردوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى اعتقدوا في كتاب الله أنه ناقص، وحتى اعتقدوا أن جبريل يخون ويقول خان الأمين في تسليمه خان الأمين، وحتى صارت ألسنتهم تلهج بالعداء بالسب والشتم السحيق على سائر المؤمنين جملة وتفصيلا، وحتى ابتلوا بالدماء فلا تجد رافضيا إلا وهو خارجي. وكم تعدد من هذه العظائم والجرائم التي واحدة منها تكفي في مروقهم عن دين الله. وعلى هذا فوالله إن القول بعدم كفر الرافضي الذي يسب الذي تتوفر فيه الصفات المذكورة قول أبعد ما يكون عن الحق والصواب. هذه فقرة واحدة تقع منهم يكفرون بها إجماعا، وهي قولهم في أم المؤمنين إنها زنت وقعت في كذا وكذا، تصريحا أو تلميحا، ما يلزم أن يقول زنت حتى لو لمح كما يفعل بعض الناس، أمنا زلت، أمنا فعلت كذا وكذا من الشماتة وما إلى ذلك، أمنا خانت، أمنا، من هذه الألفاظ، كل هذا يؤدي مؤدى واحد، المؤدى الذي تقدم ذكره. ما بالك بالشركيات التي يرتكبونها، الصينيات وغيرها، ما بالك بالعظائم التي يقترفونها والإباحية التي هي عندهم فيما يتعلق بالمتعة، يتعلق بالمتعة استمتاع حتى على مستوى الصبية، ما بالك بالعظائم التي يقولونها، إن يقول بعضهم هو الخميني إن لأئمتنا نصوصا كنصوص القرآن وغير ذلك الأشياء. فالمسألة ما هي بالعواطف، المسألة ببراهين. إنهم يشرك بالله فقد حرم الله في الجنة، والله لا يغفر أن يشرك به وما دون ذلك لمن يشاء. هاتوا رافضيا موحدا، يمكن يكون رافضي موحد؟ ما تجد أبدا. ورافضي مطبق للشريعة لتوحيد الله طيب، تستر بأن نحن قرآنيون معناها أنك رددت القرآن والسنة. القرآن يأمر بالسنة، يأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي يأخذون بسنته. كل من يرجو الله اليوم الآخر هذا طريقه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فليس لمؤمن أبدا أن يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديثا واحدا منها مما ثبت منها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يوشك أن يتكئ أحدكم على أريكته شبعان ريان يقول ما جاءنا عن الله أخذناه وما لم يأتي عن الله رددناه، على وإنما جئت به وحي يوحى. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، والله يقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فانظروا كيف جر الشر بعضه بعضا عليهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني الشر بعد الشر بعد الشر بعد الشر كل هذا. وصدق ربنا إذ يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يستحسنون العظائم والجرائم والمعاصي وهم يحسنون يحسبون أنهم يحسنون صنعا. زين لهم الشيطان، سول لهم وأملى لهم، زين لهم أعمالهم. وغيرهم كثير أعني ممن يقع في العظائم وتجره العظائم إلى مثلها أو أشد منها، يقع في المعاصي فتجره المعاصي، المعاصي تجر بعضها بعضا. الشاهد أن هذه العظيمة التي وقعوا فيها جرتهم إلى عظائم أخرى. ولعل بعضكم رأى من ملامح عدائهم في أيام غدرهم أيام الغدير، يأتون بنعجة وينتفون شعرها ويضربونها، نعجة نعجة شاه. عائشة قال عائشة ركضها برجله، عائشة قال ينتف شعرها، عائشة قال عائشة قال لعنها الله عائشة، وهكذا سب وشاه حتى تموت الشاه وهي عائشة. إذا من صميم القلب على أم المؤمنين على أمهم إن كانوا مسلمين، على أم كل مسلم أما هم ليس في أم لهم، من كان يتهمها بما برأها الله منه. وهكذا يتصور جبلا أو حجرا يقول هذا رأس معاوية، حجر هذا رأس معاوية، قال نعم أشدخه، ويصبون عليه الرصاص وكل واحد يريد الرأس ما يريد يعني في البقية، رأس معاوية في يوم الغدير، ويضربون عليه بآلاف الرصاص على أنه يضرب معاوية تقربا. رأس معاوية يتخيل في نفسه أنه يقتل معاوية، صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان يكتب له الوحي. نذكر هذا نماذج أن من زاغ قليلا جره زيغه إلى زيغ كثير، إلا أن يتداركه الله برحمة منه فيسرع الفيئة ويؤوب إلى ربه ويتوب من ذنبه. قال رحمه الله في هذا الآية فإنه قال وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به الذين ذكروا في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن، ومن رد حرفا من القرآن كفر، كيف إذا رد صفحات في براءة أم المؤمنين. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما أنهن كهية، يعني لو قال عائشة ما نرميها بهذا الرمي لكن نرمي خديجة أو فلانة أو فلانة من الصحابيات، نفس المؤدة نفس الحكم. فالذي يكذب برسول واحد كذب جميع الرسل، والذي يؤذي رسولا واحدا آذى جميع الرسل، والذي يرمي زوجة نبي من الأنبياء بما برعها الله منه أيضا نفس المؤدة، ما هو فقط في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. الخيانة هنا لا خيانة زنا وفاحشة، ولكنها خيانة نفاق. فإن الله يقول الخبيثات الخبيثين، الخبيثون الخبيثات، الطيبات للطيبين، الطيبون للطيبات. من حيث العفة جميع نساء الأنبياء ملازمات للعفة، ذوات عفة. لكن حصل عند امرأة نوح عند امرأتي نوح ولوط ممالأة قومهما على النبيين كما هو معلوم في يعني تفسير الآية، وهذا نوع من النفاق لا على أنها فاحشة. ونقل الإجماع على ذلك أنه لا يجوز رمي زوجة نبي من الأنبياء بالفاحشة للآية المذكورة، ولأن الله عز وجل يحمي جناب الأنبياء ويغار على عباده المؤمنين، وذروة المؤمنين أنبياء الله ورسله. إلى هنا، بارك الله فيكم.
2: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،

0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. في هذه الآية العظيمة بيان واقع الناس وتبشير للمؤمنين بالعاقبة العظيمة. فأخبر الله جل وعلا أن الكافرين سيبذلون أموالهم وسينفقونها رغم محبتهم للمال ورغم تعلق قلوبهم به، ولكنهم يضحون في سبيل الصد عن دين الله، فيبذلون أموالهم وينفقونها مهما كلف الحال ومهما كانت الظروف والأحوال فسينفقونها، أي فسيفعلون ذلك ويستمرون عليه في المستقبل. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، فتلك الأموال التي أنفقوها ليصدوا عن سبيل الله ستصير حسرة عليهم، ربما يقتلهم الناس الذين قد جهزوهم وأعدوهم، وربما يقتلون بسلاحهم الذي قد أعدوه وهيئوه، وربما تصير تلك الأموال التي أنفقوها لهم ولتمهيد الطريق أمامهم تصير عليهم حملا ووزرا ويقتلون من أموالهم تلك، وبعد الحسرة يغلبون ويصيرون مهزومين مغلوبين ويتغلب عليهم أهل الإسلام وينتصرون عليهم. وهذا الواقع الآن، أنك ترى الكفار مع شدة حبهم للأموال وتعلق قلوبهم بها يبذلونها وينفقونها بأسخى ما يكون وبأغدق ما يمكن للصد عن سبيل الله وللصد عن دين الله ولإخفاء هذه الرسالة المحمدية التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، فهم هذه إرادتهم وهذه مقاصدهم، أن يطفئوا نور الله وأن يقضوا على دين الله، ويأبى الله ذلك ولن يرضى الله جل وعلا بحصول هذا الأمر، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن هذه الوعود من ربنا جل وعلا من أعظم ما يبشر المسلم ومن أعظم ما يرزقه ثقة بالله وتوكلا عليه واعتمادا عليه ومواصلة للسير في نشر هذا الدين وفي بثه بين المسلمين
1: وفي نشره بين خلق الله فإن مآل الناس إليه ومرجعهم لا بد في يوم من الأيام إليه. عباد الله، إن الكفار قد تكالبوا على المسلمين وتكالبوا على بلدان المسلمين، كل حين يغزون بلدا من بلاد الإسلام ويسقطون بلدا من بلاد المسلمين قتلا وتشريدا واستيلاء وانتهاكا للأعراض وطمسا لشعائر الإسلام فيما استولوا عليه من الأماكن. ولكن بشرنا ربنا جل وعلا وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أن العاقبة للإسلام ولأهل الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، وأن على الإسلام وأن على أهل الإسلام أن يواصلوا المسير وأن يشدوا الهمم وأن يقووا العزائم، فإن دين الله جل وعلا منصور. فهنيئا لمن جعل الله جل وعلا نصر الإسلام على يديه بنشر العلم والتعليم وتثبيت هذا الدين وبالجهاد في سبيل الله. قال ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل رسوله بالهدى وأرسل رسوله بدين الحق ليعليه على كل الأديان وليجعله ظاهرا فوق كل الأديان وعلى كل الأمم. ولا تظن أن هذا الأمر قد حصل في زمن رسول الله أو في عهد الخلفاء أو الملوك الصالحين وأنه قد انتهى، بل لم يحصل منه إلا جزء منه، وما زال وعد الله قائما. يبين ذلك ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، كنت أظن حين نزلت الآية أن ذلك تاما، أي قد تم هذا الأمر وسيتم في عهده. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، سيكون منه ما شاء الله، وسيأتي في آخر الزمان يكون منه ما شاء الله جل وعلا. من أعظم ما يبشر المسلم وما يربط على قلبه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تزال مستمرة طائفة من هذه الأمة على الحق، على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يأتي أمر الله. وجاء في بعض الروايات: إلى أن تقوم الساعة على الحق ظاهرين، أي عالين على كل من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. بشارة عظيمة للمسلمين أن طائفة ستبقى في هذه الأرض ظاهرة على الحق وعالية على كل من خالفها مهما كانت الأحوال. في صحيح مسلم عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. زوى لي الأرض، زوى الله جل وعلا الأرض لنبيه جميعا حتى نظر إليها كلها بتقدير الله وتمكينه له، حتى رأى مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. سيبلغ ملك هذه الأمة من مشرق الشمس إلى مغربها، لا تفوتهم قرية من القرى ولا بلد من البلدان إلا ويكون في ملك أمة الإسلام. وفي صحيح البخاري عن خباب قال: أتينا النبي عليه الصلاة والسلام فشكونا إليه وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يجعل في تلك الحفرة، ثم يؤتى بالمنشار فيقطع نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. قسم منه عليه الصلاة والسلام أكده بعدة مؤكدات: والله ليتمن الله هذا الأمر، فلا بد من تمام هذا الأمر ومن كماله على أحسن الوجوه، كما أقسم على ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي سنن أبي داود

ما بلغ الليل والنهار، والليل والنهار بلغ جميع المعمورة وبلغ جميع الأرض، فلا بد أن يصل هذا الدين وهذه الشريعة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت من مدر ولا بيت من وبر. والمدر هو الطين، والوبر هي بعض الجلود. لا يبقى بيت من البيوت على وجه هذه الأرض إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. إما أن يدخل بعز وإكرام أو بقهر وإذلال. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. فلا بد من وقوع هذه الوعود، ولا بد من تمام الخير للمسلمين في جميع الأرض، ولا سيما في جزيرة العرب التي هي مهد الإسلام وأصل الإسلام ومرجع المسلمين. ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تصير أرض العرب مروجا وأزهارا وأنهارا. لا تقوم الساعة حتى تصير أرض العرب وجزيرة العرب مروجا وأنهارا من النعيم الذي يجعله الله جل وعلا لهم بتمام هذا الدين. سترجع الخلافة التي كانت بعد زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسينصر الله هذا الدين، وتأتي الفتوح للمسلمين يفتحون بلاد الكافرين بلدا تلو بلد بوعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثبت عند الإمام أحمد وغيره عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، خلافة الخلفاء الراشدين، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا. والملك العاض هو الذي يحصل فيه الظلم ويحصل فيه التعسف على الرعية، كأن الواحد منهم يعض عضا من شدة ما يجد من ظلم الملوك. ثم يكون ملكا عاضا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا جبريا أي ملكا قهريا فيه قهر للرعية وظلم لهم واستبداد، ثم يكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت عليه الصلاة والسلام. فلا بد بعد هذا الملك العار وبعد ملك الجبر والقهر من خلافة سائرة على منهاج النبوة وعلى ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وعود عظيمة وتباشير جليلة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ستأتي الفتوح للمسلمين يفتحون بلاد الكفار كما فتح آباؤهم وأجدادهم من الصحابة ومن بعدهم عند الإمام أحمد والحاكم وفي السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.

0: فسئل أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بن صندوق له حلق، فلما جاء بذلك الصندوق أخرجه فإذا فيه كتاب مكتوب فيه: بينما نحن حول رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ سأله سائل: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أول، قسطنطينية أو رومية؟ فقال: مدينة هرقل. ومدينة هرقل هي القسطنطينية، وكان فتحها بعد 800 سنة من إقبال رسول الله عليه الصلاة والسلام في عهد الخلافة العثمانية على يد الخليفة الفاتحي محمد بن الفاتح رحمه الله. فتحها بعد 800 وهي المدينة الأولى من المدينتين التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح، وهي اليوم إسطنبول التي هي عاصمة تركيا. بقي مدينة رومية التي هي روما، والتي هي اليوم تعتبر عاصمة لدولة إيطاليا، وسيأتي فتحها، وكما قال الإمام الألباني: ولا تعلمن نبأه بعد حين، سيحصل ولا بد، وتحصل هذه الفتوح كما أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويفتح المسلمون بلاد الكفار، وتنفق كنوزهم في سبيل الله. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. تنفق في سبيل الله، ويحصل إعزاز للمسلمين ولأهل الإسلام بقدر تمسكهم بدين الله. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الهداية والتوفيق، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، إن هذه التباشير العظيمة من رسول الله وفي كتاب الله جل وعلا لتعتبر حافزًا عظيمًا للمؤمنين أن يتمسكوا بما هم عليه، وأن يثبتوا على هذا الدين، وأن يعلموا يقيناً أن المستقبل لهذا الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، فلا بد أن يعلي الله جل وعلا دينه، ولا بد أن ينصر الله جل وعلا شريعة رسوله وما جاء به، ولكن لا بد للعباد من تحقيق الإيمان ومن التمسك بما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا ذلك. قال الله سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا، إياكم أن يحصل فيكم وهن وهو الضعف، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون على كل الكافرين. وقال الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركونني شيئا. فهذه وعود للمؤمنين أنهم هم الأعلون وأنهم هم المنصورون وأنهم هم الممكنون في هذه الأرض. هذه وعود الله جل وعلا لأهل الإيمان متى ما حقق الإيمان. وقد وعد الله جل وعلا بوعد ووعده الحق لا يخلف، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما سيجعل الله السبيل للكافرين على المؤمنين؟ قال العلماء أي لا يجعل لهم سبيلا من جميع الجوانب. وإن وجد السبيل للكافرين على المؤمنين ففي بلد دون بلد أو زمان دون زمان. وقيل واختاره الإمام ابن القيم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إنها على عمومها، وأنه لا يمكن أن يحصل السبيل والتسلط والتمكن للكافرين على المسلمين إلا إذا لم يحققوا الإيمان وإذا ضعف إيمانهم وإذا أخلوا بالإيمان. أما ما داموا مؤمنين محققين لهذا الإيمان متمسكين به فاعلين له فلا يمكن أبدا أن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا وعد الله، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا على العباد أن يراجعوا دينهم وأن يتمسكوا بما جاء به نبيهم عليه الصلاة والسلام، يكون في عزهم وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعيمة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فإذا وجدت المعاصي من الربا والإقبال على الدنيا والخروج إلى الأرض وترك قتال الأعداء أصاب الناس ذل لا ينزع هذا الذل حتى يراجعوا دينهم. فلا بد من مراجعة الدين ولا بد من التمسك به. وليبشر المسلمون المؤمنون المتمسكون بهذا الدين أن العاقبة لهم في هذه الحياة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والعاقبة للمتقين هو الذي يفعل ما يشاء جل وعلا ويقضي ما يشاء. وقد وعد أن هذه الأرض لا يرثها إلا الصالحون، ويكون أهل الصلاة وأهل الدين الناصرين لهذا الدين هم الممكنون في الأرض. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فيا معاشر المؤمنين حققوا هذا الإيمان وتمسكوا به واعملوا بطاعة الله واجتنبوا معصية الله. يا معاشر العلماء ويا معاشر الدعاة إلى الله ويا معاشر طلبة العلم جدوا في السير واستمروا في هذا الطريق، انشروا دين الله وادعوا إليه، علموا الناس ذلك. هذا باب العزة وهذا باب النصر وهذا باب التمكين. إذا نصر هذا الدين انتصر أهله القائمين به والمتمسكين به. إذا على هذا الدين على أهله المتمسكون به. يا من عصى الله أو اقترف الذنوب أو المعاصي تب إلى الله أبشر بالنصر والتمكين والإعزاز في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، لا بد من رجوع إلى الله جل وعلا. إن وعود الله حق لا يمكن أن تخلف، وإن وعود رسوله حق والله لا يمكن أن تخلف أبدا، ولكن الخلل يصدر من المتمسكين بذلك ومن السائرين عليه. إذا حصل منهم ضعف أو نقص أو تقصير دخل عليهم الخلل بقدر ما حصل منهم من ضعف في التمسك بهذا الدين. وأما إذا تموا وقاموا به خير قيام فوالله لينصرنهم الله كما نصر أسلافهم، وكما مكن لأسلافهم، وكما مكن لآبائهم وأجدادهم من السلف السابقين رضي الله عنهم. عباد الله، لا بد من ثقة بالله ومن حسن الظن به. الكفار تتالبوا على المسلمين، سلطوا عليهم أناسا يعيشون في أوساطهم وفي بلدانهم ممن يباع ويشترى بالمال، بل ربما ممن هو على عقائد أكثر من عقائد اليهود والنصارى من رافضة وباطنية، وكذلك سلطوا عليهم بعض الفرق المنحرفة الضالة من الخوارج وأمثالهم. ولكن على المسلمين أن يراجعوا هذا الدين. كفى غفلة، كفى بعدا، كفى تقاعسا، كفى ميلا إلى الدنيا وإقبالا عليها. ذلك السبب في إصابة الناس بالذل. في مسند الإمام أحمد أن أبا أيوب رضي الله عنه كان من الجيش الذين غزوا القسطنطينية، وكانت أول غزوة لتلك المدينة التي هي أكبر مدن الروم، كانت أول غزوة في عهد يزيد ابن معاوية رحمه الله بعد 50 هجرية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. وكان قائد ذلك الجيش يزيد بن معاوية، فكان أبو أيوب فيهم. فحمل رجلا من المسلمين حتى ألقى بنفسه في سور تلك المدينة وقتل من قتل من الكفار ثم قتل. فجعل المسلمون يقولون: مه مه، ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وما تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتفهمونها على غير فهمها، فينا نزلت هذه الآية معشر الأنصار. لما نصر الله الإسلام وأعز الله المسلمين أقبل بعضنا على بعض، فقال بعضنا لبعض: إن الله قد نصر رسوله وقد كثر المسلمون، فلو أقبلنا على مزارعنا فأصلحناها فإنها قد ذهبت. فأنزل الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فكانت التهلكة إقبالنا على مزارعنا وأموالنا وترك الجهاد في سبيل الله جل وعلا. هذه التهلكة، إذا أقبل المسلمون على جمع الدنيا تركوا الإعداد للكافرين، تركوا الإعداد الحسي من قوة وسلاح وآلات، وتركوا الإعداد المعنوي من تربية على الإيمان وعلى العلم وعلى العقيدة الصحيحة. صارت هذه بعينها هي التهلكة. تسلط عليهم الكفار وأذلوهم وأذاقوهم سوء العذاب في هذه الحياة الدنيا. فالتهلكة الإقبال على الدنيا والنصر والإعزاز نشر الدين والإقبال على هذا الدين. فيا معاشر طلبة العلم ويا معاشر الدعاء إلى الله جل وعلا، أنتم أمل الأمة، ومن سينهض بها من هذا الحال التي هي فيه إلى عزها بإذن الله وإلى سؤددها وإلى علوها بإذن الله على كل الكافرين بنشر هذا الدين والتمسك به وتعليمه للناس. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
3: الرافضة يصبرون على تعليم الأولاد الرافض، وترى ربما في بعض دوراتهم كما يخبرنا بعض الأخوة من تلك الأماكن مئات، ويصبرون على تعليمهم عقيدة باطلة. وأنت صاحب حق تعلم كلام الله وكلام رسوله وعقيدة السلف، ينبغي أن تكون أنشط. تلك التربية من الرافضة على العقائد الفاسدة لا يمكن أن تواجهها إلا تربية صحيحة، وإلا فسد المجتمع، فسد الجيل. فالرافضة إذا كانوا يربون على الرفض لابد أن يوجد من أهل السنة الغيرة أن يربوا المسلمين على العقيدة السلفية والصبر على ذلك، وهذا من الجهاد، والله إنه من الجهاد في سبيل الله، حفاظ على عقيدة أمة. إن لم يقم بهذا الواجب أهل السنة، لا سيما وقد ساق الله تعالى لك الناس إلى بين يديك، ساق الله لك الشباب وطلبة العلم متفرغين متعطشين مجتهدين إلى بين يديك، ثم يحصل تقصير، هذا ذنب الذي يضيع الطلاب في مثل هذا الظرف. أين الحرقة التي في قلبه؟ في بعض الدورات الرافضية قالوا تخرج منها 1500 شاب نحو شهر أو 40 يوم، 1500 شاب ما بين سن 12 إلى 15، 1500. هؤلاء 1500 يفسدون دولة، إذا رجع كل واحد منهم يلقي أفكاره أفسدوا المجتمع. فلا بد من الصبر على تعليم كتاب الله وتعليم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعليم العقيدة الصحيحة. لا يستهين الإنسان بهذه الجهود، رب طالب شاب يأتي إلى مركز من مراكز السنة شهر أو شهرين ينفعه الله بهذه العقيدة حتى يموت، ينفعه الله بهذه العقيدة التي تلقاها حتى يموت، وهو على عقيدة السلف، على كلام الله وكلام رسوله بفهم سلف الأمة. هذا خير عظيم، فالصبر على ذلك والاجتهاد فيه من الأمور المهمة، ويجب على الإنسان أن يشعر بهذه المسؤولية. يجب على المدرس، مدرس حلقة القرآن، مدرس الدروس الخاصة، مدرس الأولاد، يشعر بهذا الأمر، وأن قيامه بهذا الأمر من الجهاد، من المعاونة والسعي في حفظ عقيدة الأمة التي سار عليها المسلمون من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سيتعلم الناس العقيدة؟ تظن المدارس تعلم العقيدة؟ والله ضعف إلى الغاية في تعليم العقيدة الصحيحة. إن سيتعلم الناس؟ الأسواق ما بقي إلا مثل هذه الأماكن، وما بقي إلا الجهود التي يبذلها أهل العلم وطلبة العلم حين يخرجون بين الناس، هذه يجعل الله تعالى فيها ثمرة. هذا الجهد فيه حفظ لعقيدة الأمة، فيه حفظ لمبادئ الأمة المسلمة التي ساروا عليها من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. هذه الجهود التي تبذل هي حفظ لهذا الأمر من عبث العابثين الذين يعبثون بعقيدة المسلمين. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق، وأن يكون كل إنسان حاملا لهذه المسؤولية شاعرا بذلك، لا يكون متساهلا همه كيف يمضي هذا الوقت، لا، بل همه كيف ينفع، كيف يرسخ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح في قلوب المسلمين.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: وأخ يقول: هل الروافض أخذوا مركز دار التوحيد الذي فيه الشيخ أبو بكر الحمادي؟ سمعنا بهذا أنهم أخذوه البارحة وأخرجوهم منه وأتوا بمدرسين وطلاب من عندهم، وليس بغريب هذا، لا تستغرب، سيأخذون كل مسجد، حتى مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس لأهل السنة سيأخذونه، هي مسألة وقت فقط. لا يمكن أبدا عبر التاريخ أن الرافضة يتركون أهل السنة يدعون إلى الله تعالى، بل لا يتركونهم يعيشون، حتى لو أراد العيش بدون دعوة لا يتركونه، فليس هذا بغريب. وإخواننا نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم وأن يجعل لهم فرجا مما حصل لهم من هذا الكرب، ولعل الله أراد بهم خيرا أن يخرجهم من بين أظهر الرافضة. هم يؤذونهم من رمضان، قد أتوا بالمدرسين والخطباء والإخوة معتكفون في المسجد، يدرس الحوثي وفيها أهل السنة معتكفون، فليس هذا بغريب. لا يمكن أن يترك الرافضي مسجدا لأهل السنة فضلا عن دار علم، وإنما المسألة مسألة وقت. قال من زار إيران إن طهران فقط فيها أكثر من 50 كنيسة لليهود والنصارى، ولا يوجد فيها مسجد واحد لأهل السنة. سيسمحون لليهود والنصارى والمجوس وسائر الفرق إلا من يدعو إلى الإسلام الحق. وأهل السنة في نظرهم كل من ليس على طريقهم، كل من ليس شيعياً، سواء كان من الأخوان المسلمين أو من أصحاب الجمعيات، لا يتركونهم إلا إذا صار منافقا معهم، هذا سيتركونه لأنه قد صار منهم أو ينافقهم. وأما إنسان يريد أن يدعو إلى السنة في أوساط الرافضة، لماذا هم يقاتلون؟ لماذا يبذلون هذه الجهود والدماء والأموال؟ لمحو السنة فقط. أيتصور إنسان عاقل أنهم إذا سيطروا على مناطق يتركون دعوة أهل السنة فيها؟ هيهات أن يتركوا ذلك. حربهم من أول يوم ما قامت إلا لحرب السنة، صرحوا به. يحيى الحوثي لما سئل عن هذه الفرقة، كانوا يسمونها بحركة الشباب المؤمن، قال: هذه حركة لمواجهة المد السلفي، فإن المد السلفي قد انتشر في القرى الشيعية والمدن، فهذه لمواجهة هذا المد لتقليله، هذا قصدهم من هذه الفرقة. فمسكين الذي يظن أنهم سيسيطرون على مناطق ثم يتركون يدعو إلى الله تعالى ويدرس كتب أهل السنة فيها. لن يتركوه أبدا، وإن تركوه في حين من الأحيان إما للإعلام، فإنهم يضللون على الناس بإعلامهم الكاذب، يأتون يتصورون في مسجده أو يزورونه وأنهم متعايشون مع أهل السنة، وإما لأنهم مشغولون عنه في الوقت الحالي، مشغولون عنه وسيأتي الوقت الذي يتفرغون فيه له. انظروا هكذا الآن، مركز تلو مركز، مسجد تلو الآخر، عشرات المساجد قد أخذت من أيدي أهل السنة، ولن يتركوا مسجدا لأهل السنة. فمن نجا بنفسه من إذلال الرافضة ومن مجاملتهم ومداهنتهم فهو في خير. حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل، سيجعل الله لك فرجا، وسيفرق الله تعالى عن إخواننا. قد حصل لهم في دماج يفرق الله عنهم، حصل لهم الذين كانوا في العمود في الجوبة وفرق الله عنهم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ونسأل الله تعالى أن يجبر مصيبتهم وأن يفرق عنهم ما هم فيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله: وهنالك تبين نفاق المنافقين، أي في سياق ذكر غزوة الأحزاب. وهنالك تبين نفاق المنافقين، وظهر ما كانوا يضمرون. قال تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذه عادة المنافق عند الشدة والمحنة، لا يثبت إيمانه وينظر بعقله القاصر إلى الحالة الحاضرة ويصدق ظنه. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. قال رحمه الله: وإذ قالت طائفة من المنافقين بعدما جزعوا وقل صبرهم صاروا أيضا من المخذولين، أو صاروا أيضا من المخذلين، فلا صبروا بأنفسهم ولا تركوا الناس من شرهم. فقالت هذه الطائفة: يا أهل يثرب، يريدون يا أهل المدينة. فنادوهم باسم الوطن المنبئ عن التسمية فيه، إشارة إلى أن الدين والأخوة الإيمانية ليس لها في قلوبهم قدر، وأن الذي حملهم على ذلك مجرد الخور الطبيعي. يا أهل يثرب لا مقام لكم، أي في موضعكم الذي خرجتم إليه خارج المدينة. وكانوا عسكروا دون الخندق وخارج المدينة، أي دون الخندق مما يلي المدينة، جعلوا الخندق بينهم وبين العدو. فارجعوا إلى المدينة. فهذه الطائفة تخذل عن الجهاد وتبين أنهم لا قوة لهم بقتال عدوهم ويأمرونهم بترك القتال. فهذه الطائفة أشر الطوائف وأضرها، وطائفة أخرى دونهم أصابهم الجبن والجزع وأحبوا أن ينخزلوا عن الصفوف، فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة، وهم الذين قال الله فيهم: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، أي عليها الخطر ونخاف عليها أن يهجم عليها الأعداء ونحن غيب عنها، فأذن لنا فأذن لنا نرجع إليها فنحرسها، وهم كذبة في ذلك. وما هي بعورة؟ إن يريدون، أي ما قصدهم إلا فرارا، ولكن جعلوا هذا الكلام وسيلة وعذرا لهم. فهؤلاء قل إيمانهم وليس لهم ثبوت عند اشتداد المحن. هذه الآية، هذه الآيات تبين ما ذكره الله تعالى بقوله: وتظنون بالله الظنون. فهذه ظنون الناس، فبدأ الله تعالى بذكر ما ظنه المنافقون: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. والذين في قلوبهم مرض، أي فيها شك وريب. من تحقق وعد الله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، والغرور هو بمعنى الباطل الذي لا حقيقة له، أي الوعود التي وعدنا الله ورسوله بالنصر والعز والتمكين التي كنا نسمعها كلها باطلة. ها هم قد جاءونا لاستئصالنا وإبادتنا، فأين هذه الوعود؟ حتى كان بعض المنافقين يقول: أحدنا لا يستطيع يقضي حاجته، ومحمد يخبرنا بفتح بلاد كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع الخروج إلى الغائط. فهذا ظن المنافق لضعف أو لعدم الإيمان في قلبه. وهكذا من في قلبه مرض، ممن ضعف الإيمان في قلبه واستولى عليه الشك والريب، يظن أن الله تعالى يمكن للكافرين من المؤمنين. فهذا ظن من الظنون التي أخبر الله تعالى بها. ثم قال: وإذ قالت طائفة منهم، أي طائفة أخرى أو طائفة من القوم الذين تقدم ذكرهم، فإنه أولا ذكر المنافقين عموما ثم بين أن هذه المقالة الثانية مقالة طائفة منهم، والطائفة تصدق على الواحد فما فوقه. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب، أي يا أهل المدينة، وقد كانت المدينة تسمى في الجاهلية يثرب، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وطيبة وطابة كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة يقولون يثرب وهي المدينة، أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة. وقد قال بعض الشراح يقولون أي المنافقون، ولم يذكر الله تعالى هذا الاسم للمدينة في القرآن إلا عن المنافقين، لكن قد جاء في السنة تسميتها بيثرب، وأن هذا مشهور كان، حتى ذلك الرجل الذي سلب الذئب شاة له حين جاء الذئب فأخذ شاة من غنمه، فتبعه ذلك الرجل وأخذ الشاة منه، فقال أتمنعني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال هذا الراعي وعجبا، ذئب يكلمني كلام الإنس؟ قال إن أعجب من ذلك نبي الله في يثرب يكلم الناس بأخبار من قد سبق. فكان تسميتها بيثرب في الجاهلية مشهورا، قيل نسبة إلى رجل نزل فيها اسمه يثرب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم سماها بالمدينة، وأخبر أن قول يقولون أي أهل الجاهلية أو المنافقون أو الناس يقولون يثرب وهي المدينة، كره هذا الاسم لأنه من التثريب والملامة فسماها المدينة. وقد جاء في حديث البراء ابن عازب عند الإمام أحمد من سمى المدينة يثرب فليستغفر هي طيبة، ولكن هذا الحديث ضعيف من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف. فالله تعالى ذكر هذا اللفظ لأن المنافقين تلفظوا به، وإلا فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبطيبة وبطابة، وكره هذه التسمية التي هي يثرب. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، وكما قال السعدي رحمه الله ما نادوا الناس بالأخوة الإيمانية، ما قالوا يا أيها المؤمنون، ما قالوا يا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نادوهم باسم الوطن، لأنه لا تعظيم في قلوبهم للدين وللأخوة الإيمانية حتى ينادوهم بذلك. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، أي لا مقام لكم في هذا المكان، أنتم خرجتم لصد العدو، خرجوا عن المدينة، ومن رأى الخندق أين كان يجد أنه يبعد لا بأس عن المسجد وعن المدينة، فمعنى أنهم خرجوا من المدينة لحمايتها خارجا عنها. فقال لهم لا مقام لكم في هذا الموضع وفي هذا المكان، فارجعوا إلى بيوتكم، ارجعوا إلى المدينة، فإن القوة التي قدمت كبيرة وعظيمة لا تطيقون قتالهم، فارجعوا إلى بيوتكم أولى. وقال بعض المفسرين أن مرادهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، أي لا مقام لكم على دين محمد، فارجعوا إلى دين سائر العرب ودينوا بدينهم حتى تسلموا منهم. ويستأذن فريق منهم النبي، يأتي أناس يستأذنون ألا يشهدوا هذا المكان وألا يحضروا فيه، ويأتون بأعذار يقولون إن بيوتنا عورة، ومعنى عورة مكشوفة. قال بعض المفسرين إن بيوتنا ليس لها حماية، قد يدخل فيها من يسرق منها. وقال بعضهم إن بيوتنا عورة، أي ظاهرة للعدو وقريبة منه، فقد يؤذون من فيها من نسائنا وأبنائنا. هذا عذر، بيّن الله تعالى أنه عذر. لم يريدوا الرباط مع المؤمنين، لم يريدوا الحضور مع المؤمنين في هذا المشهد، فأرادوا الفرار وأتوا بهذا العذر، يقولون إن بيوتنا عورة. قال الله وما هي بعورة ومن أصدق من الله قيلا، أي ليست عورة كما زعموا، ليست مكشوفة لا للعدو ولا لمن يسرق منها ولا لشيء من ذلك، إن يريدون إلا فرارا، أي هذا مجرد عذر يريدون به الفرار من الرباط مع المؤمنين. وفي هذه الآيات من الفوائد كما تقدم أن الشدائد والأحوال الصعبة تبين حقيقة الناس، يتبين فيه الناس على ظاهرهم وعلى حقيقتهم. وفي هذه الآية من الفوائد ضرر المنافقين المخذلين في أوساط المسلمين، انظر إلى هؤلاء كيف يثبطون الناس، لا مقام لكم فارجعوا، أي لا مكان لكم ولا موضع للبقاء هنا، ارجعوا إلى بيوتكم أحسن. وطائفة منهم تفر، فخرجوا ولم يبقوا في تلك الأماكن، ولم يقتصروا على خروجهم، بل ثبطوا المؤمنين الموجودين في ذلك المكان، فجمعوا التثبيط بأفعالهم وأقوالهم، وهؤلاء ضرر.

0: فشبه المؤمن بالمنافقين وليكن نشيطا في طاعة الله سواء من الرباط في سبيل الله وغيره، ولا يأتي بالأعذار التي القصد منها التخلف، وليس له من ذلك ضرر، إنما يريد التخلف، فإن الله تعالى ذم المنافقين وأنزل القرآن بذمهم في هذا الفعل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. أخ يقول، هذا سائل من عدن، يقول: كثر عندنا استماع زوامل الرافضة على السيارات والدراجات وبأصوات مرتفعة، وبعضها في تنقص للصحابة رضي الله عنهم، فما النصيحة؟ النصيحة أنه لا يجوز سماع هذه الزوامل ولا هذه القصائد لما فيها من الباطل ولما فيها من المنكرات، كما أشار إليه السائل أن في بعضها تنقص للصحابة، وهكذا في بعضها تثوير للمسلمين على المسلمين، وأيضا فيها من الموسيقى أو الآلات المحرمة، ولو لم يكن فيها إلا الكلام الباطل والعقائد المحرمة لكفى في تحريمها، وأنه لا يجوز سماعها. والله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يلتفتون إليه ولا يسمعونه، بل هم معرضون عنه، وهذا من أشد اللغو، من أشد اللغو أن يسمع الإنسان إلى قصائد الرافضة أو زوامل الرافضة. قد كان السلف لا يقبلون من أهل البدع كلمة واحدة، وإذا جاء أحد من المبتدع يريد يقرأ عليهم آية أو حديث لا يسمعون له، وكان بعض السلف يقال له: نكلمك كلمة، فيغطي أذنيه ويقول: ولا نصف كلمة. فكيف يسمع الإنسان للرافضة مع ما فيها من المنكرات، إضافة إلى أن فيها أذية، فالناس يبغضون الرافضة. وهذا من تساهل بعض الناس، بعض الناس ينسخ في ذاكرة كل شيء، قرآن ومحاضرات وأغاني وزوامل، وشغل كل ما طلع سمع، وهذا شأن من لا يبالي. وأما المؤمن الذي يبالي وينتبه للحرام فلا يلتفت إلى ذلك. فنصيحة للمسلمين أنه لا يجوز إفشاء هذه القصائد ولا سماع هذه القصائد ولا أذية الناس بها. قد كان السلف ينكرون سماع قصائد الصوفية التي ليس فيها طعن في الدين ولا في الصحابة ولا شيء من ذلك، فكيف لي هذه القصائد التي هي قصائد الرافضة الزنادقة؟ ومن باب التنبيه أن هذه الفرق الضالة، الرافضة أو الخوارج، يوظفون توظيف من يقوم بنشر هذه الأمور، يقولون للإنسان: افتح محلا مهمتك أن تنشر في هذه القصائد والمقاطع، ولا عليك، نحن نعطيك الراتب ونعطيك الإيجار، وما حصلت عليه أيضا هو لك. وهذا قد وجد، وأنهم يوظفون أناسا لنشر هذه الأشياء. فإذا كان من ينشر هذه الأشياء محلات أو تسجيلات توزع هذه الأمور فواجب على أولياء أمر المسلمين هناك أن يمنعوهم وأن ينذروهم أن يكفوا عن هذا الفعل، لأن هذا فيه نشر للباطل، هذا فيه نشر للزندقة، هذا فيه نشر لكلام أناس المسلمون يئنون منهم اليوم في هذه المناطق، لا زالت دماء المسلمين تصفك منهم، ولا زالت أموال المسلمين تسلب منهم، فكيف يأتي إنسان ينشر قصائدهم أو زواملهم أو كلامهم بين من هو يحاربهم؟ فلا يجوز ذلك، ولا يجوز أن يسكت عنه، ويجب على من له سلطة أن يمنع نشر هذه الأمور، إذا وجد من ينشرها يجب منع من ينشر هذه الأمور. وكما سبق أن هذا قد وجد يوظفون أناس مهمته أن ينشر فقط، وعليهم كل شيء يعطونه، فينظر من ينشر هذا ويبلغ به، فإنه يتعاون مع الروافض في نشر باطلهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.